0: لقيتوا الحل؟
1: هندور الحل.
2: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
3: أنا منيح فرح، وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
2: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
3: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
2: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيفو ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه، وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخد ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها، تارك ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها، وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة، وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربه، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راحوا عند ذاك الزلمة الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام عليه العالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعالي عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذة.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم واحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة؟
0: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك؟
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي.
0: يا ستي مو الصبح اتصل فيه المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل، اخذت السيارة من التصليح. صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخذت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم؟ إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطلع غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطلع غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه بس هو بالفصحى، بيقول الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نوقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسدهم وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فراح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثالثة عشر.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر

0: وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا، فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
2: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
0: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين، فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت، وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول، وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش، ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
3: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، وده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته.
2: ف
6: فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سبباً لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار. وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعيدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة.

0: نربح. أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
1: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الصباح الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي اؤتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن راديو سما، ومساء الخير لكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا راديو سما على الفيسبوك. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامج قالوا عنه مع كليديا فرحان من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. تابعونا ويلا تكونوا معانا خلال الساعه دي علشان نتكلم في موضوع جديد عن قالوا عنه. قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح، الشخصية التي أبهرت الجميع بالإيجاب وأبهرت الجميع بجدل وأبهرت الجميع بعدم الإيمان وعدم القناعة برضو بيه. الحقيقة الشخصية اللي كانت عبر التاريخ شخصية مختلفة محيرة للجميع. قالوا عنه، قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه كلام إيجابي وقالوا عنه كلام سلبي، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أنصاف حقائق. تعالوا النهاردة نشوف إيه اللي قالوه عنه، ونمسك حتة مهمة جدا من اللي قالوه عن المسيح ونفصصها ونفسرها ونشوف حقيقة ولا مش حقيقة. قالوا عنه أنه له سلطان، يمتلك سلطان، صاحب السلطان. هل فعلا اللي قالوه ده حقيقي ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وأرحب بضيف الحلقة معايا دكتور رامسيس جندي. أهلا يا دكتور.
1: أهلا، أهلا بيك، مبسوطة أكون معاكم.
0: وأنا كمان مبسوطة أوي، لسه كنت هقولك مبسوطة أن أنت معايا في برنامج قال عنه.
1: شكرا جدا، شكرا جدا يا ليدي، أنت شخصية مميزة فعلا، ودائما بتعملوا حاجات ليها علامات عظيمة، فأمين.
0: احنا تعلمنا منك صدقني.
1: ربنا يخليك.
0: قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، انه قالوا عنه صاحب السلطان او يمتلك كل السلطان او بيعمل معجزات بسلطان، وهنمشي في السكة دي عن المسيح. ليه المسيح الشخصية اللي نقدر نقول عليها وقف قدامها كل الناس اللي امنوا بيه واللي ما امنوش بيه اتكلموا عنه وقالوا عنه حاجات؟ اشمعنى هذا الشخص اتحط في الحتة دي قبل ما جيئه بالتجسد وأثناء تجسده وحتى اللحظة اللي احنا فيها النهاردة بنتكلم؟
1: هو دي حاجة تخلينا نلتفت إلى الشخصية الإلهية دي، وأنا بقول الشخصية الإلهية لأنها يعني نتكلم عن المسيح كشخص، نبص عليه نقول ده إنسان، فكان نبص كويس نقول لا ده مش إنسان، ده في حاجة إلهية. فمن المنطلق ده ما بقاش زي باقي الناس، كل واحد يبص يقول ما فلان يشبه أبوه يشبه أخوه ويشبه المعلم بتاعه، لكن هو ما كانش يشبه حد، ده هو كان فريد والناس هي اللي تشبهه. فعشان كده كان الناس محتارين، متعودين نشوف ناس بأشكال مختلفة، متعودين نشوف معلمين، متعودين نسمع تعليم، لكن ده مختلف، فكان شخص غريب. النهارده الصبح كمان بالمناسبه يعني كنت مع جروب، بعد كده جبنا سيره لما ملاك ظهر لابو وام شمشون وكان بيقول لهم ان ربنا هيديكم ولد، والام كانت عاقر، فالاب بيقول له طيب لما يحصل كلامك ده قول لنا اسمك ايه علشان نكرمك لما يحصل الكلام ده. فقال له اجابه غريبه، قال له لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب، يعني انا عجيب، يعني انا مش زي الباقيين. فكانه يعني كاجابه بسيطه نقول هذا ليس شخص عادي لكن مختلف، فعلشان كده لفت انتباه ناس كتير قوي يتكلموا عنه، سواء كانوا موافقين على كل اللي بيقوله او مش موافقين على اللي بيعمله، لكنه غير البشر العاديين.
0: بتفق معاك جدا يا دكتور، لاني كمان حتى لما في اشعياء بيتقال بالنبوه ويدعى اسمه عجيبا لاني ادراكنا العقلي ما يستوعبش هذا الاله، احنا اقل بكتير واضيق بكتير والافق بتاعتنا ضيقه كتير على ادراك هذا الاله اللي هنقف قدامه متعجبين منبهرين مندهشين. هتاخدنا الدهشه، هتاخدنا الحيره. وفي حاجات كتيره في الكتاب المقدس عن المسيح لما كان بيعمل المعجزات كان يقول واخذتهم حيره، من هذا وبأي سلطان يفعل هذا؟ وده اللي هندخل فيه بقى شوية تاني كده عن المسيح صاحب السلطان. ما يشبهش حد في السلطان بتاعه، ولا ممكن يكون هو أوكي عنده سلطان، لكن كمان سليمان كان عنده سلطان، كمان داود كان عنده سلطان، فهل هو يشبه أحدا في سلطانه ولا إيه؟
1: خليني أأكد أنه ناس كتير من اللي عندهم سلطة أو سلطان بتبقى السلطة مأخوذة من القانون أو مأخوذة من دستور. يعني أي ملك، أي قائد، أي مدير لشركة عنده سلطان، بس لأنه عامل لوائح وهو في مكانه مسؤول تطبيق اللوائح فبيبقى عنده سلطان. ما تروحش قبل الساعة كذا، خلص الشغل ده، لأن عنده لستة من القوانين. لما تعمل كده أنا هدي لك مكافأة، ولما ما تعملش كده أنا هدي لك جزة. فواخد القوة بتاعته والسلطان بتاعه من القوانين. نفس الشخص دون اللي هو واخد السلطان، مجرد ما يطلع المعاش فين السلطان؟ لا، ما هو مش مسؤول ومش معين من هذه القوانين. فسلطان البشر سواء كان ملك أو يعني مدير شركة ولا حتى حاكم لمدينة، كلهم واخدين من وجودهم في المنظومة بتاعت القوانين. لكن المسيح ما كانش عنده سلطان من خلال قوانين، ده الناس كانت بتنجذب إلى هذا السلطان، بتنجذب لأنه في قوة تقدر تغير فيهم وبيقول حاجة ممكن تخليهم يفكروا بطريقة مختلفة، وكمان لما يقول كلمة توجد حياة وتغير في الوضع اللي موجودين فيه. فلو موت ممكن يتغير إلى حياة، لو اضطراب يتغير إلى سلام، حاجات مختلفة. فهو ما كانش عنده سلطان نتيجة للقوانين ولا نتيجة لسلطة معينة لي، وإن كان له كل السلطان، لكن لأنه هو في ذاته كان مصدر القوة ومصدر السلطان.
0: عايز تقول لي إن هو ما كانش بيستمد السلطان ده من منصب يعني
1: بالزبط.
0: أو من زي ما بنقول إحنا البوزيشن أو المكانة اللي هو فيها، لكن هو السلطان مش من بره لجوه، مش حاجة خارجية فرضت عليه ادته السلطان ده، ادته الهوية دي، لكن الحاجة طالعة من جواه لأنها دي كينونته
1: بالظبط. ده حتى ده كمان يخليه مختلف عن كل الأنبياء. يعني الأنبياء واخدين سلطتهم لأنهم بيقولوا ربنا بيقولك اعمل كذا كذا كذا، لكن هو الوحيد اللي ما كانش بيقول ربنا بيقول لكم، كان بيقول أنا بقول لكم. يعني يقول سمعتم أنه قيل، ويقول على وصية من الوصايا، أما أنا فأقول لكم، لأنه أنا اللي كلمتي فيها السلطان. فده كان مختلف شوية
0: فعلا. وبفتكر معاك برضو أني لما كان بيقول، كان بيقول الحق الحق أقول لكم، أنا بقول لكم الحق أقول لكم، فاللي هو بتأكيد يعني كتير يقول الحق الحق ويرجع يقول لنا في حتة أنا هو الطريق والحق، يبقى لما يجي يقول الحق الحق كأنه بيعلن عن ذاته إن أنا الحق.
1: بس
0: حتى في عصره يا دكتور، طيب هسألك عن الحتة دي، في عصره كان فيه معلمين كتير، يعني فرسين كان عندهم معلمين، الكتبة كان فيه ما أعرفش، كان برضو ممكن يكون فيه معلمين، كان فيه معلمين لمذاهب مختلفة في الوقت اللي كان فيه المسيح. يمكن بسبب صمت الوحي لمدة 400 سنة ظهرت مذاهب مختلفة، والمذاهب المختلفة ديت أظهرت معلمين كتير قوي في عصره. ليه هو كانت الناس بتنبهر منه وبتمشي وراه يقول وتبعته جموع كثيرة، وهنا تبعته جموع كثيرة، وطلعوا فوق جبل معي، ونزلوا في السهل معي، وقعدوا يسمعوا لدرجة جاعوا ونسيوا الأكل. يعني شمعنا مع أن عندهم حواليهم معلمين في الزوايا وفي الهيكل وفي أماكن مختلفة موجودين معلمين كتير، شمعنا هو اللي الجموع في الزمن ده وفي الوقت ده وفي العصر ده تبعوه، بقوا منبهرين وعايزين يسمعوا؟
1: يعني في الأول اللي انت بتقوليه ده فكرني بالآية اللي أنا اعتبرها أنها عنوان الحلقة، ففي إنجيل متى الفصل السابع والآية 29 بيشهد الوحي بيقول لأنه كان يعلمهم، بيكلم على الناس بيقول لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان، يعني بيعلمهم باللي عنده سلطان. وبعد كده يقول وليس كالكتبة. الكتبة دول كانوا واخدين السلطان بتاعهم من انهم بيقولوا احنا ماسكين الوحي وبنقول لكم كلام من الوحي المقدس، فالسلطة بتاعتهم لانهم ماسكين كلام الوحي المقدس التوراة بتاعت موسى وبيقولوا منها، فالتوراة بتقول كذا وهم بيحاولوا يفسروها فبيقولوا بسلطان التوراة. لكن المسيح كان بيقول كمان وبسلطان، مش لأنه بيوعظ من التوراة، لكن لأنه كان بيتكلم وحي الله مباشرة للناس،
0: الوحي على لسانه، يعني هو بيقول هو نفسه الوحي
1: بالضبط. فكان ممكن يواجه ناس يقول لهم إيه، أنتم سمعتم أنه لما تصلي بتعمل كذا كذا، تصلي بالشكل الفلاني ده، لكن أنا أقول لك، أنا أقول لك لما تصلي أدخل إلى مخدعك واغلق بابك. الناس يصلوا علشان يبانوا قدام الآخرين ان هم بتوع صلاة، لكن هو كان يقولي انا هقول لكم ان لما تيجي تصلي انت بتصلي بينك وبين الله، فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء. وهنا كانوا الناس يستغربوا، استنى انت بتقول حاجة كذا، حاجة غريبة، احنا متعودين نصلي عشان الناس تعرف ان احنا بتوصلها، وكمان يعني الناس يمدحونا ويطمنونا وكده يعني. وبعد كده انت بضيف حاجة كمان بتقول لكي ابيكم الذي في السماء، الله، هو ربنا في السماء ده ممكن يكون ابونا، ممكن يكون العلاقة اللي بينا. فهو حيرهم وهو بيقول كده، هم سد قالوا ايه ده الكلام ده، ما حدش قاله الكلام ده، كمان احنا بنتلمس بيه، الكلام ده بيغير فينا. فالسلطان اللي كان بيقوله ما كانش بس نابع من انه تعليم حلو، لكن كان نابع بقوة ان هو وحي الله لهؤلاء الناس في هذا التوقيت، وكان مغير في حياتهم يعني.
0: وده فعلا الفرق. يمكن كمان اضيف على حضرتك ان اللي كان بيقوله كان بيعمله قبل ما يقوله، يعني مش جاي بشوية وصايا افعل ولا تفعل ويلاقوه هو مش عايشها، لكن كان بيعمل وبعدين ويقول، فكان عايش الحياة اللي بيقولها. ويمكن دوت كان خليه مختلف كمان عن المعلمين اللي في الوقت ده، اللي ممكن يقولوا كلام موجود في الشريعة، موجود في الكتاب في العهد القديم، كتب الأنبياء، حتى التقليد اللي هم عملوه في خلال الوقت اللي هو اللي كان فيه الصمت. أتوقع إن كان عندهم كتب التقليد وكانوا بيقولوا للناس منها برضو تعاليم، لكن مش هم نفسهم مش بيعيشوها. المسيح كان بيعيش اللي هو بيقوله. بس هو بيعيش اللي بيقوله ده، السؤال اللي هقوله لحضرتك ونطلع فاصل ونرجع نجاوب عليه.
1: أوكي.
0: اصطدم بالتقاليد وعادات وموروثات، لأنه لما جه يعمل كده نقد حاجات، نقد المعتاد، زي ما كنت حضرتك بتقول من شوية، كان بيقول أني الكتاب المقدس أو قال قالوا لكم أني مثلا لا تقتل، لكن أما أنا فأقول، قيل لكم كذا، أما أنا فأقول. فهو جه بينقد المعتاد فاصطدم بموروثات واصطدم بعادات وتقاليد واصطدم بأفكار معينة. الاصطدام دوت احنا بنشوفه ازاي؟ هل ده طبيعي انه كان يصطدم بيه؟ وهل كان احنا بقى كمان ممكن لو طبقنا تعليمه نصطدم بده، الموروثات، التقاليد، العادات؟ ده السؤال. نطلع لفاصل ونرجع نجاوبه مع بعض.
1: أوكي.
0: خليكم معانا. انت دلوقتي

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معكم من تاني وقالوا عنه. أهلا بكم من جديد على راديو سما قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان وبنتكلم عن إيه اللي قالوه عن المسيح. والنهاردة ضيف الحلقة معايا دكتور رامسيس جندي. أهلا بك من تاني يا دكتور.
2: أهلا بك.
1: وأفكرك وأفكر الناس اللي بتسمعنا واللي بتشوفنا بإني السؤال كان قبل الفاصل, المسيح جه مش بتعاليم جديدة لكن جه بوحي زي ما حضرتك كنت بتقول قبل الفاصل. هو نفسه الوحي, هو نفسه المتحدث بالوحي, مش جاي ينقل على لسان الله الوحي, وده اللي بيأكد لنا ان هو الله نفسه. لكن اللي عايز أسأله لحضرتك ان بما انه هو المتكلم بالوحي, جه اصطدم بتقاليد, بعادات, بموروثات, جه اصطدم بأفكار مش مظبوطة, والأفكار دي نشأت في بيئة الوقت اللي حصل فيه الصمت بتاع الوحي كان زي ما بيقولوا هرج ومرج, ما كانش فيه نبي, ما كانش فيه كلمة من الله في الوقت دوت, فكل واحد كان بيفعل ما يحسن في عينيه. وتاريخيا أعتقد لو حضرتك تفيدنا بده, ظهرت مذاهب كتير في التوقيت ده. اصطدام المسيح بالتقاليد والموروثات والعادات اللي جه يقولها بأفكار غلط, مش دي كانت تعرضه لأن الجمهور بتاعه الشعبية بتاعته تقل, أن الناس ما تنبهرش بقى ولا تمشي وراه لأنه أنت جاي تهدلنا اللي احنا اتعلمناه وطالعين عليه؟
2: بالتأكيد الناس بيتعودوا على حاجات, والخروج برا الحاجات سواء كان التعليم أو سلوك أو حتى طريقة كلام, كل دي على بعضها اللي الناس بيتعودوا عليه, التغيير بيبقى مش دايما مقبول عند الغالبية من الناس. في ناس بتحب التغيير بس قليلين, لكن الكل بيقول احنا ارتحنا على الطريقة دي من الكلام وعلى العلاقات دي وعلى حتى طريقة العبادة مع ربنا دي. لكن المسيح لأنه كان بيدور على إزاي تتنقل الحياة, فهو غير من المفاهيم بتاعة التعليم وبتاعة العلاقات, خلاها حياة

0: أكتر ما خلاها مجرد ممارسات أو نقدر نقول عادات الناس بيقوموا بيها. فخليني أقول حاجة كانت غريبة بالنسبة للناس. الناس كانوا متخيلين أنه أهم حاجة العلاقة بين الزوج والزوجة ماشيين مع بعض والدنيا حلوة أدينا ماشيين مع بعض. طب حصلت مشاكل، تفاقمت هذه المشاكل، خلاص اكتب لها كتاب طلاق وطلق مرأتك، خلاص مش مبسوط معاها مش مبسوطة معاك، طلقوا بعض. فكانوا حتى بيسألوا المسيح، بيقولوا لو حصلت مشكلة، فموسى أوصانا أن اكتب كتاب طلاق، يعني زي كأن تروح لحد ونعمل شهادة طلاق ونطلق وتطلق مراتك وخلاص. أنت بتقول إيه؟ فالمسيح فاجئهم قال لهم من البداية الرب خلقهم واحد. فطلاق يعني كأنك بتكسر واحد بتقسمه نصين. فهو كان بالنسبة لهم إيه ده؟ طب افرض إحنا مش مبسوطين مع بعض. فهو كان عايز يقول لهم يعني مش مبسوطين مع بعض، يعني واحد درع وجعه، واحد طلع له دم في صباعه يقطع صباعه يقطع درعه، طب واحد رجله بقت ما بتتحركش كويس يروح يعمل لها علاج، واحد عينيه ما بيشوفش بقى كويس هيخلع عينيه هيشيل ودانه. يعني ففكر انتوا بقيتوا واحد، ازاي تهتموا ببعض، ازاي تحل المشكله؟ فكان بالنسبه لهم دي حاجه غريبه. يعني اقرا لك كده المسيح قال ايه، بيقول في انجيل متى الفصل الخامس والايات 31 و32، وقيل من طلق امراته فليعطبها كتاب طلاق. وهنا كانت مفاجاه المسيح، اما انا فاقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقة فهو يزني. كأنه عايز يقول أنت بتسيب عهد، فأنت كده بتلغبط القانون الإلهي، وكأنك أنت بتكسر جسد الله هو اللي صنعه. اتنين مع بعض زوج وزوجة أصبح واحد. علشان كده النقطة دي كانت غريبة بالنسبة للناس. المسيح ما كانش قاصد ان هو يعني يقول لهم انا عايز غير العادات والتقاليد بتاعتهم، ده عايز يقول لهم الحقيقه، اذا كنتوا تعودتوا على حاجه وما كانتش مظبوطه فانتوا دلوقتي بتتعودوا او بتسمعوا الصح اللي المفروض يتعمل ايه. حتى كمان يعني عايز اقول العلاقه اللي بيننا وبين الله، معلش انا مش عايز اطول لكن النقطه دي مهمه جدا. العلاقه اللي بيني وبين الله، ربنا عايز مني ايه؟ كل الناس يقول لك ايه ادي حق ربنا، يعني حق ربنا هو ربنا ليه حق؟ دي حق ربنا. ايه حق ربنا؟ حق ربنا تصوم، صوم لربنا، صوم ربنا. هو ربنا عايز ايه من الصيام بتاعي؟ هم كانوا فاهمين كده، كان المقصود بالصوم والصلوات.
1: دكتور ولغايه دلوقتي احنا لغايه دلوقتي يعني هم كانوا فاهمين كده وقت ما المسيح كان على الارض، بس احنا لغايه دلوقتي في ناس كتيره جدا فاهمين ان حق ربنا اللي حضرتك بتقولها دي، اللي هو ربنا عايز ايه مننا؟ عايز الصوم، عايز شوية فلوس عشور أو صدقة، عايزنا نروح بيت ربنا نصلي أيا كان مسجد كنيسة، المهم أن أنا بروح أصلي له هناك. وكأني بقى أنا أسف بنمن على ربنا
0: جزء كده، وكأن واحد يقول إيه طب أنا ديت حق ربنا يبقى إيه لازم ربنا هيباركني، بعد كده أطلع الصدقة ولا أطلع الفلوس بتاعتي ولا أطلع العشور ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها، وأنا بفكر وأنا عمال أطلع، فأنا بطلع لأني بدي حق ربنا. فهو كان عايز يقول لهم الأمر أبعد من كده. فأنا مش عايز أسميها إن هو كان مضاد للتقاليد، لا ده كان بيقول لهم التقاليد دي كان بيحاول موسى يقول لكم علشان تدوروا ما وراءها من العلاقة. فيقول لهم ايه انت ما تصمت؟ طب بص اقراها لك احسن، بيقول كده في برضو انجيل متى اصح 6 والايات 16 و18، بيقولوا ما تصمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين، اللي هم الناس اللي بيحاولوا يكونوا بيظهروا ان هم كويسين، فانهم يغيرون وجوههم يبقوا قرفانين ووشهم مكشر وتعبانين لكي يظهروا للناس صائمين. الحق الحق اقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. هو كان عايز يقول لهم إيه؟ أهم حاجة العلاقة اللي بينك وبين ربنا. وكان المقصود بيجازيك على نية مش هيدي لك مكافأة على صيامك، لا، ده أنت هتاخد قوة، هتاخد بركة، هتاخد نعمة هتظهر دي في حياتك العملية العلنية اللي باينة قدام الناس. فأنت مش بتصوم علشان تاخد البركة، لا، ده أنت وانت بتصوم وقريب من ربنا قوة حضور الله، قوة حياة الله هتلمس قلبك، فتلاقي نفسك مليان بالسلام، مطمن على اللي بيحصل. عشان كده هو ما كانش قاصد المسيح انه يضد التعليم اللي هما بيتعلموها ولا بيقولوها، لا، ده عايز ياخدهم الى اعمق من مجرد تعليم. خليني اقولك يعني بعد تاني، كلنا تعلمنا لما يغلط اخوك فيك يعني معلش اقعدوا اتعاتبوا اغفر له سامحه، ما يعني شويه حاجات زي كده، لكن بقى يسيء اليك اساءه كبيره، لا، ده تعمل له يعني
1: عين بعين بقى،
0: بالظبط كده، عين بعين وسن بسن، اذاك في كذا تاذي في كذا، فضحك في كذا تفضح، لو ودي كلها قوانين تبدو انها صحيحه، العدل يقول زي ما عمل فيك تعمل فيه. لكن المسيح كان عايز يقول لهم بعد تاني، زي ما انا بعمل معاكم، زي ما ربنا بيعمل معانا، انتوا كمان اعملوا بعضكم مع بعض. فيعني لما تلاقي في اي مشكله بينك وبين اخوك، افتكر ربنا بيعمل معاك ايه لما انت تكون غلطان، يستر عليك، يغفر، يرجع يردك، يقول لك تعالى ليا ونرجع للعلاقه مع بعض مره تاني. استر على اخوك، اقعدوا اتكلموا مع بعض وارجعوا مره تاني. انت عايز تكون فعلا ماشي في حياتك بطريقه مستقيمه، فانا النهارده عايز ادي لك بعد ابعد من مجرد عين بعين وسن بسن.
1: فما جاش يصطدم عن قصد بثوره ضد التقاليد وضد العادات وضد الموروثات، لكن جه ياخدهم لحته اعمق، ودي بيعملها معانا لغايه دلوقتي. هو مش بيصطدم معانا في الموروثات بتاعتنا والتقاليد والعادات، لكن بياخدنا لما هو اسمى، للهدف الرئيسي من حياتنا، العلاقه الحقيقيه اللي بيننا وبين الله، اللي يتبني عليها كل الممارسات الحياتية بقى اللي هو تظهر في حياتنا اليومية. ده اللي تقصده حضرتك؟
0: بالضبط كده، بالضبط. وفي يعني عايز أقول في بعد أعمق بس نحتاج نشرحه، يعني إيه رأيك نقوله بس حتى بعد شوية؟
1: خلاص ماشي، هنقوله بعد شوية هذا البعد الأعمق، بس إحنا مش هنسى، خلي بالك. لا، أنت قلت هتقوله بعد شوية، فأنا كده فخلينا نطلع لفاصل وخليكم معنا عشان نشوف كمان إيه البعد الأعمق، وعشان نشوف دوت في وقتنا الحالي إحنا كمان إزاي دوت صداع علينا. احنا كل ده بنتكلم، حياته كان بيتعامل فيها بسلطان، كلامه بسلطان، تعليمه بسلطان. فخليكم معانا وبنتكلم. قالوا عنه صاحب، مش سلطان، صاحب السلطان. اي حد ممكن يكون عنده بعض السلطان في حاجات معينة، لكن هو عنده السلطان. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع مع بعض تاني.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومن جديد بنتكلم. قالوا عنه صاحب السلطان، المسيح هو صاحب السلطان، وأكيد أكون بقول صاحب السلطان المطلق، المطلق لأني ليه سلطان على كل حاجة، ليه سلطان على الحياة، ليه سلطان على المرض، ليه سلطان على الماضي والحاضر والمستقبل، ليه سلطان يقول كن فيكون. هو الله الظاهر في الجسد، إذن هو لي كل سلطان، هو كل سلطان. قبل الفاصل كنا بنحكي عن المسيح إزاي كان بيصطدم بالموروثات، بالتقاليد، بالعادات، لكن دكتور رامسيس دي في الحلقة النهاردة قال لنا حاجة مهمة، قال ما جايش عشان يصطدم بالموروثات والتقاليد، لكن جه علشان ياخد الإنسان لبعد أسمى، لبعد أعمق، لفكرة إني أنا مش جاي أقول لكم على تعمل ايه مع مراتك النهاردة، تديها كتاب طلاق ولا متديهاش. انا جاي اقول لكم ان في فكر الهي عظيم عن الزواج، ان انتوا جسد واحد. انا مش جاي اقولك تسامح اخوك ولا متسامحوش، انا جاي اقولك ازاي الله بيفكر فيك كإنسان، ان ده في محبة بيغرسها جواك ناحيته، فمش بتتفضل عليه علشان تغفر له او متغفرلوش. لكن كمان دكتور رامسيس قال لنا في حاجة تانية، بعد تاني عايز تشاركنا بيه.
2: الحقيقة يعني خليني أقول إنه وجود بعد أعمق يرفع الإنسان من مجرد إنه يفكر بطريقة إنسانية مليانة بالعدل، مليانة بالفلسفة الجميلة، ونقدر نقول مليانة بالرقي، إلى بعد أعلى من الإنسانية. كلنا بنحب الحاجات الإنسانية الجميلة، الرأية العلمية اللي مليانة بالعدل، لكن هقول حاجة يمكن تساعدنا شوية. المسيح جه يرفع المستوى بتاعة تفكيرنا وبتاع القرارات والقوانين بتاعتنا من مستوى البشرية الراقية إلى مستوى الإلهية، عشان يبان. خليني أقول زي ما في فرق بين المستوى، وسامحوني في الكلمة دي، بين المستوى الحيواني والمستوى الإنساني. الحيوان بيفكر إزاي والإنسان بيفكر إزاي، في فرق كبير قوي. لو قلنا الحيوان بيفكر، لا، الحيوان ماشي بالغريزة وبالأكل والشرب بتاعة الحيوانات، في فرق كبير قوي بينه وبين إن إنسان بيفكر. كمان في فرق ما بين إنسان بيفكر بطريقة كويسة وبين المستوى الإلهي. عشان نشوف الفرق ده، خلينا نشوف إيه الفرق بين إنسان وبين الحيوانات. يعني لو إحنا قابلنا، يعني أنا دايما بحب أقول التشبيه ده، لو أنت قابلت قرد وتقول القرد يا حضرة القرد أنا عندي خبر جميل ليك، وتدي للقرد ده موبايل، تقول له بص امسك الموبايل ده كده، الموبايل ده حضرة القرد في خاصية الاتصال صوت وصورة، تقدر تكلم أي قرد في أي حتة تاني صوت وصورة وتتكلم معاه وتبقى زي الفل. القرد هيبص على الموبايل ويقول لي هو في موز؟
1: أيوه.
2: في فول سوداني؟
1: أنا عايز موز.
2: فأقول له ما فيهوش فول ولا يا فول سوداني ولا موز ولا بتاع، يقول أنا عم بيه الموبايل ده، أنا بفكر موز وفول سوداني. بص اسمعني كده، في عربيات حلوة اخترعها البشر، تركب العربية تدوس دوسة بنزين تجيبك من أول الغابة لغاية آخرها، لا تنط ولا تعمل ولا أي حاجة. بص إيه العربية دي، فيها موز فيها فول سوداني. مستوى تفكير الحيوانات ومستوى تفكير القرد الفول السوداني والموز. البشر تيجي تقول له إيه رأيك هدي لك موز وفول سوداني، لك موز وفول سوداني، اديني ايفون، اديني عربيه، اديني حاجه. مستوى تفكير الانسان ورغبات الانسان اعلى بكتير قوي من رغبات الحيوانات. مستوى التفكير الالهي اللي ربنا عايز يرفعنا ليه زي فرق مشابه لكده، وان كان فرق كبير قوي قوي قوي. فميجي واحد نقول له سامح اخوك اللي غلط، احتضن مراتك حتى وهي ضعيفة وحتى لو بتسيء إليك، ساعد ابنك علشان يختار الاختيارات الصح، يروح هو يحس إيه؟ في بشر يعمل كده؟ ما انت بس فكر بس على مستوى البشر, فكر على مستوى البشر هو ايه, عين بعين وسن بسن, اعمل كده اعمل لها كده, اذيها وديها وري له مش عارف العين الحمراء واعملي له ايه, اذبح له القطه, اعملها ليه, علشان ده بيفكر على مستوى البشر. انا بفكر على مستوى الالهيات, موضوع مختلف. لما كان المسيح يفاجئ الناس يقول لهم انا بكلمكم على مستوى الالهيات, يروح الناس يبتدوا يقولوا ايه اللي انت بتقوله ده مستوى عالي جدا جدا, مش راكب على دماغنا, زي كانه قرد وبنحكي له على الموبايل, مش راكب على دماغه الموبايل خالص, ما يعني ما يجيش في باله البشر, يعني اسيبه يغلط فيا, يعني اكون متساهل معاه. يوم الله طمك على خدك الايمن حول له الاخرين, استنى ايه الكلام ده اللي انت بتقوله, مش عارف ان هناك قوه غير عاديه في النور الالهي وفي احتضان الذي يسيء اليك.
1: طب عندي سؤال بقى يا دكتور في الحته دي, يعني ايه اللي يخليني انا كانسان بفكر بشكل انساني بشري, ضربني هضربه, اخد مني هاخد منه, جاملني يداني حاجه هجامله, حبني هحبه, لاني ارتقي للمستوى الالهي. ايه اللي يوصلني للمستوى ده, ما انا انسان, انا قليل الحيله, انا مش هعرف اوصل للمستوى الالهي.
2: ايوه انا اشكرك جدا. خليني اقول بعض من الطيور والحيوانات من العشرة مع البشر بيتغيروا شوية صغيرة, بس بيصل القرد قرد والببغاء ببغاء. لما نجيب قرد ونقعد نعلمه شوية حاجات نلاقيه يتغير شوية كده, وعايز يلبس زي البشر ولا عايز يعمل حاجة, بس في الآخر هو قرد, فقرد مش هنقدر نغيره. الببغاء حفظناه شوية كلمات فبقى يقولهم ويقول تحياته ويعمل مش عارف ايه ويعمل شوية حاجات كده, يبقى مبهر, ده بيعمل زي البشر, بيعمل زي الإنسان, أو بيقول كلمات زي الإنسان, أو كلب نخليه يسمع الكلام ويعمل مش عارف ايه. دي شوية تمارين, ودي للأسف أحيانا الناس بيفتكروا ويتخدوا كده, لما أعمل شوية ممارسات دينية هرتقي إلى المستوى الإلهي. معلش أنت من جوه أصلك, معلش من جوه قرد, تلبسه وتعمله وتأكله وتشربه. إحنا عايزين حاجة تعمل تغييرة من طبيعتك القردية
1: للطبيعة الإنسانية,
2: للطبيعة الإنسانية عشان تبقى زي البشر. طب دي محدش يقدر يعملها, لازم يكون الخالق اللي خلق القرد هو اللي يقدر يغيره ويبقى إنسان, واللي يقابل المسيح يغيره من إنسان إلى الطبيعة الإلهية. عشان كده المسيح قال حاجة جميلة جدا في الوحي المقدس, يقول لنا الكتاب المقدس الكلام ده, هو لما جه يكلم المسيح قال الكلام, أخذنا في هذا البعد, والوحي المقدس أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله, يعني ياخدوا الطبيعة الإلهية. يشرحها بعد كده الوحي المقدس يقول إيه, شركاء الطبيعة الإلهية, ويبتدي ينقل الإنسان. عشان كده إحنا لو عايزين نقول للناس كلام المسيح الذي له سلطان, أو لما تسمعه يغيرك من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإلهية, تروح تقول إيه, لا أنا مش هعمل عين بعين وسن بسن, ده هو حتى لو طلم ضربني على خدي الأيمن هحول له الآخر أيضا, حتى لو هي بتغلط أنا استوعبها, حتى لو مراتي مش عارف إيه أنا واحد معاها ونحتضن بعض, حتى لو ابني, حتى لو جوزي مش عارف إيه هنحتضن بعض بعض. إزاي تقدر تعمل كده, إزاي أنت تقدري تعمل كده, أخدت الطبيعة الإلهية. المسيح عمل تحدي غير عادي, قال إيه, أنا بقول لكم إيه, أحبوا أعدائكم, باركوا لعنيكم, أحسنوا إلى مبغضيكم, صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. فالناس بصوا, واللي يقرأ التعليم ده يقول إيه ده التعليم السامية قوي ده,
1: والناس كتيرة بتشكر في التعليم دي طبعا لغاية دلوقتي, وبيقولوا دي تعليم تدرس في المدارس يعني.
2: أيوة الناس يبقوا شايفينها تعليم سامية صعبة التحقيق, والحقيقة هي مش بس صعب, ده مستحيلة التحقيق, إلا لو أنت اتنقلت من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإلهية, أو من الطبيعة الإلهية تقول آه هقدر, وأنا واخد القوة بتاعة المسيح وأنا سامع كلامه اللي غيرني, وأول لما غيرني هقدر يعني أحب اللي بيسيء إلي, هو يلعني وأنا باركه, هو يسيء إلي وانا اكرمه واروح اديله, بحس ايه ده، هو بيقول لي كلام يعني ويعمل لي مشاكل، وانا ادعي يا رب باركه واحسن اليه وشجعه وحل مشاكله واحسن اليه، انا اروح بايدي واروح اديله انا كمان واحسن اليه واشجعه. اخذت طبيعه الهيه. عشان كده كلام المسيح كان بيعطي هذا السلطان ان يغيرنا. يعني احنا طولنا في الحته دي، بس انا عايز
1: حته مهمه جدا، لاني واحنا بنتكلم عن سلطان المسيح، فانا ممكن اسال نفسي طب وانا النهارده يفرق معايا ان هو صاحب السلطان في ايه؟ لكن حضرتك لما تقولي ان هذا الاله صاحب هذا السلطان بيتكلم علشان يغير طبيعتي انا ويغير حياتي أنا، فتبقى حياتي كمان مختلفة، فمش معنى كده أنه هو صاحب السلطان البعيد.
2: أيوة.
1: اللي ليه سلطان على البحر وعلى السماء وعلى الأرض وعلى النجوم وعلى الكواكب وعلى الأمراض، كل ده صح، احنا مش بنقول لأ، لكن لما الموضوع يقرب لي أنا ولاقي أن هذا السلطان بيغيرني أنا كمان، بيشكلني أنا من طبيعة إنسانية بتدور على المصلحة البشرية الطبيعية جدا، طبيعة قديمة، طبيعة إنسانية، لطبيعة إلهية بالسلطان بتاعه في التغيير، يخليني أنا كمان إيه ده؟ ده أنا داخل جوه هذا السلطان.
2: بالضبط كده، بالضبط. دي النقلة الإلهية اللي المسيح ما كانش عايز يقول شوية وصايا، كلامه بسلطان يعني كلامه قادر على تغييري، وليس يعجبني وأقول هعمله، لا، ده يغيرني إن أنا أخد هذا البعد الإلهي. دي يعني الدعوة اللي احنا عايزينه للناس، لما أنت بتسمع كلام المسيح أنت محتاج تقول أيوة أنا عايز أخد القوة والسلطان بتاع المسيح ده، إنه يغيرني، أقدر أختار الاختيارات الصح وأقدر أعمل الحاجات الصح. فده السر، يعني السر الإلهي في سلطان كلمات المسيح، إن هو بيتكلم ببعد أبعد من، أو نقدر نقول أعمق من، مجرد تعليم.
1: طيب هنطلع لفاصل، وعندي كم سؤال في الوقت الأخير بعد الفاصل، أسئلة تخص سلطان المسيح نفسه، لكن كمان أسئلة تخص، في سؤال جه على بالي حالا، اللي هو هل لو أنا عجبت بالمسيح وانبهرت بصاحب السلطان، ده هينقلي السلطان، ولا أني أنا أكون صاحب سلطان زيه دي نتيجة اتباعي لي؟ يعني فاهم قصدي في السؤال؟
2: إزاي أخد أتغير أنا وأبقى في البعد
1: الإلهي؟ بالضبط، إزاي أتغير أنا أكون في البعد الإلهي، مش فكرة أن أنا عايز أقلده، أو أنا اللي هو شفت معلم صالح جميل فأنا هاخد التعليم دي هحاول أنفذها على أرض الواقع، لكن إزاي تكون هي جوه كينونتي أنا كمان، جوه طبيعتي أنا كمان، فتتغير طبيعتي بعد الفاصل.
2: أوكي
1: يلا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: قالوا عنه من بعد الفاصل. رجعنا معاكم من تاني ولسه مكملين عن المسيح. قالوا عنه صاحب السلطان. فهل هذا السلطان حقيقي؟ طول الحلقة كنا بنتكلم ان كان ليه سلطان على حاجات كثيرة جدا، لكن وصلنا في الحتة الأخيرة اللي قبل الفاصل ان الفرق ما بين السلطان اللي بيقول المسيح بيه ان احنا نطبق تعاليمه بشكل انساني باجتهاد ذاتي، وما بين تغييره كصاحب السلطان لطبيعتنا فنكون شركاء الطبيعة الإلهية، فنكون بنعيش حياة بفكر إلهي، بفكر أعمق، بفكر أسمى. وعشان كده يا دكتور رمسيس دي في الحلقة النهاردة برحب بيك من تاني. وفي أواخر حلقتنا جينا القرب الآخر بتاع الحلقة، لكن أنا النهاردة وأنا بسمع عن سلطان المسيح، أنا ممكن من أول الحلقة كان حد فاكر إن إحنا هنتكلم عن سلطانه على الموت، سلطانه على البحر، سلطانه على الأمراض، وده حقيقي وده غالبا كلنا متفقين عليه، ويمكن عشان كده ما اتكلمناش فيه. لكن الحتة اللي حضرتك بتقولها حتة حساسة قوي، حتة سلطانه على تغييري أنا الشخصي من طبيعة إنسانية فاسدة لطبيعة إلهية كبيرة قوي دكتور.
2: دي حقيقة. يعني خليني أقول إنه كل الفلاسفة، كل الأنبياء كانوا بياخدوا كلام من عند ربنا ويقولوا هنا زي كأنه لست اعمل هذا علشان تحيا، ولست تاني لا تعمل هذا علشان تحيا، ولو عملت هتنال الحياة، ولو ما عملتش بيضيع منك قدرتك على الحياة. لكن في الآخر طبيعة الإنسان كانت محدودة، أقصى حاجة إن هو يروض نفسيته في إنه لو هيغضب ما يخطئش بقدر الإمكان،
1: يعمل شوية تمارين
2: بالضبط
1: عيد العشرة ما عرفش يعمل إيه مش بنقول عليها غلط، بس مش هو ده اللي جه عشانه المسيح
2: بالضبط. فالمسيح ما جاش عشان يقول شوية فلسفات، ولا جه علشان يقول تعليم سامية ويروح الناس يقول لا انا مش هقدر، ما دي كبيره قوي خلاص بقى انا هعمل ايه وانا انسان. وساعات تلاقي ناس لما تغلط يقول لك ايه ما احنا كلنا بشر بقى، فانا بشر يعني. طيب ما انت بشر، لكن النهارده جه المسيح علشان يعمل حاجه كمان معاك، ان ينقلك من الطبيعه الانسانيه للطبيعه الالهيه. عشان كده نفسي اقول لكل اخواتنا وكل اولادنا وبناتنا اللي سامعيننا على الراديو، المسيح ما جاش علشان يدي لك لستة اللي تعمله اللي ما تعملهوش، لكن جاي علشان يدي لك طبيعة مختلفة تتغير فيها. اولا انت هتحس ايوة ده اللي المفروض اعمله، ده اللي ما عملهوش، لانه سكن جواك الروح القدس. ده التحدي، بدل ما المسيح بياخد كلام الله يقولهن، لا ده أخد قوة وسلطان الله يسكن في داخلنا بالروح القدس، فنستطيع ان احنا نعرف اعمال الله إيه اللي نعمله إيه اللي ما نعملهش. خليني اقولك كده ايتين كده حلوين مهمين جدا. بيقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 5 والآية 16، إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. يعني عايزه ليه؟ إحنا شفنا المسيح ده حسب الجسد، شايفين إنسان هو قدامنا، بس إحنا دلوقتي اختبرنا إنه هو مش بحسب الجسد فقط، لا ده في بعد تاني. أتاري المسيح ما جاش علشان يقول كمعلم صالح شوية تعليم، دي الآية وراها بتوضح حاجة أساسية وبتقول إزاي ممكن نتغير. فبتقول إيه؟ إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. هقولك حاجة كده صغيرة يعني، وأنا بحاول أقول الآية دي ومعناها وبسرعة أقول كده. في يوم من الأيام كنت قاعد مع راجل كبير كده في طيارة، راجل كبير حوالي 80 سنة، بقول له أنت سمعت عن الخليقة الجديدة أو الولادة التانية؟ قال لي عمري ما سمعت عن الكلام ده. قلت له رحت فتحت معاه قصة نيقوديموس وقعد يقراها، وهو اكتشف أنه إيه ده كلام حلو قوي. قال إزاي ممكن واحد يتغير؟ قلت له كان في جد كبير 90 سنة يتلموا أحفاده علشان يقولوا إزاي يتغير. كل واحد يا رب ادي جده ايدين جديدة علشان يقدر يشيلني, واحد يقول يا رب ادي جده رجلين جديدة علشان يلعب معايا كورة, واحد يقول يا رب جده عينين جديدة علشان يعرف يقرأ لي قصص. طلع عيل صغير كده وقال بقول لك ايه يا رب, احنا مش عارفين نعمل ايه, خد جده لخبطه كله وهات لنا جده جديد. فانا عايز اقول لك ما تحاولش تغير عينيك ولا ايديك ولا رجليك, لكن تعال للمسيح. المسيح ياخدك يجدد قلبك من الداخل وتاخد طبيعة إلهية. اقبل المسيح المخلص, اقبل المسيح السيد والرب, يحصل معاك تغيير وتاخد طبيعة جديدة.
1: يعني ده ملخص الكلام فعلا اللي حضرتك بتقوله. عايز أقولك شكرا جدا يا دكتور على الحلقة الجميلة دي وعلى ختمها الجميل دوت. وعايز أقول لكل حد بيسمعنا وكل حد بيشوفنا, ليك سلطان في المسيح, صاحب السلطان بأنك تتغير لصورة المسيح نفسه إلى تلك الصورة عينها, تبقى خليقة جديدة. لو طلبت منه النهاردة وقلت له تعالى يا رب أملك قلبي, غيرني من جوه, امتلك حياتي, خليك انت السيد والرب على حياتي, هتلاقي سلطان المسيح غيرك من الطبيعة الإنسانية الفاسدة للطبيعة الإلهية اللي من عنده هو. قابلكم على خير الاثنين اللي جاي وقالوا عنه على راديو سما. باي باي.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل. نعم مباركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش فيه حاجات كتير قوي. والنهاردة موضوع الحلقة لطيف، بيحصل كتير من غير ما نحس، موجود في مجتمعاتنا، موجود في أي مجتمع. عارف انت لما تبقى نفسك مفتوحة من حاجة معينة ويجي حد يسدلك نفسك من شخص، يسدلك نفسك من مكان، يسدلك نفسك من جملة قالها. عارف انت لما يجي حد تبقى نفسك تعمل حاجة قوي ويقولك يا عم انت بتفكر فيها زي دي مش هتنفع، ما غيرك جربه وما نفعتش. في جمل كده كمان بتسد النفس قوي، اللي هو ايه فكرة لما تيجي تقول حاجة حد يجي يقولك ايه وانت هتفهم اكتر، في ايه مالك فتاي كده، انت هتفهم. تخيل معايا حد كده عايز يفتح مشروع، فضل يحوش سنين، وبعدين اول ما ابتدى ياخد قرار لفتح المشروع بتاعه جي واحد قال له ما بلاش، ده الفترة دي العملات واقعة، ده الفترة دي السوق واقع، وانت اصلا مالكش في التجارة قوي، ما بلاش هتخسر. فتحس انه قبل ما يبدأ مشروع كده ابتدى ايه يخاف، نفسه تتسد من الموضوع، يقرر طب ما نأجل شوية، طب ما استنى فرصة تانية. مثلا واحدة نفسها تكمل دراستها في حاجة معينة قوي، يجي حد تاني يقول لها ايه لازمتها دلوقتي، يعني هو يعني ده وقته، انت عندك حاجات تانية في حياتك تعمليها. فتبص تلاقيها اه معهم حق بصراحة، يعني انا ليه ادخل في الحتة دي دلوقتي، ما اجلها شوية. بعدين الغريبة بقى انه ولا حد من دول فشل مثلا في الحاجة اللي عايز يعملها، يعني كل الناس اللي هي بتتكلم على الحاجة اللي عايزة تعملها دي هما ما بدأوش اصلا علشان يعني يفشلوا. فاوقات مش الظروف اللي بتوقفنا، ولا حتى الفلوس، ولا حتى الامكانيات. اوقات اللي بيوقفنا كلمة ممكن حد يقولها لنا يفتح بيها نفسنا ونعيش ونحلم، وأوقات تانية تسد نفسنا من حلم كنا بنحلم بيه كان هيغير حياتنا. والأغرب بقى ان احنا كمان ساعات اللي بنسد نفسنا بإيدينا. فيا ترى لو اتكلمنا في الحلقة دي ايه أكتر حاجة بتسد نفسك؟ الناس، المواقف، شكل معين بتشوفه فبيسد نفسك، الحاجات اللي بتخلي نفسك المعنوية مش نفسك اللي هي الشهية وكده، لا عارف لما حاجة تقولي ده انت وقفت نفسي، ده انت سديت نفسي، ده انا كنت جاي متشجع وبتاع وانتوا ايه وقفتوني. عارفين انتوا البنت اللي داخلة في علاقة ارتباط جديدة فمبسوطة بالعلاقة والشخصية كويسة، فقعدت مع واحدة كده قالت لها انا مش عارفة بصراحة انت طايقاه ازاي، ده شكله ملخبط قوي، انا مش عارفة بجد انت بتبصي له البصة دي ازاي. فتلاقيها بعد ما كانت مبسوطة في حاجة كده قفلتها. عارفين انتوا قفلة النفس دي؟ فده كله اللي احنا هنتكلم عنه. كمل الجملة في تعليق الناس سدت نفسي من ايه. اوقات كتير احنا بنسد نفس بعض واحنا مش حاسين. عارفين انتوا جملة كده بتتقال لما تبقى رايح مثلا مكان وفرحان قوي وحد يجي يقولك في النص ايه انت مش كبرتي قوي على المكان ده، انت مش كبرتي قوي على اللبس ده، انت مش كبرتي قوي على التصرفات دي، اللي هو ليه يا جماعة وقفة النفس، ليه سدت النفس دي. فالنهاردة هنتكلم عن ازاي احنا بنوقف نفسنا من بعض، ازاي احنا بنوقف نفس بعض من حاجات معينة ممكن انها تتعمل، ازاي التصرف ده بيبقى عفوي جدا، احنا مش قصدنا، احنا بنتصرف على طبيعتنا بس هو بيكون مؤذي ومتعب قوي. ومعانا طبعا لعبة الشهور الميلاد، قول شهر ميلادك، ومعانا النهاردة لعبة كده ظريفة، فتعالوا نتشارك مع بعض في الحلقة، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يكون بيوقف نفسنا. هل قبل كده كنت متعشم في حاجة او متشجع على حاجة وحد وقف نفسك منها؟ ده ممكن حد يوقف نفسك من اكلة على فكرة، يعني يكون بتحب الأكلة دي قوي وحد يقول لك تعليق عليها فيوقف نفسك منها، تقوله تصدق سديت نفسي، تصدق أنا مش هقدر أكل الأكلة دي تاني بعد الكلام اللي انت قلته. وهو التاني بيكون بيقولها بشكل عفوي، بس حقيقي بتفرق. كلمة واحدة بنقولها يمكن بتعدي مرور الكرام، بس مع الناس التانية بتفرق قوي. تعالوا نطلع أول فاصل في الحلقة على عقبال ما نصحصح ونبدأ ندخل بالتعليقات ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: حقيقة مرعبة للمؤمن. العالم يحكم على الله من خلال تصرفات من يدعون إنهم أتباعه. كل شخص بيدعي إنه هو مؤمن بالله وبيعبد الله لازم يكون فاهم كويس إن الناس اللي حواليه بتحكم على الله مين هو، بيفكر إزاي، بيتصرف إزاي، من خلال تصرفاتك أنت يلي بتدعي إنك بتؤمن بيه. أنت سفير لإلهك اللي محدش شايفه. لو أنت تصرفت تصرف صح فده يؤكد إن إلهك صالح، ولو أنت تصرفت تصرف غلط فده يقول للناس إن إلهك كذاب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: سبعة سبعة 2026 ده تاريخ النهاردة، تاريخ مميز. النهاردة مصر هتلعب، النهاردة الأجواء مشتدة كده، يعني ربنا يدبر الصالح كده، ولو لينا نصيب نفوز يعني هيبقى شيء جميل ولطيف والناس كلها هتنبسط. يعني أمانينا كده أنه الماتش يبقى أحسن مما نتخيل ويكسر التوقعات المخيبة للأمان. أهو الماتش ده بالذات بجد فيه سدة نفس جدا. الناس في ناس يعني منشقة نصين، في ناس متحمسة قوي لفكرة انه مصر هتلعب ومصر هتكسب وهنلعب ميسي بقى والكلام ده كله، بس تيجي بقى في ناس كده ايه سد نفسك، يا عم نلعب مين ونعمل مين، ده اخر ماتش لينا من اول مباراة وهما بيتوقعوا دايما الفشل. تحس ان انت عايز تفرح لما تيجي تفرح كده تبص لهم اللي هو تودي وشك الناحيه الثانيه، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، يعني اللي هو طب سيبنا نفرح ليه سدت النفس دي، طب ما نشجع اللعيبه يمكن يعني يبقوا عكس التوقعات ويعملوا حاجه مختلفه. فحتى موضوع الكره ده تلاقي ايه في ناس بجد متشائمه، في ناس يعني حرفيا هي بتسد النفس على اي حاجه، يعني طب سيبونا نحلم، سيبونا احنا فوزنا، سيبونا نحلم بالنصر، ليه بتعملوا فينا كده؟ بهاء بيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركه والنعمه. قول لي كده بهاء، موضوع سده النفس ده، هل اتعاملت قبل كده مع بني ادمين قادره على انها تسد نفسك من حاجه معينه؟ يعني من اشخاص، وده اكتر حاجه بتحصل ان احنا نفسنا بتقف من ناس معينه لمجرد ان في ناس سدت نفسنا منها. إيه مثلا أكلة، مكان، خروجة، وتلاقي نفسك وقفت كده من الحاجة. إيه السبب؟ إنه حد إداك فيدباك عنها أو حد كلمك عنها بطريقة سدت نفسك. يا ترى أنت من الشخصيات اللي لما حد يقعد معاك ويحكي ويتكلم بيخرج مبسوط ولا بيبقى عنده سدة نفس؟ عارف في ناس كده نقعد معاها نخرج نحس إن إحنا في أمل، أنا مش عارف هيحصل إزاي بس في أمل، وفي ناس تانية تخرج مقفولة من الحياة اللي هو انت قفلتني يا شيخ، تصدق انا غلطان ان انا قعدت معك. فترى انت انهي نوع من الشخصيات؟ في اليابان في مثل بيقول الرؤية بلا فعل مجرد حلم. عارفين انتوا فكرة ان حد يبقى عنده يعني رؤية الحاجة كده وبيسعى عشان يحقق الرؤية دي ويحقق حلمه، ويجي واحد يخبط في وشه يقول له ايه ما كفاياك احلام بقى، ما تسيبنا احلم يا عم، ما تسيبنا احلم، هو انت يعني دافع ثمن الحلم بتاعي؟ يعني بجد في حاجه غريبه جدا. عاجبني بقى مثل افريقي تاني كده بيقول اذا اردت ان تذهب سريعا فاذهب وحدك، واذا اردت ان تذهب بعيدا فاذهب مع من يشجعك. الجمله دي يعني انا قلتها تقريبا 3 4 مرات ورا بعض، اذا اردت ان تذهب سريعا فاذهب وحدك. لو عايز تنجز ويلا بسرعة واخد خطوات وبتاع لازم تطير لوحدك ما تستناش حد، وإذا أردت أن تذهب بعيدا فاذهب مع من يشجعك، عشان المشوار طويل، والمشوار الطويل دايما بيبقى فيه شوية إحباطات، دايما بيبقى فيه شوية حاجات كده تخلينا مكسلين، فلما نروح مع حد بيشجعنا بيكون الموضوع أسهل علينا بكتير. عارفين على عكس بقى في ناس تانية لما تقول لها ايه اوعى تعمل كده، اوعى اوعى تدخل الموضوع ده، او اوعى تجيب الموضوع ده، تبص تلاقي ان الناس دي هي اكتر ناس عندها رد فعل عكسي، اللي هو عارف انت لما الطفل تقوله ما تحطش ايدك هنا، هو بقى مش مركز غير انه يحط ايده في الحتة دي، انا احط ايدي في الحتة دي يعني احط ايدي في الحتة دي. ده في علم النفس اللي هو رد الفعل النفسي او التفاعل النفسي، اللي هو ميل الانسان لمقاومة الشعور بان حريته في الاختيار مهددة، اللي هو فكرة أن انت مش هتقيد حريتي، يعني ايه تقولي ما تعملش كذا؟ فده عكس تماما الناس اللي بتقف نفسها لما حد يقول لها اوعى تعمل كذا. تعال ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نبيل صباح الفل عليك يا نبيل، بيقول من الارض والسماء نصب حلقة المذيعة المشرقة لسما، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة. وبهاء بيقول ياما ياما، والناس دي بتضايق، كنت ببقى حاطط في دماغي حلم وحد يكسره ويقلل من قدرتي. اللي هو فكرة ايه، انت ما فشلتش في الحلم او انت ما خدتش فرصتك، ده انت قبل ما تبدأ حد جي وقفك وخلاك تاخد خطوات لورا، لف وارجع تاني لمجرد ان في حد احبطك. طب الى الان بقى بتتعامل مع الناس دي بنفس الطريقة؟ يعني بتسمح لحد، يعني في أول حياتنا بنسيب الناس تأثر علينا شوية عشان احنا مبقاش فاهمين أو بنبقى مصدقين فيهم قوي، بس مع الوقت والتعاملات كده بتحس انه الله انتوا هتفضلوا كده لغاية امتى؟ لا لا لا، انتوا تكلموا براحتكم. فإلى أي مدى ده بيأثر عليك؟ كمان بهاء بيقول ولكن كنت بتعامل مع الناس دي لو هم في الشرق أنا أذهب للغرب، لو هم في الغرب هذهب للشرق. خلاص أدركنا بقى، أدركنا يا جماعة أن أنتوا بتقولوا حاجات تسد نفسنا وتحبطنا. طب عمرك اتسدت نفسك من شخص لمجرد أنه في شخص تاني اتكلم عليه وحش وقالك عليه كلام فتحس أن أنت أنا كنت بحبه، أنت ليه قلت لي كده؟ انت ليه حكيت لي كده؟ ده انا كنت بحب الشخص ده قوي، ليه وقفت نفسي منه؟ ويديك انطباع عنه وانت مش شايف ده، بس لمجرد ان هو قالك الكلام ده تبدا نفسك تقف شويه. نانا بتقول صباح الخير يا فراشه، انت شايفه الفراشه؟ انا لابسه فراشه بقى. انا عايز اعرف انت التفاصيل عندك بتبان ازاي قوي كده، بس انا لابسه فراشه، دي صدفه ولا انت شفتيها؟ شفتي الفراشه؟ صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة. ايه رأيك في موضوع سدة النفس دي؟ هل في حد سد نفسك قبل كده من

نشوف الناس بتقفل بعض ازاي. واحد بيسعى لترقية، واحد نفسه ياخد بوزيشن جديد، يجي واحد يقول له ايه، انت مش بتاع مناصب يا عم، انت الحياة دي مش حياتك، ما تفوق بقى بوزيشن ايه اللي انت عايز تاخده، هو انت قده ولا قد وقته ولا قد امكانياته، فيك ايه يا عم، ما تخليك كده وتفكر زينا. الشخص ده تبص تلاقيه جاله كده احباط، هو انا فعلا مش هعرف، طب هو انا فعلا مش هقدر، فلاقوا يقول له ايه، خد بالك التاسكات اللي مطلوبه انت حتى مش هتقدر عليها، فيبدا ياكد له كده. تبص تلاقي الشخص اخذ خطوات لورا كده، وبعد ما كان بيسعى للترقيه وبعد ما كان بيسعى للبوزيشن ابتدى يخاف، ابتدى يقلق. فده مثلا في مجال الشغل، حد داخل على حاجه جديده، تبص تلاقي الشخص فعلا اداله، وده من اكتر الحاجات اللي بنوقف فيها نفسنا او حد بيوقف نفسنا منها. بقى بيقول لا انا كل شخص اللي بحبه وبرتاح معاه، لو كل قال عليه مش كويس وعيب عليه انا ملياش دعوه، لاني مفيش حد فينا كامل. برافو، يعني انت من الشخصيات اللي لما حد يتكلم وحش على شخص تاني، ده مش معناه انه هيوقف لك نفسك، او ده مش معناه انه هيخليك تاخد خطوات لورا. اصل انا عايزه اقول لك انه عدد كبير جدا من البني ادمين بيتاثروا قوي بالحته دي. اوقات ما يبقاش الشخص عمل حاجه، بس الشخص التاني بيعامله بحدود كده لمجرد ان اتحكاله عنه فوقفوا نفسه منه. بهاء كمان بيقولوا في ناس لازم نصدر لهم الطرشه، لان بنبقى مغصوبين على قعدتهم ومجبورين. في ناس من بتوع سدة النفس دول، لما يجي يقعدوا معاك انت مش هتقدر تعمل حاجه، فانت مضطر تقعد معاهم، بس لما بتبقى قاعد معاهم انت بتحاول ما بتسمع لهمش. بس مين بقى اللي يقدر؟ ده في ناس لما تقعد في القعده دي يا بهاء بتروح البيت محبطه جدا، بتروح البيت متضايقه جدا، بتروح البيت هي عندها كمية من الطاقة السلبية. عارف انت القعدة اللي كلها نميمة على الناس، عارف انت القعدة اللي ما بنطلعش حد حلو، عارف انت القعدة اللي ما بنطلعش مكان حلو ولا بنقدر اي حاجة لأي حد. فبنروح لما في ناس بتقعد مش حابة القعدة دي او معترض على الكلام ده، بس مش عارفة تعترض بصوت عالي، بتروح البيت محبطة قوي، بتروح البيت متضايقة. نبيل بيقول كمان الإحباط عندما تعمل عملا جيدا ويأتي حاسد يقلل من عملك، هذا بيسد النفس ليس من جودة العمل ولكن من الشخص. بص ما نقولهاش كده بقى، نقولها إيه، لما تبقى عامل حاجة حلوة قوي وحطت فيها مجهود كبير وعامل فيها يعني كل اللي عليك، وبعد كده يجي شخص يقولك إيه، معقول، هو إيه اللي معقول حضرتك، أنا طلع عيني في ده، هو ايه اللي معقول، شغال، المره الجايه تبقى احسن ان شاء الله، جبت مثلا عربيه جديده وعجبك قوي، وتبص تلاقي شخص قال لك ايه، بس خد بالك العربيه دي فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، احتمال كمان كام شهر كده تقف منك، تبقى تروح تراجع مش عارف ايه كذا وكذا وكذا، ايه ده، ايه السواد ده، ده لسه جايب العربيه، ده لسه بورقها، في ايه يا عم، في ايه يا عم، سديت نفسي من العربيه، تبقى داخل كده تركب وانت ايه ده، انا مبقتش طايقها، انا كنت فرحان بيها قوي بس بعد ما الشخص ده جه وقعد معايا انا ما بقتش مبسوط. مثلا في الدراسه، حد مثلا بيحلم بكليه معينه ويقول يا جماعه انا نفسي بجد ادخل الكليه دي، بمناسبه ثانويه عامه بقى والامتحانات، يجي له حد تاني يقول له ايه، يا عم ما تحلمش، بتفكر في ايه، دي صعبه عليك جدا، انت عارف دي عايزه مذاكره قد ايه. كنت لسه بتكلم مع واحده بتفكر في الجامعات وكده، بتقول لي ايه، كل ما اجي افكر في طب كل الدكاتره يقولوا لي اوعي بلاش الطب، ويوقفوا نفسي جدا من الطب. كل ما اجي افكر في هندسه الاقي كل المهندسين بيتكلموا وحش جدا عن المجال وبيتكلموا وحش جدا على الوظيفه، يقولوا لي اوعي هندسه. كل فكرت في التدريس لقيت كل مدرسين كل ما حكي حد تدريس ايه، هو التدريس ده يقطع النفس. اجي اتكلم على اي كليه الاقي الناس اللي في المجال بتاع الكليه بيسدوا نفسي. طب اما انتوا سديتوا نفسي اتجاه كل الكليات يا جماعه، انا هدخل ايه، يعني هقدم في ايه، ما انا نفسي وقفت من كله، اتجوز واقعد في بيتنا طيب ولا اعمل ايه. ف يعني

0: من ضمن الحاجات اللي بجد بتخض لما يبقى شباب في مقتبل العمر ويعني بيخلصوا ثانوية عامة وناويين يدخلوا جامعة, وانا لا الا الكلية دي ملهاش مجال, دي ملهاش شغل, دي ملهاش. طيب انت مثلا حصلت مشكلة ما في حياتك وما نجحتش, او انت ما كانتش الدراسة على هواك, ليه تحكم على كل اللي داخلين الكلية دي ان الدراسة مش هتبقى على هواهم وانها صعبة؟ انت الدراسة بالنسبة لك صعبة, بس مش شرط تبقى صعبة لغيرك. فبجد احنا بنقفل الناس من احلامها لمجرد ان انا مقفول, فانا مقفول من حلمي. طب تعالى بقى انت وانت وانت, ده مش حلو ده, واقعد اطلع القطط الفطسانه, اخلي الشخص بعد ما كان نفسه يعمل الحاجه يلقلق كده, يبقى متردد. طب ادخل الكليه دي؟ طب ما هو بيقولوا ملهاش شغل. طب انت شخص ما قدرتش تاخد خطوات وتشتغل في المجال ده وعملت شيفت كارير, طب هو ما هو يمكن ياخد كورسات وممكن يوصل. الكلمة مرعبة. طب ما الأحسن أقول أنا بالنسبة لي كانت الحاجة صعبة شوية, بس ممكن أنت معاك الموضوع يبقى مختلف تماما. فمن فضلكم يا بتوع ثانوية عامة اللي داخلين الجامعات, ما تتأثروش برأي حد, اعملوا سيرش على الإنترنت لو عايزين تعرفوا المجال ده ليه وظيفة ولا لا. انتوا شوفوا انتوا عايشين فين, طموحاتكم لإيه, طب هتعرفوا تشتغلوا ولا لا في المجال ده. يعني الكلية بالذات فيها كذا حتة, اللي هو مجال إذا كانت الكلية دي ليها مستقبل ولا لا, من الحاجات اللي هتندثر مع الـ AI ولا شغلها بيبدأ يفتح جديد, في جامعات جديدة, في مش عارف إيه. بس ما تسيبش تقييمك للكليات ودخولك وخروجك من الكليات معتمد على الناس, لانه بجد الناس هتحبطك, الناس هتوقف نفسك من اي كليه, الناس بجد هتبقى بعتلك مسج اندايركت كده اللي هو التعليم ملوش لازمه, اللي هو الكليه ملهاش لازمه, اللي هو كده كده انت هتدخل تتعلم 4-5-6 سنين وبعدين تروح تشتغل في اي حته تانية. فمش دايما تسمع لكلام الناس المحبط لانه بجد بيضايق قوي. تعالوا ناخد التعليقات. نانا بتقول ده انت بعت, بتقول صدقة جميلة بجد لم ارى صور الفراشة. صدفة جميلة. ايه ده انت ما شفتيش الفراشة اللي انا لبسها وبعتها بالعافية بالصدفة. بتقول ايه صدفة جميلة لم ارى صور الفراشة الخاص بيكي حقا لان الميكروفون امامه, لكن قلبي وعقلي يجتمعان مع بعض وقالت لي قولي لها صباح الخير يا فراشة. بجد انا استغربت برضو وانا عمالة بص في الشاشة المايك مغطي اصلا الفراشة, فانت شفتيها ازاي؟ ايوه معايا فراشة شفتيها بحبها قوي. يعني بصي عجبتني الصدفة, حلوة لذيذة. وبهاء بيقول شهر 11, ماجدة دخلت في شهر 11, تعرف انت وماجدة في شهر 11, فعادة انا بنزل لكم انتوا الاثنين شهر 11. صباح الفل عليك يا ماجدة, يومك مليان بالبركة والنعمة. تعالي نتكلم في الناس اللي بتسد نفسنا من حاجات كتيرة في الحياة. يا ترى كل واحد يحكي لي كده ويكمل لي الجملة دي, الناس سدت نفسي من ايه؟ وممكن تسد نفسك من أي حاجة, تخيل بقى أماكن, أكلات, أفكار, أحلام, مشاريع. ويا ترى أنت من الناس اللي لما حد بيجي ياخد رأيك بأمانة كده, وهعمل لكم اختبار على فكرة عشان تشوفوا إذا كنت أنتم من الناس اللي بتسد النفس ولا لا. أنا عملت نفسي الاختبار ده قبل ما أعمله ليكم. بهاء شهر 11 ومجدة شهر 11, يلا بينا نشوف شهر 11 بقى بيعمل إيه, بيلعب إزاي. بص في عندنا لعبة قول ولا اعمل, انا هبعت لك قول ولا اعمل واختار هترد ايه. السؤال لو رجع بيك الزمن هتبدأ ايه بدري, والسؤال ده ليكي برضو يا ماجدة, لو رجع بيك الزمن هتبتدي ايه بدري. اللي هي بقى الجزء التاني في قول ولا اعمل, اعمل اعمل حاجة تفرحك بقالك كتير ما عملتهاش واكتبها هنا. يعني مثلا انا حد مثلا بفرح لما باكل ايس كريم, بقالي كتير قوي ما اكلش ايس كريم, فهكتب انا مثلا الايس كريم بيفرحني قوي, فانا هاكل النهاردة ايس كريم. اي حاجة بقى, اعمل حاجة تفرحك بقالك كتير ما عملتهاش واكتبها هنا. دي لعبة قول واعمل. ونرد على السؤال بقى, انا هكتبه اهو لبهاء وهكتبه لك برضه يا ماجدة علشان تردي عليه. واهو يا ماجدة شهر 11, عايزين نعمل احتفالات بقى ماجدة بتاعت شهر الميلاد. بس لسه بدري قوي لشهر 11. نبيل بيقول احسن علاج علشان ضعاف النفوس اللي بيتلذذوا بالنقد الهدام واللامبالاه وعدم الاهتمام بالشخص وبكلامه. يعني هو بيقول لو انا عندي شخص بيعمل فيا كده وبيسد نفسي انا اتجاهل كلامه. بس حقيقي مش بنقدر دايما نتجاهل الناس دي دايما، يعني صعب، لانه اوقات الناس دي دايرتها بتبقى جوه البيت او جوه الشغل من مديري مثلا. تخيل مديرك بيسد نفسك، هتعمل ايه بجد؟ هنعمل ايه لو انا مديري بيحبطني وكل ما اعمل حاجه وادخله بتقرير او ادخله بفايل او ادخله بحاجه يسد نفسي، يحسسني ان انا ما عملتش حاجه؟ طب مش دي مع الوقت تخليني انا افقد الثقه في نفسي، تخليني احس ان انا طب انا ايه اللي بعمله حلو؟ ناس كتير قوي بتحس بالاحباطات دي لما حد يسد نفسه. في العلاقات مثلا، واحدة كبرت شوية وما ارتبطتش، فتيجي تتفرج على فيلم رومانسي وقاعدة مع صاحباتها مثلا، وبتتفرج على لقطة حلوة قوي لواحد بيتقدم لواحدة وبتاع، وما زالت بتحلم باللقطة دي ما هي متجوزتش، فبتحلم مثلا بفكرة انه الله والجواز ويجي وممكن يجي لي حد، تيجي لها واحدة تقول لها ايه؟ فوقي، انت كبرتي يا حبيبتي خلاص، انت فاتك القطر، انت فاكره نفسك هتتجوزي ولا ايه؟ اللي اتجوز اتجوز من زمان، هتتجوزي دلوقتي وتجيبي عيال؟ ده انت حتى مش هتعرفي تجيبي عيال. وبيحصل، يعني هو بيحصل. فتبص تلاقي ليه ما تسيبيني احلم؟ ليه هو انا مدفعكي اشتراك الحلم؟ يعني انا بجد ليه بنعمل كده في بعض؟ ليه بنقفل بعض والجملة بتتقال بهزار وبضحك، وبتكون البنت اللي بتقولها هي فعلا، وده موقف حصل قدامي حرفيا يعني، ولما كانت بتقولها هي البنت بتقولها بتهريج، بس هي اتقالت بتهريج، اما دخلت في قلب البنت التانية موتتها، لان هي عندها النقطة دي، هي اوريدي بتفكر فيها، هي اوريدي بتحلم فيها. فمن اصعب الحاجات اللي بتوقف نفسنا لما تعرف ان في حد عنده حلم معين ومحققوش، وحتى لو عدت السنين ومحققوش تيجي تتريق على حلمه القديم، وتيجي تتريق على انه كان عنده حلم ومحققوش، بتوقف نفسه قوي بجد، بتضايقه قوي. قولولي امثلة كده من توقيف النفس اللي بنعملها في بعض من غير ما تحس. واحد زي ما قلت كده يجي يرتبط بواحدة هو ممكن ما يكونش وسيم، فتيجي البنت التانية تقول لها أنا مش عارفة بجد أنت هتنامي جنبه ازاي، ده شكله مرعب. ليه حبيبتي؟ ما هي مرتبطة بيه ومش شايفة أنه شكله مش حلو. ليه بنحط ايدينا على العيوب ونكبرها ونضخمها حتى لو اللي قدامي متقبلها وعادي ومتصالح معاه؟ هتقولولي طيب ما أنا لو أنا واثقة في اللي أنا مرتبطة بيه وما عنديش مشكلة، اوكي تمام، بس الكلام برضو بيأثر، الكلام بيفرق، بيحصل سدة نفس. انا ممكن مثلا اكون كويسة قوي مع جوزي في البيت، بس انا خرجت مع صحابي لقيت صحابي بيتريقوا على حاجة معينة في البيت عندي، او على العلاقة ما بيني وما بين ولادي او ما بين جوزي، اروح البيت نفسي مقفولة فانا عكنن عليهم في البيت. واحد مثلا بيتكلم عن كنت قاعدة في محل بشتري حاجة وكان في اتنين قاعدين وبيحكوا لبعض عن خطبتهم، وانا طبعا جم يعني في ملعبي، يعني جم في الحتة ده انتوا بتتكلموا جنبي جدحات. المهم ده خاطب وده خاطب، ده كان لسه بقى انا حصل من يومين، وبعدين بيحكوا لبعض وكل واحد بيشتكي من خطبته ومن طلباتها، وابتدوا يدخلوا بعد كده. انا قاعده سامعه بقى وعامله نفسي ان انا مش سامعه، يعني انا قاعده بصه في الموبايل، بس الصراحه ما كنتش ولا مع الموبايل، انا كنت ودني معاهم، ودني قاعده معاهم. فقاعدين بيتكلموا، فبيقول له ده انا خطيبتي عايزه كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له اه وانا كمان خطيبتي عايزه كذا وكذا. بس ابتدوا بقى بعد كده ايه، يا عم دول مجانين، هم مالهم حاسين ان هم متجوزين مليارديرات ليه؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ وبعدين ابتدوا اول الحديث كانوا بيتكلموا حلو على خاطب، يعني الطرف التاني البارتنر اللي هي الخطيبه يعني بيتكلموا عليها كويس، بعدين الاثنين قلبوا عليهم وابتدوا يتكلموا عليهم بطريقه مش كويسه، وانا شايفه تسلسل الاحداث. اما الاثنين راح بامانه بمنتهى الامانه وقالوا ايه، يلا اهو يومين ونشوف الجوازه هتكمل ولا لا. طب ليه؟ ما انتوا كنتوا حلوين، ليه قلبتوا بعض كده؟ ليه وقفتوا نفس بعض من الموضوع؟ وبصراحه هي دي كانت سبب فكره الحلقه، يعني هو يعني انت وقفت نفس اللي انت بتتكلم معاه من خطيبته، وقفت نفسك انت شخصيا من من خطيبتك. وبعدين ايه الجمال ان انا اقول عن العلاقة الخاصة ما بيني وما بين خطيبتي لحد تاني؟ ليه اعمل كده؟ ما هو الشخص ده ممكن يرميني كلمة ولا فيه يقفل نفسي منها، فتحس ان انا ده شفت ده انا خطيبتي مش عارف عملت ايه، ده جابت لي مش عارف ايه، وانا بص كده وانتي ما بتعمليش كده ليه؟ فتحس ان انا متضايق كده ومخنوق. تعالوا كده نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. ماجدة بتقول لو رجع بيا الزمن كنت ما عملش حساب اراء الناس ابدا. حلو قوي ودرجة من النضج رهيبة قوي، انه الناس وارائها اخدت منا كتير قوي، ضيعت منا كتير قوي بصراحة، كلت منا كتير قوي. فحلو ان احنا فهمنا دلوقتي انه في حاجات معينة في حياتنا ما كناش هنعملها بس عملناها بسبب رأي الناس، او العكس، حاجات كنا نفسنا نعملها وما عملناهاش بسبب رأي الناس. فلو هبدأ من جديد هبدأ ان انا مش هسمع لكلام الناس، مش هضيع عمري في حاجات الناس فرضتها عليا. فحلو قوي. قولي لي بقى الحاجة اللي هتفرحك اللي بقالك كتير ما عملتيهاش وهتعمليها، يعني فكري كده وقولي لي على قرار هتعمليه. بهاء بيقول عشان اكون واقعي كل واحد فينا ليه ضعفاته وليه عيوبه، يعني احنا كلنا بنغلط ولكن بنشوف غلط بعض اسرع، يعني انا مثلا شخص متنمر احيانا. انت من المتنمرين، هموتكم انتوا المتنمرين، انتوا بتنمر وبضحك على طريقة كلام الاشخاص. بتتنمر عليا؟ عارف لو بتتنمر عليا هجيلك. وبضحك على طريقة الكلام الاشخاص، من المفروض ان انا اشوف عيوبي، فزي ما الناس مستحمل عيوبي انا استحمل، ويا بخت اللي يعدي. ايوه بالظبط، لانه كل واحد فينا فيه العبر، فاحنا نقعد عارف اللي هو ايه، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، وكلنا بيتنا من ازاز، يعني كلنا عندنا شويه عيوب كده. فانا ليه بنتقد اللي قدامي؟ التنمر ده بجد موضوع فظيع يعني. نانا شهر 4، طب ما قلتليش يا بهاء السؤال اللي بتاعك هتبدا من ايه وهتعمل ايه؟ تعالي نشوف يا نانا شهر 4، قولي ايه الحاجه اللي نفسك ترجعي تعمليها، حاجه كنت بتعمليها زمان وبطلتيها ونفسك ترجعي تعمليها. تمام، واعملي اكتبي اول خطوة هتعمليها النهاردة للحاجة دي. يعني احنا عندنا اللعبة قول واعمل، فقول ايه الحاجة اللي نفسك ترجعي تعمليها، والعمل بتاعك بقى اكتبي خطوات بسيطة جدا ينفع ترجعي تعملي الحاجة اللي انت بتحلمي بيها. ده شهر 4 يا نينا، فكري بقى كده وردي عليا. تعالوا نكمل التعليقات. شهر 12 انا، ربنا يستر لما اشوف شهر 12 بيقول ايه، عشان ده انا. ايه القرار اللي ندمت انك اجلته؟ ايه القرار اللي ندمت اني اجلته؟ وانا عامه انا شخص اصلا ما بيعرفش ياجل اي قرارات، ده هنا مشكلتي الاساسيه دي، ان وانس ان القرار جه على طول. انا ما اجلتش تقريبا حاجه يا جماعه، يعني ما فيش حاجه حلمت بيها وما اجلتهاش، بعملها على طول. في حاجات مفروض اعملها بس انا مأجليها بقى، يعني بس هي مش قرارات، هي حاجات انا عارفه ان انا لازم ابدا فيها بس مأجليها. يعني زي كورس معين، في عندي طموح كده لكورسات معينه عايزه اخدها، دايت مش عارف ايه، الحاجات دي ما بتحصلش فعايزه ابدا فيها. ده القرار اعمل بقى احدد ميعاد تنفذه واكتبه في التعليقات. انا في الاغلب من الشخصيات اصلا اللي ما بتستناش، يعني انا مشكلتي في قراراتي السريعه، والناس بتتخض جدا من فكره القرارات السريعه. عارفين المثل الافريقي اللي انا كنت لسه قايله، لو هتمشي بسرعه روح لوحدك، ولو هتمشي مشوار بعيد خد حد معاك. انا عاده بروح لوحدي على طول علشان سريعه جدا. ماجده بتقول عايزه اقعد مع كل اللي بحبهم في بلد واحده. يا حبيبتي بس دي صعبه شويه. يعني بصي، يعني ربنا يديكي ان انت تتجمعي مع كل الناس اللي بتحبيهم، هي صعبه صعبه بس ممكن تحصل مثلا مره في السنه ولا حاجه. طب في امل يحصل ده ولا صعب؟ يعني في خطه قريبه لانه ده يحصل ولا صعب؟ نانا اصلا عشان برضو الناس اللي بحبهم مش موجودين معايا في نفس البلد، فحاسه بيكي قوي، يعني بفتقدهم قوي. بنقعد نتكلم بقى على الماسنجر كده واحنا بقى ايه اللي هو يعني بوصل لمرحلة أنا أختي مش عايشة معي بس يعني علاقتنا ببعض قوية جدا, فبوصل لمرحلة أن إحنا بنفتح ماسنجر لبعض ونقعد مثلا ما تيجي تشتري في محل تفتح تاخد رأيي يعني كأننا مع بعض, كأننا نزلين نعمل شوبينج بس عن طريق الماسنجر يعني, من كتر ما أن إحنا يعني بنشتاق لوجودنا لبعض قوي. أنا بتقول أنا بس أسمعك يا فينا ولا أشارك في الموضوع ليه بقى يعني أنا ما بتشاركيش في الشغل؟ لو في الشغل براءة. طب لسه مكملين وبنحكي عن سدة النفس وإيه الحاجات اللي ممكن تكون نفس. عارفين أنتوا الطفل الموهوب قوي اللي مثلا يكون صوته حلو وعنده بوادر أنه يبقى حاجة كويسة, فيجي بابا يسمعه ويقول إيه ما تبطل يا واد اللي أنت بتعمله ده, أنت فاكر نفسك عبد الحليم, أنت فاكر نفسك مش عارف مين في زمانه, ما هرتنا بقى هرتنا موسيقى أوقات إحنا بنوقف نفس الشخص اتجاه موهبته. حد عزف مثلا حاجة, حد عمل حاجة فلقى نقد كبير قوي, فتبص تلاقي بدل التشجيع والنقد اللي حصل له الموهبة ممكن تدفن بسبب توقيف النفس ده, ان انا ما اديتلوش كلمة حلوة تخليه يكمل او انه يطور من نفسه. ففي حاجات كتيرة قوي بتخلي عارفين انتوا لما حد يبقى عايز يبدأ دايت بجد اكتر كلمة صعبة هتبدأ يومين وتوقف مش هتعرف تعملها, انت ما عندكش قدرة على انك تمسك نفسك من انت ما عندكش إرادة. تصدق انت وقفت نفسي قوي ليه كده؟ ليه بتقولي كده؟ ليه؟ يعني ممكن يكون قال شخص عمل كده وكل حاجة بس ليه بنقول كده؟ بدل التشجيع انا بوقف النفس, هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. اخطر حاجة مش انك توقف حد عن قرار لكن توقف نفسه تخليه نفسه مكسورة, يعني بدل ما كان متحمس يفقد الشغف. وإيه وممكن تبان بقى بجمل بسيطة قاله له براحتك اعمل اللي يعجبك زي ما تحب, بس بتتقال بنبرة سخرية كده فتخليك إيه انت قلت اه براحتك وزي ما تحب بس انت بتتريق. طيب هل احنا بنوقف نفسنا يعني احنا بنوقف نفسنا من نفسنا؟ احنا اوقات بنعمل كده كتير قوي. تعالوا نطلع فاصل ونتشارك مع بعض ازاي ممكن انت كشخص توقف نفسك من نفسك, يعني تخليك مش طايق نفسك, فازاي بتعمل كده. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: دبل اسبريسو. لما يكون معاك فلوس محيراك وتروح حتة مهمة وتطلب دبل اسبريسو، ويا سلام لو دبسوك في إضافات عليها ونكهات مختلفة، هتتقلب العملية نكد. أنا نصحتك وانت حر. بمناسبة الحرية اللي احنا مش عارفين حدودها ولا ازاي نمارسها ونستمتع بيها، الحرية يا سيدي ان انا افكر واحس واسمع واسمع حاجات تانية واراء تانية واعمل كل اللي انا عايزه بحرية وفي اي وقت انا عايزه. طب وعيوب الحرية ايه؟ عيوبها ان الحرية سداح مداح، لأن في وسط ما أنا مبسوط وبشارك شعوري ومزجتي وصوري على وسائل التواصل الاجتماعي، في اللي بيستغل الحاجات دي ويستعملها بدون إذن وبابتزال وبشاعة، وسايبك تتخيل وتفتكر إنه عادي لأنه حصل لكل أصحابك. والحل؟ الحل إنك ما تحطش أسرارك وحاجاتك الخاصة جدا وعمق مشاعرك على المشاعة، لكن ممكن تشاركها وبصوت عالي وفي أي وقت وأعمق أسرارك. وأوعدك إنك هتكون مبسوط ومرتاح جدا لو اتكلمت مع ربنا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
2: ماجدة في التعليقات بتقول يا ريت نتعلم نشجع بعض، بلاش ننشر الطاقات السلبية. ما ده بقى اللي احنا بنقوله، انه سدة النفس بتيجي من فكرة انه كلام بسيط انا بقوله بوقف نفس الشخص، وهنتكلم في ده تحديدا. بس دلوقتي بنتكلم في ازاي انا كشخص بوقف نفسي من نفسي. عارف لما حد يوقف نفسه من نفسه، دي خطيرة قوي. يعني ممكن حد يوقف لك نفسك تمام، فنفسك تطبطب عليك وتقولك ما تزعلش، ما هو ما يقصدش. لكن تخيل بقى انت اللي بتروح توقف نفسك، طب مين اللي هيطبطب عليك بقى؟ هتجيب منين مين يقولك معلش؟ ما هو نفسك هي اللي بتقولك معلش. دلوقتي نفسك مش هتقولك معلش لان هي اللي متداس عليها اصلا. فانا معاكي جدا يا ماجدة في النقطة دي. ريت معانا لعبة الشهور، وكل واحد يقولي كده يا ترى موقف اتحط فيه نفس وقفت من حاجة معينة، الناس بتقدر توقف نفسنا من ايه. ماجد بيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة. وماجدة بتقول احيانا تكوني عاملة اكلة حلوة وتلاقي جوزك مش مهتم بالمجهود اللي اتبذل فيها، وبيطلع فيها عيب زي البسارة مثلا، عملتها من يومين ومش راضي عنها وقفل نفسي لان الطبخ في الحر صعب جدا. انا مجربة الاحساس ده قوي، مجربة فكرة ان انت تبقي عاملة حاجة وتعبانة فيها بس فيها غلطة معينة، فتلاقي الشخص ساب كل حاجة ووقف على الغلطة دي. احساس رخم جدا واحساس غلس جدا. زمان كنا ممكن نتأثر ونتضايق، بس دلوقتي ايه؟ عادي. يعني ايه المشكلة انها فيها غلطة؟ كتر خيري ان انا وقفت وعملتها، كتر خيري ان انا حاولت وعملت ده، كتر خيري على الابداع اللي انا عملته. يعني فاهمة، هتتكلمي مع نفسك كده وخلاص، ويعني وتاكلي يا سلام يا ماجدة تسلم ايدك، ايه الحلاوة دي؟ عرفت لو هتشجعي نفسك، لما ما نلاقيش حد يشجعنا نشجع نفسنا عادي جدا يعني، وننبسط بنفسنا. انا بنبسط بنفسي عادي. ده بيقول بستغرب على الناس اللي داخلة في حروف مع دماغها، ده كتير، لكن لو كل واحد فكر انه تراب وهيتنقل وهينتقل يعني، وهيسيب كل اللي بيحارب عليه هيعيش مرتاح ومروق دماغه. حاجة ضاعت مش مهمة، هيجي غيرها وأكتر. عارف يا بهاء، أنا دايما بجد أنت كأنك بتسمعني، أنا دايما أقول الجملة دي، دايما بقول إيه معنى مستاهل؟ يعني إيه اللي مستاهل بجد؟ ما كله عادي يعني. ليه بنقعد نحارب كتير على منصب؟ ليه بنقعد نحارب كتير على ميراث؟ ليه بنقعد نحارب كأن الأرض بتاعتنا وكأن ده العمر كله لينا وإن إحنا مش هنموت ومش هنندثر؟ يعني بجد لما الواحد بيفكر، مش نظرة تشاؤمية ولا حاجة، بس فكرة إنه هي رحلة هتعيشها حلو ولا هتعيشها متنكد وبتفكر طول الوقت هتعمل إيه؟ ميرات بتقول بنجور على أحلى فينا، صباح الفل عليك يا ميرات، يومك مليان بالبركة والنعمة. وبتقول شهر 10 بس جاوبي، احنا عندنا لعبة قول واعمل، قول واعمل الاتنين. قولي ايه أكتر نفسك، ايه أكتر كلمة نفسك تسمعيها دلوقتي، ايه أكتر كلمة نفسك تسمعيها دلوقتي. واعملي قولها لشخص محتاج يسمعها. يعني الكلمة اللي انت نفسك تسمعيها دي بقى اعملي منشن لشخص هو اصلا محتاج يسمعها، او انت عارفة انه في شخص معين محتاج يسمع كلمة معينة فاعملي له منشن وقولي له انا عارفة ان انت محتاج تسمع دي فانا بقولها لك دلوقتي. ماجدة بتقول ما فيهاش غلطة ابدا، يعني كمان حلوة وجميلة. طب ادوق؟ ما دقتش، دوقيني. انت عارفة ان انا عمري ما اكلت البصر، يعني مش عارفاها. انا عارفة ان لونها اصفر بس مش عارفة هي بايه وما دقتهاش قبل كده، بس هي شكلها بيخضني. انا برضو ما بحبش العدس الاصفر، وما بحبش يعني هو المشتقات دي كلها، تحس ان انا باخد منها موقف كده. بس يعني مش مهم، بالهنا والشفاء يا ماجدة، وبصتي باللي انت عامله. ماجدة بتقول في اسلوب حلو للانتقاد، لكن حد عايز ينتقد وخلاص، وده قفل نفسي من المطبخ لغاية نهاية الصيام. ولا حاجة تقفل نفسك، ولا حاجة تقفل نفسك. انت كام حاجة عملتيها حلوة، كام حاجة كانت طعمها مميز ومختلف. كفاية كتر خيرك انك بتقفي في الحر ده تعملي اكل، كتر خيرك انك انت بتهتمي قوي انك تعملي اكل صحي وكويس. فلا طبعا، لا طبعا خالص، يعني ما تفكريش كده. البصارة اخضر اصلا، انت بتتكلمي اخضر على البصارة، انا كنت فاكرها صفرة. هي خضرة؟ مش هي شبه العدس؟ انا حاسه ان انا اتلخبط بينهم عشان هما شبه بعض اصلا. بس بصي انا شميت ريحتها قبل كده وريحتها ما عجبتنيش، فعشان كده ما فكرتش عمري ان انا اكلها. وبهاء بيقول شهر سبعة، يلا بينا بهاء نشوف شهر سبعة بيقول ايه. قول مين فتح نفسك على الحياه، مين فتح نفسك على الحياه، واعمل انه الشخص اللي فتح نفسك على الحياه واداك تشجيع في حاجه معينه اعمل له منشن وقول له شكرا، شكرا عشان انت كنت السبب انه في حاجات كتيرة تتغير في حياتي، وان انا اقبل امور كتيرة انا مكنتش قادر اقبلها. ده شهر سبعة يا بهاء. تعالوا نتكلم في حتة كده ونتناقش مع بعض دلوقتي، ازاي الانسان بيقفل نفسه من نفسه لما هو طول الوقت يأجل. التأجيل يا جماعة من اكتر الحاجات اللي بتقفل نفس الانسان، سواء شئنا ام ابينا. بكرة هعمل، هعمل بعدين، فانا ما بعملش، فلما ما بعملش بيجي لي إحباط ونفسي بتقفل. لو في حاجة معينة نفسك تعملها حاول تبدأ فيها خطوات وتعملها، حتى لو ما وظبتش، بس اكسر فكرة ان انت مأجلها وخلاص. ابدأ حط اي خطوط فيها وبعد شوية كمل تاني. فكرة بقفل نفسي من نفسي، من ان انا خايف ان انا افشل، دي من اكتر الحاجات اللي بتوقف نفسي من ما افشل. ايه المشكلة بعمل الحاجة وحش؟ ايه المشكله؟ هو لازم اعمل الحاجه بيرفكت؟ احنا بنسعى ان احنا بنعمل الحاجه كويسه، بس لو ما عملناهاش كويسه خلاص مش اخر الدنيا، مش نهايه المطاف. ما انا بني ادم عادي، ممكن في حاجات تاثر عليا وتخليني اعمل الشيء ده بطريقه مش كويسه زي المتوقع. احنا بنقفل نفسنا اول ما بنفشل، بنتضايق من نفسنا قوي، بنزعل قوي، بنلوم نفسنا قوي، وفي النهايه ايه المشكله؟ زي ما بهاء بيقول كده، احنا يعني دي رحلة، أوقات في جزء من الرحلة ما بيبقاش مظبوط، فبحاول أظبطه على قد ما أقدر وبكمل. خوفنا من كلام الناس طول الوقت بيسد نفسنا. أنا خايف الناس تعلق عليا، أنا خايف الناس تنتقدني، فدي حاجة بتوقف نفسي. الناس عامل مهم في حياتنا بدرجة كبيرة جدا، المشكلة إنه العامل ده بنسبة كبيرة بيكون سلبي، بيخلينا عاملين حسابهم في كل حاجة، خايفين عليهم قوي، خايفين من آرائهم، خايفين من انتقادهم، خايفين على مشاعرنا، فبيبقى زي في الآخر طوق مقيدني، لا أنا عارف انبسط ولا عارف أرضي الناس. فدي حتة صعبة جدا. كمان من الحاجات اللي بتوقف نفسي من نفسي، بتوقف نفسي من نفسي، المقارنة. لما طول الوقت أقعد أقارن بنفسي بالناس اللي حواليا، أنا بكره نفسي وبقفل من نفسي وبتضايق من نفسي. أنا ليه مش عارف أعمل كذا؟ أنا ليه مش عارف أنجح في كذا؟ أنا ليه غبي قوي كده؟ أنا ليه حظي مش حلو؟ فلان عنده عنده عنده وأنا ما عنديش. فلان بيعرف يركز ويجيب أوفرز. بجد في حاجة كانت لسه بتتقلي، بتقولي أنا متضايقة جدا، حاسة أن أنا فقرية، باجي اشتري الحاجة معرفش اجيب الاوفر بتاعها، في حين بقى اني اشوف فلانة وفلانة بيجيبوا اوفرز فظيعة. ليه انا غبية وحظي مش حلو كده؟ اللي هو طب ما هو فلانة دي هي عندها خبرة في الشراء الأونلاين مثلا، عندها خبرة في حتة معينة، أنت ما عندكيش الخبرة، لما هتسألي وتعرفي مرة في مرة هتتعلمي. فأوقات إحنا بالمقارنات بنضيع نفسنا بجد طول الوقت بعزم نفسي بكلام يحبطني، طول الوقت بقول لنفسي أنا مش قدها، أنا مش شاطر، أنا لو اشتغلت في الشركة دي هيكتشفوا فشلي. الاستسلام اللي هو أول ما الحاجة بتبوظ مني أو أول ما العلاقة بتبوظ أخد جنب كده، خلاص أنا مش هعرف، هي باظت، ما هي كده كده بايظة، خلاص باظت. اللي هو فكرة طب ما في محاولة تانية، في فرص تانية كتير قوي، في مش كل حاجة بمجرد ما تبوظ يبقى هي دي النهاية، في أوقات بتبوظ علشان أنا أجملها أحسن وأطلع منها بحاجة جديدة. ففي حاجات كتيرة قوي بتخليني يعني أسد نفسي من نفسي. طيب إزاي بقى بنوقف نفس بعض من الناس؟ دي نقطة مهمة جدا، ودي أنا شفتها في حياتي كتير قوي، بس خليني أخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول وأنا ما عملتش حاجة تاني من ساعتها وبجيب جاهز. لا يا ماجدة، لا أنا مش أنا معترضة. أنت بتحبي تعملي ولا أنت بتجيبي جاهز عشان تستريحي؟ لو بتجيبي جاهز عشان تستريحي تمام، حقك ترتاحي وتجيبي جاهز، حقك تقعدي فترة كده تعلميهم انه يا جماعة انتوا تبطرتوا على النعمة اللي انا بعملها لكم، طب خدوا بقى اكل الشارع، والصيف والحر واكل الشارع اكيد بقى مش هلسي زي اكل البيت، فخدوا بقى وعلوا كوليسترول وعلوا حاجات كتيرة قوي بسبب اكل الشارع. تمام، ممكن تعملي كده عادي الوقت، بس انت بتحبي المطبخ وبتحبي تاكلي من البيت وعشان اكل البيت مثلا انضف او موفر او حاجات كتيرة قوي، ما تسيبيش حد يخليكي تاخدي بقى حاجة خطوة لورا لمجرد انه سد نفسك. ولا يهمك هيقول ايه، ولا يهمنا، ولا فارق معنا الكلام، انا كويسة، انا بعمل اللي عليا، انا مجتهدة، وحتى لو عملت الحاجة ما عجبتش حد بس عجباني انا، ده كفاية، انا مقدرة تعبي لو محدش مقدره. فبنقول لنفسنا الكلام ده وما بنستسلمش للافكار اللي بتيجي محبطة، عشان اكل الشارع مش دايما كويس، فمحتاجين نرجع نعمل اكل تاني في البيت. قولي لي هتعملي اكل ايه بقى؟ هتعملي كشري؟ انا بحب الكشري قوي ماجدة، ابعتي لي طبق. بصي انا الكشري عندي رقم واحد في الاكل. ماجدة كمان بتقول لا، بهاء بيقول اكتر حد شجعني ما عندوش فيسبوك للاسف، ابونا بافلي اكتر حد شايف ان كلامه كان سبب فيه رجوع حاجات كتير. الله، يا بخته يا بخته انه متكتب له كده، انه كان سبب في انه شخص ينبسط، كان سبب في انه شخص يرجع للحياه تاني، يا بخته. ماجده بتقوله لما تكون الحاجه بيرفكت ما بيتكلمش. طيب انت بتتكلمي في ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ دي عيوب بقى شخص، فاحنا يعني خلاص فهمنا اللعبه، فهمنا الحاجه جايه منين، يعني فمش هنتاثر. خلاص الحاجه حلوه ما بنشكرش، الحاجة وحشة أو مش عاجباكم بتنتقدوا، حتى لو هي مش وحشة بس مش عاجباكم، مش شرط أنها مش عاجباكم تبقى وحشة، فتنتقدوا كده كده ومش هتقولوا كلمة تشجيع. خلاص نحط الكلام جوه البوكس ونقفل عليه بالمفتاح ونرمي البوكس في البحر، ومنسمعش الكلام اللي ضايقنا خالص، ندخل من ود ونطلع من ود. مش احنا قلنا ان هنبدأ من جديد ان اراء الناس ما تأثرش فينا؟ فتمام. ماجدة بتقول اتعلمت اشتري جاهز والتفصيل. لا خالص، مش جاهز ايه وتفصيل ايه، احنا مش بنتكلم على الاكل. طب مش التفصيل ده اللي هو الهدوم؟ انا اللي هو الجاهز الاكل صح، مش كنا بنتكلم على البصارة؟ مش كان الموضوع في البصارة ولا ايه؟ عقاب، ماشي انا موافقة على العقاب ده، بس بصي بيبقى يومين مش اكتر، ورجعي تاني لو انت بتحبي الاكل الهيلسي بتاع البيت، لانه كمان دلوقتي الحر قوي ممكن يبوظ الاكل بره. فخلاص يعني عاقبي شويه وبعدين ارجعي تاني بقى اعملي الاكل اللي انت بتحبيه وما يهمكيش راي حد. وبتقولي كل يوم يسالني اقول له ما فيش غير البصاره. انت عارفه في مره في البيت عملت كوسه وطلعت ايه، كانوا مش بيحبوا الكوسه يعني، فتمردوا كده على الاكل، فقلت لهم اسبوع كل يوم كوسه اسبوع، انا ما عنديش حد يقول لي انا باكل كذا وما باكلش كذا خالص، هنقول اللي اتحط قدامنا الحمد لله رب، احلامنا وطموحاتنا في الاكل نحققها بره، لكن في البيت اللي بيعمل الاكل هو المتحكم في الاكل. فعادي يعني. بصي في كونسبت كده انا حطاه، لو مش عاجبك الاكل هتاكله وتخلصه علشان هو مش هيترمي، ومش نهايه العالم ان احنا ناكل اكله مش الطف حاجه، بكره ان شاء الله الاكله تبقى احسن بكتير. فارتحت عارفه يعني، لو انا واقفش واعمل اكل وبعدين في الاخر ما تاكلوهوش، لا اتقفلت نفسي من التفصيل ده، بند تاني. تمام انت كنت بتفصلي هدوم، واو، وايه اللي قفل نفسك؟ ليه نفسك اتقفلت من حاجه زي كده؟ انا بشوف ان الناس اللي بتعرف تفصل دول فنانين يعني. عارفه انا ممكن اتخيل شكل دراس مثلا او حاجه او بتاع واقعد اعمل ايه بقى، عشان اوقات انا بتطلع في دماغي قوي ان انا عايز اعمل حاجه يونيك ليا انا، فاقوم جايبه مثلا حاجه من فستان ومدخلاها فوتوشوب واقعد اركبها عشان اطلع الستايل اللي انا عايزاه. بس طبعا نوي ان انا اعرف هو بيتعمل ازاي. فبحس ان الناس اللي دماغها في التفصيل، لا دي ناس جينيوس قوي. طيب ازاي بنوقف نفس حد بقى من شخص ما؟ بصوا في تريكه بنعملها كده، نبص لقينا احنا وقفنا نفس شخص من شخص تاني، ان احنا نفضل نحكي عن كل عيوبه واحنا قاعدين. هنعتبر ان الشخص ده احنا تلاتة، الف وب وجيم، تمام؟ انا الف وفلان تاني ب وشخص مش موجود جيم. فانا الف بحكي مع ب وبحكي له عن جيم، بفضل احكي كل عيوبه وافضل احكي ان هو عمل وعمل وعمل وعمل. فحتى لو ب بيحبه كل حاجة، بس غصب عني في حاجة داخلية هتحصل فيه ان هو نفسه هتتقفل شوية من الشخص ده، انه زي عمل كذا وكذا وكذا. بقى ممكن يرجع لحتة ان انا اسمع منه ويقدم له اعذار مش عارف ايه، بس في حتة في بذرة كده انا بزرعها من غير ما احس في الشخص ده، والشخص نفسه بيحس ان هو اتقفل سيكة من الشخص ده، من جيم ده، علشان اكيد عمل حاجة. وبعدين اوقات واحنا بنحكي على جيم ده بنحكي على موقف واحد بيلخص شخصيته كلها. يعني مثلا انا الف اتخانقت مع جيم في موقف معين، خلاص، فانا لما اجي احكي عن جيم ده احكي عنه، عن الموقف ده، واحط كل عيوب شخصيته او اتكلم على شخصيته ان فيها كل العيوب اللي حصل في الموقف ده، مع انه الموقف ده كان استثنائي وهو اتصرف كده تحت ضغط وتصرف كده تحت ضيق، ودي مش طبيعته، بس هو اتضغط قوي فعمل كده. فانا اعتبر ان كل الحاجات اللي عملها في الخناقه دي هي دي شخصيته، واقعد اقول ده اناني، ده ما بيفهمش، ده كذا، عشان ده حصل بس في الموقف ده، لكن هو في الاصل مش كده. فانا اوقات لما باجي بحكي عن شخص انا متضايقه منه، بحكي موقف واحد عن حياته كان الموقف ده هو حياته كلها، وده ما بيبقاش انصاف خالص، وبيوقف نفس الناس اللي حواليا من الشخص. اجي ارمي كلمه كده في النص اللي هو ايه، لو اتعاملت مع فلان ده على الحقيقه هتتعب قوي، على فكره هتعرفه على حقيقته، انا بحذرك، خد بالك الشخصيه دي وانت بتتعامل معاها تركز مع صوابعك العشرة، خد بالك ده صعب جدا. انا بحط الشخص ده في قالب معين للشخص ده وبوقف نفسه فعلا منه. وبعدين ايه، مش كده وبس، ده انا كل ما حد يجيب سيرة الشخص جيم ده ابدا احكي عن التجربة السلبية اللي حصلت معاه، اقول ده انا حصل موقف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا معاه، اروح لناس تانية احكي موقف كده. ليه؟ لان انا لما بكون متضايق من الشخص عايز الناس كلها شعور داخلي كده ان كل الناس تتضايق منه، من غير ما احس او من غير ما اعرف ان انا بعمل كده، بس ده حاجة داخلية انه انا عايزة الناس تأكد احساسي، عايزة الناس توافقني ان الشخص ده مش كويس عشان اعذر نفسي في اللي انا عملته مثلا معاه. ولما الشخص ده يحاول يعمل حاجة كويسة دايما الموقف الوحش اللي عمله هو اللي بيفرق معايا، فبقلل من انجازه، بقلل من اي حاجة هو عملها، لان انا دايما شايفه ان هو نفس الشخص اللي عمل معايا الموقف الاولاني، فانا مش هقدر اغفر لك ومش هقدر ابقى كويس معاك. احنا بنعمل كده علشان احنا اوقات بنكون متضايقين من الشخص ده قوي، مجروحين منه، فاحنا بنتكلم عنه علشان نطلع الطاقه بتاعتنا منه، وعايزين حد يصدقنا في اللي هو عمله فيه، فافضل احكي كتير قوي عن الموقف الوحش اللي الشخص ده عمله معايا. اوقات بنبقى خايفين زي ما توجعنا انه الحد اللي بنحبه يتوجع، فبنحكي له الموقف ده عشان ما يتوجعش زينا. وبنغلط في حتة كده ان احنا ما بنبقاش قادرين نفصل ما بين تصرف غلط الشخص ده عمله وبين الشخص نفسه، انه مش الشخص ده شرط هيكون وحش عشان التصرف ده. فلما اجي اتكلم على شخص اذاني أو تعبني أو ضايقني لشخص تاني وأنا بنم عنه كده أو بحكي عنه الوجعي، لازم أفكر كويس قوي، هو أنا بحكي تجربتي مع الشخص ده ولا بحاول أحدد للناس علاقتهم بالشخص ده؟ ده سؤال مهم قوي ولازم أكون أمينة وأنا بجاوبه. لما أجي أحكي كلام وحش عن شخص أو لما أجي أحكي موقف مؤذي شخص عمله فيه وعمال أتكلم عن الشخص ده ومغلولة منه، هل أنا بحكي تجربتي الشخصية ولا أنا في مشاعر داخلية عندي عايزة تحدد علاقة الشخص ده بالناس اللي حواليه؟ يعني أنا مش عايزة يبقى بيتعامل حلو من الناس دي، مش عايزة الناس دي تعرفه قوي، لأنه لو أنا بحكي تجربتي الشخصية مش هقول ابعد عنه، أنا هقول ده حصل معايا أنا، جايز يكون في سوء تفاهم ما بيننا، جايز يكون في حاجة، بس الموقف اللي هو عمله ده ضايقني قوي وفرق معايا قوي، ممكن أنت لما تتعامل معايا ما يكونش معاك كده. ده أنا كده بحكي عن تجربتي الشخصية. لكن التانية أنا بسلبه حق أنه يكون ليه فرصة ويتعامل مع الناس اللي حواليه بشكل مختلف، أنا سلبته الحق ده، أنا فرضت أن الشخصية دي وحشة وهتعامل كل الناس بوحاشة عشان أنا حكيت لهم، لما أنا هدفي أن أنا حدد علاقة الشخص ده بالناس اللي حواليه، فأنا عمالة أحكي عنه وحش عشان أنا عايزة أنه ما يتعاملش معهم تاني، وأنه أنا بعمل فيه إيه؟ أنا باخد منه حقه إنه يبقى كويس أو إنه يتغير تفكير الناس، أنا باخد منه الحق ده، أنا قفلت الناس منه، فمهما عمل أنا قفلت الناس منه، أنا اتكلمت عنه وحش لدرجة إن الناس قفلت منه. فهل ده بيحصل؟ هل بيحصل في القعدات اللي ما بيننا إن أنا أتكلم عن شخص بطريقة مش كويسة لأنه أذاني، فأنا بتكلم بقفل الناس اللي حواليا من الشخص ده؟ لو أنا بعمل كده أنا محتاجة أراجع تصرفاتي لأنه مش من حقي أعمل كده، ولو أنا بفضفض من باب الفضفضة إن أنا تأذيت من الشخص ده لازم أرجع أقول الجملة دي، أنا بحكي تجربتي الشخصية، ممكن ما يكونش الشخص ده كده مع الناس لكن هو عمل معايا كده، هو أذاني كده، هو أنا تعبت منه كده، لكن وارد جدا ان يلاقي ناس تانية بتفهمه، ممكن انتوا لما تتعاملوا معاه ما يكونش كده. الجملة دي يا جماعة بتفرق جدا، لانها حقيقي لو ما قلتهاش هتلاقي الناس اللي حواليا اخدوا موقف عدائي من الشخص ده، الا بقى لو انا قاصد ان الناس تاخد موقف عدائي منه وما يحبهوش، ففي شعرة رفيعة كده ما بين الاتنين، فانا محتاج اتكلم عن تجربتي مش عن انه دي حقيقة مطلقة في الشخص. أنا المشروع ده فاشل، ما أقولش المشروع ده فاشل، أقول أنا الحتة دي فشلت معايا بس ممكن أنت تجربها بطريقة تانية بشكل مختلف فتنجح معك، لكن أنا معرفتش أنجح فيها. فدايما أتكلم على تجربتي الشخصية مش أن دي حقائق مطلقة، لأن لو حقائق مطلقة هتوقف نفس الشخص اللي قدامي. في فرق كبير قوي بين التحذير والإحباط، أنا بحذر الشخص أن ياخد باله من النقطة دي، خد بالك أنا عملت كذا وما نجحتش، خد بالك من النقطة دي، لكن لو أنا ده التحذير، لكن الإحباط بلاش، مش هتنجح، أنا جاي من قبلك وبقولك أنت مش هتنجح مهما عملت، أنت مش هتلاقي. فأنا محتاج أبقى عندي وعي، أنا بحذر الشخص اللي قدامي ولا بحبطه وبسد نفسه؟ ممكن يكون أصلاً الشخص بيحكي لي عن حاجة مش عايز أصلا تجربتي ولا عايز تقييمي للموضوع، هو عايز تشجيع، فأنا مش محتاج إن أنا أقعد أحكي لي عن تجربتي السيئة، أنا ممكن أقوله أنا ما نفعتش معايا بس ربنا معاك، ممكن أنت تاخد بالك من كذا وكذا وتنجح أكتر. طيب تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول بقوله اللي مش مستحمل ما يصومش. انت عملت اللي عليكي يعني، فلو انت تعبان من الاكل شوف انت عايز تعمل ايه، عايز تطلبه اطلبه، تعالى اقف اعمله. انا وممكن طبعا في حتة انه انا بحاول، انا حاولت اعمل الحاجة اللي انت عايزها بس هي طلعت كده، فدي محاولاتي، فده انا عملت اللي عليا. فشوف انت شايف الموضوع ازاي. يعني بهاء بيقول قريتنا بقى فيها دليفري وكل اصناف الاكل، لكن عندنا قانون ان اي اكل من بره يعامل معاملة الممنوعات للضرورة فقط للاضطرار، لان معظم المطاعم تحت السلم. وعامة الأكل من بره مش ألطف حاجة، خاصة في الصيف. يعني هو جميل ولذيذ بس مش ألطف حاجة. ماجدة بتقول أنا مش بفصل، أنا كنت بستعين بترزي فصل وكل الحاجات بتطلع وحشة. بصراحة عارفة كان في كوميك كده نازل اللي هي إيه، إنت شايف كذا لما يتفصل بيبقى كذا. فيعني أوقات طموحاتنا ما بتطلعش في الحقيقة يعني. فأنا معاكي جدا في الموضوع ده. يعني بتعملي نفس اللي بعمله، بتتخيلي حاجة وبعدين تبص لها ما طلعتش زي ما أنت متخيلة. بهاء بيقول نفسي أي إنسان يراجع نفسه آخر اليوم ويشوف أسلوبه مع الناس كان إيه، ويراجع ويحاسب نفسه مش غلط وضميره ويحاسب نفسه مش غلط وضميره يشوف الوحش اللي فيه علشان يصلحه من نفسه. لكن شغلت بعض الناس، شغلت بعض الناس تصليح أسلوب الآخرين. طب يا حزين وغلطك أنا ملاك. أنا مش فاهم حاجة، مش عارف أقرأ البوست. ممكن تكتبه تاني بس تحط نقط، او تعمله ايديت بس تحط له نقط. نفسي اي انسان يراجع نفسه اخر اليوم ويشوف اسلوبه مع الناس، ويراجع ويحاسب نفسه ويشوف هو بيغلط بايه، ويشوف ضميره عمل ايه، ويشوف الوحش اللي هو عمله ويصلحه. لكن في ناس شغلتها تصليح اسلوب الاخرين. طيب ما انت بص على نفسك الاول قبل ما تبص على حد التاني، ده مضمون الرسالة صح. وكمان بيقول في ناس سايبة ذكرى سودة في حياتنا لو رجع بيا زمن ما كنتش اتعاملت معهم اساسا، لانهم كانوا مصدر تحطيم وكسر جناحات عايزة تطير وتشوف الدنيا بعين البراءة والطفولة. كلنا مرينا بالحتة دي. عايزة اقولك بقى على المفاجأة، انه اوقات احنا بنكون في حياة الناس الشكل ده. تخيل احنا اوقات بنبقى الشخص المحبط اللي كسر جناحات الشخص من غير ما يحس. صدقوني ما بنبقاش مدركين ان احنا عملنا كده، بس احنا حقيقي بنعمل كده. فدايما زي ما انت بتقول كده، نراجع نفسي قبل ما اتكلم. هو انا ايه؟ هو انا اللي بعمله ده يوقف نفسه؟ يا بخت اللي يكون في حياة الآخرين مصدر تشجيع، يا بخت اللي يكون في حياة الآخرين للتطوير وللتنمية، يا بخت اللي يكون في حياة الآخرين بيحذر مش بيحبط. يعني بجد تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي النقطة التانية بقى، ازاي اقول رأيي من غير ما سد نفس حد، ازاي اقول رأيي من غير ما سد نفس حد، وازاي احتفظ برأيي وما وقفش نفس حد. اوقات انا محتاج احتفظ برأيي، واوقات تانية انا محتاج اقول رأيي بس اخد بالي قوي علشان ما سدش نفس حد. فالشعرة ما بينهم رقيقة قوي. فازاي اقول رأيي من غير ما وقف نفس حد، او ازاي احتفظ برأيي، امتى ده يحصل وامتى ده يحصل. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.
3: يا ليت عقلي يدركه

0: الفيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الوحي في وجهة نظري هو اشتياق الله لأن يعلن نفسه للإنسان، بل ويعلن له أشياء يستحيل عليه أن يدركها بدونه، بالدرجة التي يهتم بها الله بكتابة ما أعلن عن نفسه به، كي يستمر الإعلان حيا جديدا لكل الأجيال الآتية. فالإعلان المكتوب يستمد قيمته ممن تنازل وأعلنه، لا ممن خضع وكتبه. في فكر دايما منتشر في وسطينا إن الوحي معناه إن الله ملى اللي بيكتب علشان يكتب، لكن الحقيقة لو الله عمل كده يبقى شخصية اللي بيكتب ملهاش أي لزوم ولا أي وجود، لأني سواء كنت أنا أو غيري في ثقافة بتاعتي أو ثقافة غيري بنكتب، فالكتابة والألفاظ هتكون هي هي لأن الله اللي بيملي. لكن الوحي في المسيحية معناه إن الله أعلن عن نفسه للكاتب اللي اختبره في ثقافة معينة وفي بلد معين، وادى للكاتب حرية إنه يعبر عن اللي فهمه واختبره بألفاظه وثقافته وثقافة بلده، وحفظه من إنه يغلط أو يقول حاجة غير حقيقية، لأن الله مهتم إنه يوصل للإنسان بصورة صحيحة.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.
1: بهاء بيقول على الأقل بكون بجاهد في بيجاهد في أخطائه، على الأقل بيكون بيجاهد إن هو سد نفس الناس اللي حواليه عن حاجات كتيرة قوي. أسامة صباحك نادي وهادي وفللي، صباح الفل عليك يا أسامة. وبيقول شهر 3، وبيقول كل واحد لو عمل كنترول على كلامه قبل ما يطلق يعني يطلقه لن يؤذي أحد. هي الفكرة إن إحنا بنتكلم وإحنا مش واخدين بالنا إن إحنا بنأذي. تعالى نشوف شهر 3 بيقول لك إيه، بس جاوب على السؤال. ايه اكتر جملة كسرتك؟ ايه اكتر جملة اتقالت لك من الناس وسدت نفسك او كسرتك؟ اوعد نفسك، اعمل بقى ايه، اوعد نفسك واكتب في التعليقات 3 مرات انه الكلام ده مش هيفرق معاك، او ان انت هتبدأ من جديد في حاجة معينة مضايقاك. اكتب 3 مرات انا هبدأ من جديد، وانت تبقى عارف انت هتبدأ من جديد في ايه، وانه الموقف ده مش هيكون بيضايقك. تعالوا كده نعمل اختبار مع بعض، مستعدين للاختبار؟ هل انا شخص بيسد النفس؟ كل واحد يسأل نفس السؤال ده، هل انا شخص بيسد النفس؟ تعالوا نعمل الاختبار ده، ظريف قوي، مع بعض. اول حاجة، اول سؤال هنسأله لنفسنا ونشوف الاجابة او ولا لا. هل اول رد فعل عندي لأي فكرة جديدة هو بلاش؟ كتير من الناس اللي حوالينا بيقولون أفكار حلوة، دايما عندي حتة ما بلاش، بلاش ده، لا لا لا لا، مش لأن أنا درست الموضوع، يعني بلاش دي ما تبقاش نبع أن أنا درست الموضوع، لكن أنا متعود أشوف المخاطر بس، أنا متعود أشوف الحاجات السلبية. فأول سؤال، هل أول رد فعل عندك لأي حاجة جديدة بيكون كلمة بلاش؟ تاني سؤال، لما تلاقي حد فرحان قوي بحاجة وطاير من الفرح بيها، بيبقى عندك إحساس كده إنك لازم تفوقه، اللي هو إيه، بدل ما تقول مبروك أو حاجة زي كده تقول طب استنى لما تشوف إيه اللي هيحصل الأول، ما تفرحش دلوقتي، الفرح بعدين مش دلوقتي. او مثلا لما تلاقي حد فرحان قوي ده يعني ما تفرحش دلوقتي، لسه قدامنا المشوار طويل، او حافظ عليه بقى، لما مثلا واحده تلبس او جايبه عربيه جديده فرحانه قوي بيها، حافظي عليها بقى بدل ما تتخبط منك. هل انت من الشخصيات اللي دايما عندك دي في وقت الفرح دايما تفتكر الجزء السلبي وتقوله؟ عشان ده علامة قوية جدا من علامات ان انت بتسد نفس اللي قدامك، مش بتعرف تفرح قوي معاه لأسباب كتيرة في دماغك، بتبقى خوف من حاجات معينة. هل بتستخدم خبرتك عشان تحذر الناس ولا عشان تخوفهم؟ في فرق كبير قوي في حتة خد بالك من النقطة دي وبين اوعى تعملها، اللي هو فرق ما بين التحذير والإحباط.

هل لما حد ينجح اوقات غصب عنك بتقول ايه يا عم دي شكلها جت بالحظ، ده حظك نار، وعملتها ازاي دي؟ بدل ما تقوله مبروك وكده بتبقى فيه كلمات نوع بين الهزار والسخرية بتطلعها وانت مش قاصد، بيها تسد النفس، بس دي طريقتك في التعامل. فلو انت من الشخصيات اللي لما حد يفرح او ينجح او يعمل حاجة فتقوم مهزر معاه وقال له ده اكيد حظك، ايه ده بالحظ، عملتها زي دي يا عم، من امتى، من مش عارف ايه، الكلام ده كله معناه انت شخص بتسد النفس، لانه ده مش الطبيعي وده مش الرد الطبيعي اللي مفروض ان هو يتقال. هل انت بتنتقد اكتر ما بتشجع؟ يعني تعالى كده نحسب كم كلمة بتقولها في اليوم، كم كلمة تشجيع بالنسبة لكم كلمة احباط ونقد. لو الاحباط والنقد ودايما انك شايف العيوب وبتعلم عليها وبتقولها اكتر، فانت شخص بيسد النفس. هل اول حاجة بتقع عليها عينك العيوب؟ يعني مثلا لما تسافر الفندق ده مش تمام، الطريق ما كانش كويس، الفطار ما كانش حلو، مش عارف ايه. هل انت من الشخصيات اللي دايما بتشوف العيوب في كل حاجة اكتر من المميزات؟ فين وفين لما تشوف مميز ميزة؟ فلو انت كده انت للأسف عندك العيب بتاع انك بتسد نفس الناس من غير ما تحس. انا بجد في السفر دايما اختار ناس معينة، في ناس ما ينفعش تسافر معاهم، زي مثلا الشخص اللي بيطلع العيوب في الأوتيل، اللي بيطلع العيوب في العربية، اللي بيطلع العيوب في المكان، اللي بيطلع العيوب في أي حاجة، ده شخص بجد ما ينفعش تستمتع معاه، ده تجنبه، لأنه أنت مش هتعرف تشوف حاجة كويس، هيسد نفسك عن السفرية فعلا. هل الناس بعد ما بتكلمك عن مشكلة بتخرج متحمسة ولا نفسها تسدت؟ وده سؤال مهم جدا. لما الناس بتتكلم معاك بتخرج متحمسة ولا نفسها بتبقى مسدودة ومكتئبة ومش عارفة تكمل؟ كل دي الحاجات اللي تبين إذا كان أنت شخص بتسد نفس الناس اللي حواليك من غير ما تحس ولا لا. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول المذيعة الشاطرة بينا تنقل معلومات بدقة وموضوعية مع تواصل ممتاز مع المشاهدين والمستمتعين. والمستمعة نانا الجيدة وشديدة الاستماع والدقيقة في جميع التفاصيل، واللي بتسمع بعمق مش من السطح، شكرا لك. بهاء بيقول لا طبعا انا بدعم، اقول الفكره دي كويسه ولكن خلي بالك من ده وده لانه وقعت فيها، وبراحتك شوف الموضوع وراجعه تاني، خوف على مصلحته لان الشخص غالي عليا وبكون خايف عليه لانه بيهمني. حلو، كم حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي اكتشفت انها موجوده فيك بجد، في حاجات كتير هتلاقوها موجودة حوالينا واحنا كنا فاكرين عادي، بس هو بجد الشخص ده بتبص تلاقيك اتقفلت في التعامل معاه مع الوقت لانه هو فيه العيوب دي. طيب ازاي احتفظ برأيي وما وقفش نفسي حد؟ مش كل رأيي لازم اقوله، بجد مش دايما لازم اقول رأيي، انا محتاج اوقات احتفظ برأيي وما اقولوش وما سدش نفس الناس. زي ما قلت كده في التعليق اللي فات ان انا بتكلم عن تجربتي زي ما بهاء بيقول دلوقتي، مش بتكلم عن الحقيقة المطلقة، مش معنى ان انا فشلت في حاجة يبقى الحاجة دي فشلة، ممكن انا اللي معرفتش اعرف انجحها لكن هي بالتالي مش فشلة، ودي نقطة مهمة قوي. ما نقلش خبرتي الشخصية على انها حقيقة مطلقة خالص. في وزي ما قلت النقطة التانية انه في فرق بين التحذير والاحباط، لما اجي اتكلم مع الشخص احذره مش احبطه. وتالت نقطة اللي هو زي ما قلت ممكن الشخص ما يكونش عايز رأيي أصلا، هو بيتكلم عشان عايز حد يشجعه، ولما الشخص اللي قدامي بيحكي بفهم من طريقته هو عايز تشجيع ولا عايز رأيي. لو هو مش عايز رأيي مش شرط أدي رأيي، هو عايز حد يشجع، تفتكر أنا هعمل كذا، تفتكر أوه هتقدر، بس ممكن تاخد بالك من كذا وكذا، بس أنت هتقدر تعملها. لكن لو أنا قعدت بقى أضايقه في الحاجة اللي بيعملها طب ما هو هيحبط. لما أجي أنتقد الفكرة مش الشخص، يعني ما أقولش أنت مش هتعرف، أقول الفكرة دي محتاجة تخطيط أكتر، فحاول تركز قوي وتحط لها بلان معروف. دايما لما حد يجي يحكي لي حاجة يا جماعة أسيب مساحة للأمل، إحنا بنقفل بعض قفلة غريبة، مفيش أمل، ما تحاولش، غلط. اكتر حاجة تخليك شخص بيفتح نفس الناس وبيسدش نفسه انك سايب مساحة للامل، حتى لو شايف ان الطريق صعب قوي قوله صعب، بس لو استعدت له كويس

0: وعملت حسابك للحاجات اللي غيرك وقع فيها تقدر تعدي. فلازم تسيب دايما في كلامك مساحة للأمل مع أي حد في الدنيا، لأنه الناس تقولك إيه، مستحيل مصر تكسب الأرجنتين، مستحيل، كل الثوابت بتقول إنه مستحيل. إحنا هنا ناس بتسد النفس، ليه ما يكونش فيه مساحة للأمل؟ طب ما إحنا الماتش اللي فات كنا حاسين إن إحنا مش هنكسب وكسبنا في آخر وقت. فدايما في أمل، دايما في مجال إنه يحصل المستحيل. إيه مين اللي عمل الاستحالات دي؟ فدي نقطة مهمة قوي، إنه وأنا باجي بتكلم عن حاجة دايما أسيب مساحة للأمل. بهاء بيقول إن في ناس لازم حد يرجعها زي لعب المؤامرات وون إكس بت، مش عارفة أنت بتقول إيه، مش فاهمة، لأن في ناس لازم حد يرجعها. تمام، أنت بتتكلم إنه لو في حد عمل مصيبة يعني فلازم أرجعها، مش عارف. محتاجين نعترف بقانون مهم قوي، إن أنا تجربتي مش شرط تكون نفس تجربة الشخص اللي قدامي، ومش لازم تبقى تجربته. يعني محتاجين وإحنا بنتكلم أقول مش شرط اللي حصل معايا يحصل معاك. أنا فشلت في العلاقة دي ولقيتي مثلا واحد كان متقدم لك زمان وتقدم لواحدة تانية صاحبتك. بصي، مش شرط تجربتك في الفشل معاهم، مش شرط ان انتوا معرفتوش تتفاهموا اني معنى كده ان الشخص ده مش حلو. ممكن تكون المشكلة عندك وعنده، هما الاتنين يكون الشخص ده تعلم اكتر، نضج اكتر، اتعلم الثبات في العلاقات، فيعرف يكون واقف على رجله احسن. فممكن العلاقة ما بين صاحبتك تنجح معاه في حين ان هو لما تقدم لك معرفتوش تكملوا مع بعض، ما كانش فيه قبول. فدايما نعترف ان تجربتنا مش لازم تبقى تجربة الاخر، اللي حصل معايا مش شرط انه يحصل معاك. دي جملة مهمة قوي محتاجة أقولها لما أكون أنا مريت بتجربة فاشلة وشخص تاني داخل عليها. أنا منبهه وحذره، لكن مش شرط اللي حصل معايا هو اللي يحصل معاك. لكن لما أقوله بقى أنا متأكد أنه هيحصل معاك كذا لأنه حصل معايا، أنا كده بسد نفسه لأنه مش شرط يحصل معايا. وهو بهاء بيقول لي دي لعبة مؤامرات إلكترونية، ربنا يبعد عنا المؤامرات، الإمار يعني، صح؟ ربنا يبعد عنا الحاجات دي يا بهاء، احنا بنتشعبط في رضا ربنا. محتاجين قوي انه واحنا بنتكلم نختار الوقت والطريقة اللي نتكلم بيها. اوقات رأينا بيبقى صح، يعني اوقات احنا معانا حق في الكلام، لكن قلناه بطريقة غلط، قلناه باسلوب جارح، قلناه وسط ناس، فبتحول من نصيحة لكسر خاطر. انا كسرت خاطره لما قلت الكلام ده مع انه انا كان معايا حق، بس الطريقة اللي قلت بيها كسرت خاطر الشخص اللي قدامي. فمش كل رأي لازم يطفي الحماس اللي قدامي، يعني مش كل حاجة أقولها أبقى راعي قوي إنها ما تطفيش حماس اللي قدامي. أنا أحاول أكون صادق، أحاول أكون مش محبط، أحاول أكون أدي أمل من غير ما أقفل الباب. فدي برضو نقطة مهمة قوي. طيب لما أجي أقول بقى رأي لحد ده إزاي أحتفظ برأيي؟ إنه مش شرط أقول رأيي. طب أنا عايز أقول رأيي بس مش عايز أسد نفس حد، محتاج قوي ان انا ابدا بالتشجيع. اول كلمه اقولها للشخص اللي قدامي ابدا معاه بالتشجيع، بدل ما ان الفكره مش هتنفع، الفكره حلوه بس محتاجه شويه تطوير. يعني لو انا شايف ان الشخص اللي قدامي بيقول حاجه بس مش منطقيه، ما ينفعش اقول له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش، او ايه اي كلام اللي انت بتقوله ده خالص. معك حق، هي ممكن تطلع حلوه قوي بس وفكرتها كويسه قوي، بس تعالى كده نفكر فيها بشكل تاني. فأنا خلاص اديت له مساحة للاستماع، ما انت معاه مش ضده. فالشخص عادة بيسمع للشخص اللي حاسس انه معاه، فهيعرف يسمعك كويس قوي. محتاجين انا استخدم انا بدل انت، بدل انت غلط انا شايف انه ممكن يكون في طريقة تانية للكلام. فدي بتخلي الشخص نفسه ما تتسدش خالص، بدل ما انا اقول له انت غلطت وي وي وي وفوقف نفسه وخليه يدخل في خناقه وفي مشاكل كتير قوي، انا شايف كذا كذا. عاده البني ادم لما يجي يتكلم ويشوفك انت بتتكلم بصيغه نفسك بيحس انه مفيش تهم ملقيه عليه او مفيش حاجه هتبقى بتاذيه. خلينا نقول كده حاجه مهمه قوي، ازاي بقى لو انا نفسي تسدت، ازاي اراجع نفسي بعد ما نفسي تسدد. في شخص وقف نفسي من حاجة معينة، من أكلة، من خروجة، من شخص، من أي حاجة، فأنا نفسي تسدد أوريدي أو نفسي وقفت أوريدي. فإزاي أعلم نفسي ان انا ارجع نفسي حلو تاني ونفسي ما تبقاش مسدودة السدة دي. هسأل نفسي عن الموقف، عن الفشل، يعني ايه اللي سد نفسي؟ طريقة كلام الشخص، ولا هل فعلا ده حقيقي، ولا هل انا كنت بحب الشخص قوي فلما حد اتكلم عليه وحش انا اتضايقت منه، ولا هل ايه؟ لانه مش هتعالج حاجة وانت مش عارف سبب سدة النفس. يعني لما الشخص يسد نفسك، هو سد نفسك بسبب، فاعرف ايه السبب ده، سد نفسك ليه، ايه اللي قاله بالظبط في كلامه سد نفسك. محتاجين دايما زي بالظبط ما ماجدة لما اتقلها على الاكلة اللي هي عملتها وحشة، هي حست بنوع من الاحباط. فمحتاجين قوي نفصل ما بين الحقيقة وما بين رأي الشخص. ده رأي الشخص، لكن مش معناه ان انا بعمل اكل وحش، مش معناه ان هي دي الحقيقة. فمحتاجة ابقى واثق في نفسي قوي ان مش معنى ان الشخص قال لي على حاجة انها فاشلة او مش حلوة دي تقلل مني. براحتك، ده رأيك، لكن دي مش حقيقتي ومش الحقيقة اللي انت عايز توصلها فيا. للأسف وصلت لنهاية الحلقة النهاردة، هشوفكم بكرة. انا حلقاتي النهاردة 3 و4، مش 3 و5، 3 و4. فانا معاكم بكرة كمان ونحتفل بنهاية الماتش بتاع النهاردة. فنهاية الماتش دي يعني كأن البتاع هينتهي خالص، لا ان شاء الله مش هينتهي. انا بتقول سلام الرب معاك يا فينا، سلام الرب معاكم انتوا كمان كلكم، واشوفكم على خير بكرة في حلقة جديدة وموضوع جديد. ربنا يدينا ان احنا نكون بنفتح نفس الناس اللي حوالينا مش بنسدهم.
1: كنا بنتابع هذا البرنامج صباح سعادة. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس.
2: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
3: كتاب اللاويين، الأصحاح 26. لا تصنعوا لكم أصناما، ولا تقيموا لكم أشكالا منحوتة، ولا تماثيل، ولا تضعوا أوثانا في بلادكم لتسجدوا لها، لأني أنا المولى إلهكم. احفظوا وصية يوم السبت، احترموا مقدسي، أنا الله. إن سلكتم في فرائدي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطيكم المطر في أوانه، فتعطي الأرض غلتها وأشجار الحقل ثمارها، فيستمر درس القمح حتى قطف العنب، ويستمر قطف العنب حتى موسم الزرع، فتأكلون طعامكم حتى تشبعوا وتسكنون في أرضكم آمنين، وأبعث السلام في البلاد فتنامون ولا يزعجكم أحد، وأبيد الوحوش الرديئة من عندكم ولا تكون حرب في بلادكم، وتطردون أعداءكم فيموتون أمامكم بالسيف، 5 منكم يطردون 100، و100 منكم يطردون 10,000، ويموت أعداؤكم أمامكم بالسيف. وأنتبه إليكم وأثمركم وأكثركم وأحفظ عهدي معكم، ويكفيكم محصول السنة الماضية ويفضل منه، حتى إنكم تخرجونه لتفسح مكانا للمحصول الجديد. وأجعل مسكني في وسطكم ولا أكرهكم، وأسير بينكم وأكون إلهكم، وأنتم تكونون شعبي. أنا المولى إلهكم الذي أخرجكم من مصر لكي لا تظل عبيدا لهم. أنا حطمت قيود نيركم وجعلتكم تسيرون برؤوس مرفوعة، لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا بكل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائدي وكرهتم أحكامي ولم تعملوا بكل وصاياي بل نقضتم عهدي، فإني أعمل بكم هذا، أجلب عليكم الخوف والسل والحمى والأمراض التي تعمي العينين وتضيع الصحة. تزرعون بلا فائدة، وينهب أعداؤكم زرعكم، وأكون ضدكم فيهزمكم أعداؤكم، ويتسلط عليكم مبغضوكم، وتهربون من غير طارد. فإن كنتم مع كل هذا لا تسمعون لي، أزيد عقابكم 7 أضعاف بسبب ذنوبكم، فأحطم عنادكم وكبرياءكم، وأجعل سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتذهب مجهوداتكم بلا فائدة، لأن أرضكم لا تعطي غلتها، وأشجار الحقل لا تعطي ثمارها. فإن بقيتم على عصيانكم ورفضتم أن تسمعوا لي، أزيد مصائبكم 7 أضعاف بسبب ذنوبكم، أطلق عليكم الوحوش فتحرمكم من أولادكم، وتهلك بهائمكم وتقللكم حتى تصير شوارعكم موحشة. فإن لم تتأدبوا مع كل هذا بل بقيتم على عصيانكم، فإني أعاديكم وأبعث عليكم 7 أضعاف من المصائب بسبب ذنوبكم، أجلب عليكم الحرب لأنتقم منكم لأنكم نقضتم عهدي، فتهربون إلى المدن، وهناك أرسل عليكم الوبأ وتقعون في يد العدو. أمنع عنكم مؤونة الخبز لدرجة أن كل خبزكم تخبزه 10 نساء في فرن واحد، ويوزع على الناس بالميزان فتأكلون ولا تشبعون. وإن كنتم مع كل هذا لا تسمعون لي وبقيتم على عصيانكم، فإني أعاديكم وأعاقبكم بغضب 7 أضعاف بسبب ذنوبكم، فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم، وأخرب معابدكم، وأحطم الأماكن التي تقدمون فيها البخور، وأرمي جثثكم فوق جثث أصنامكم، وأكرهكم، وأجعل مدنكم خرائب وأماكنكم المقدسة مقفرة، ولا أسر برائحة قرابينكم، وأجعل بلادكم مقفرة حتى يرتعب منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأشتتكم بين الأمم، وأستل السيف وألاحقكم، فتصير بلادكم مقفرة ومدنكم خرائب. بذلك تتمتع الأرض بكل سني الراحة التي تبقى فيها مقفرة وأنتم في بلاد أعدائكم، فترتاح الأرض وتتمتع كأنها في يوم السبت. كل سني الراحة التي لم تحصل عليها الأرض لما سكنتم فيها تحصل عليها وهي مقفرة منكم، والباقون منكم أجعل قلوبهم خائفة في بلاد أعدائهم، حتى إنهم ينهزمون من صوت ورقة مندفعة في الهواء ويهربون كأن السيف يلاحقهم، ويسقطون من غير طارد، ويعثر بعضهم ببعض كالهاربين من أمام السيف، وذلك من غير طارد، ولا تثبتون أمام أعدائكم فتهلكون بين الأمم وتبلعكم أرض أعدائكم، والباقون منكم يفنون في بلاد أعدائهم بسبب ذنوبهم، ويفنون أيضا بسبب ذنوب آبائهم. ولكن إن اعترفوا بذنوبهم وذنوب آبائهم وبخيانتهم لي وعصيانهم علي مما جعلني أعاديهم وأرسلهم إلى بلاد أعدائهم، وإن تواضعت قلوبهم القاسية وتم عقاب ذنوبهم، أفي بعهدي مع يعقوب وعهدي مع إسحاق وعهدي مع إبراهيم، وأبارك الأرض، لأنهم يخرجون من الأرض فتتمتع براحتها وهي مقفرة منهم، ويعاقبون على ذنوبهم لأنهم رفضوا أحكامي وكرهوا فرائدي. وعلى الرغم من كل هذا، بينما هم في بلاد أعدائهم لا أرفضهم ولا أكرههم لدرجة أن أبيدهم تماما وأنقض عهدي معهم، لأني أنا المولى إلههم، بل أفي بعهدي مع آبائهم الأولين الذين أخرجتهم من مصر أمام عيون الأمم لأكون إلههم، أنا الله. هذه هي الفرائض والأحكام والتعليمات التي وضعها الله بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بواسطة موسى.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي من هنا وهناك. والنهاردة الحلقة لذيذة، بنتكلم عن ظاهرة توجد في الكثير من الناس، زي الظواهر اللي بنتكلم فيها كل يوم. احنا كل يوم يعني بنختار ظاهرة كده ونتكلم فيها ونحكي وندردش فيها ونفتح فيها افكار وحاجات كده بتنور في دماغنا. ظاهرة وهم الكمال، الفرق ما بين الاتقان والكمالية، يعني ايه حد يكون عنده اتقان للحاجة وبيعملها باتقان، وفي حد عنده كمالية للحاجة، اللي هي فكرة نظرية كل شيء او لا شيء. النهاردة هنتكلم وندردش لو انت شخص كمالي او لو في حياتك شخص يبحث عن الكمال. الشخص اللي بيبحث عن الكمال ده يعني غالبا بيكون شكله ايه، ما بيعجبوش حاجة، يعني اللي هو مهما عملت يقولك تمام، بس ممكن كان بيبقى فيه احسن. يمكن تكون من الناس اللي لما تعمل إنجاز بدل ما تفرح فيه أو بدل ما تفرح بيه أول حاجة بتدور عليها الغلطة، ولو غلطت غلطة صغيرة تحس إن كل اللي عملته ملوش قيمة. أوقات ما بنبقاش عايزين نبدأ بعض الأمور لأنه أنا حاسس إن أنا مش جاهز بنسبة كبيرة. لا يا جماعة، أنا لازم أبقى جاهز بنسبة 100%. فيا ترى هل أنت من الشخصيات اللي ممكن تبدأ حتى لو أنت مش جاهز 100%؟ يعني ايه فكرة 100% و70% بالنسبة لك؟ الفكرة كلها انه في ناس لما تيجي تقولك لا انا مستني ابقى الدنيا جاهزة كلها، ده بيسموه انا كده بدور على اتقان الحاجة، انا لازم انا اكون امين في الحاجة عشان ابدأ، فلازم الحاجة تبقى انا متأكد تماما بنسبة 100% ان انا هبدأ بيها صح. بس في الحقيقة ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، انه ده الكمالية وليس الإتقان. إيه الفرق بين وجهة نظرك ما بين الإتقان والكمالية؟ إمتى حبنا للجودة قوي وإنه الحاجة تطلع بيرفكت بيتحول لضغط؟ وليه الشخص الكمالي نادرا ما بيشعر بالرضا؟ ولو هتوجه نصيحة للشخص الكمالي سواء كنت إنت أو حد تاني في دايرة حياتك، هتقوله إيه؟ وزي لو انت حد بتحبه قوي، شخص كمالي بيبقى متعب جدا، فازاي هتتعامل معاه؟ النهاردة عندنا فقرات وحاجات كتيرة قوي، خليكم معانا هنتكلم وندردش مع بعض. انا شايفة ان في كومنتات بس مش واصلة لي، فانا اهو بحاول ارفرش. النهاردة يا جماعة الدنيا ايه يعني ماشية كده الحمد لله، بنحاول نسعى بالحاجات البسيطة علشان نكمل بيها. فمعاكم لعبة الشهور النهاردة، هنكون بنحكي وندردش مع بعض، وكمان معانا فقرة هل انت شخص كمالي ولا لا، انت كمالي بنسبة قد ايه، وهنتكلم عن الشخصية الكمالية، هنتكلم عن فكرة الشخصية الكمالية ازاي بتتعبنا قوي وبنتعب نفسنا بيها كمان. يلا بينا نطلع اول فاصل في الحلقة قبل ما تدخلوا وتصحصحوا ونبدأ دردشة في موضوع الحلقة. وقبل ما اطلع، نانا بتقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا نانا، وبحط قلوب زرقاء عشان انا لابسة ازرق، لابسة بترولي، بس هو ايه طالع في البتاع ازرق، بس هو بترولي الصراحة، انا بحب بترولي اكتر من الازرق. صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة. بنحكي عن الشخصية الكمالية، هل تعاملتي قبل كده مع شخصية كمالية؟ هل انت فيكي بعض من الشخصية الكمالية؟ لو هتدي نصيحة للشخصية الكمالية هتكون عاملة ازاي؟ وكمان معانا لعبة شهور الميلاد، يلا نصحصح مع بعض ونطلع اول فاصل ونرجع نكمل.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الوحي في وجهة نظري هو اشتياق الله لأن يعلن نفسه للإنسان، بل ويعلن له أشياء يستحيل عليه أن يدركها بدونه، بالدرجة التي يهتم بها الله بكتابة ما أعلن عن نفسه به، كي يستمر الإعلان حياً جديداً لكل الأجيال الآتية. فالإعلان المكتوب يستمد قيمته ممن تنازل وأعلنه، لا ممن خضع وكتبه. في فكر دايماً منتشر في وسطينا إن الوحي معناه إن الله ملى اللي بيكتب علشان يكتب، لكن الحقيقة لو الله عمل كده يبقى شخصية اللي بيكتب ملهاش أي لزوم ولا أي وجود، لأني سواء كنت أنا أو غيري في ثقافة بتاعتي أو ثقافة غيري بنكتب، فالكتابة والألفاظ هتكون هي هي لأن الله اللي بيملي. لكن الوحي في المسيحية معناه أن الله أعلن عن نفسه للكاتب اللي اختبره في ثقافة معينة وفي بلد معين، وادى للكاتب حرية أنه يعبر عن اللي فهمه واختبره بألفاظه وثقافته وثقافة بلده، وحفظه من أنه يغلط أو يقول حاجة غير حقيقية، لأن الله مهتم أنه يوصل للإنسان بصورة صحيحة.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سوا.
2: يلا نمشيها سوا يا جماعة. ورجعنا تاني وبنتكلم عن وهم الكمال، يعني النظرية القاتلة، نظرية رهيبة اللي هو كل شيء أو لا شيء. ما تستهونش بالجملة دي، لأن في ناس في حياتنا معرفتش تاخد خطوات بسبب النظرية دي، في ناس معرفتش تعدي أزمات بسبب النظرية دي، في ناس معرفتش تتخطى الفشل بسبب النظرية دي. فكرة وهم الكمال، أنا لازم أكون perfect ولازم أعمل الحاجة يعني بشكل مثالي علشان خاطر أعرف أقبلها. فلو هتقدم نصيحة للشخص الكمالي، لو أنت في جزء كمالي مسيطر عليك وبتعبك قوي وعايز تقول لنفسك نصيحة، يا ترى هتكون ايه النصيحة؟ بهاء، صباح الفل عليك يا بهاء. انت عندك كم سنة يا بهاء؟ عندي احساس انك يعني مش كبير. صح، احنا كنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده صح، وتفاجئت بسنك، بس انا بيجيلي نفس الاحساس وبنسى عادي، فاحنا ممكن يعني نعدي كم حلقة ويجيلي نفس الاحساس عادي واسألك تاني فعادي يعني يا بهاء، يعني it's okay. بس انا حاسة ان انت مش كبير قوي، بس افكارك نضجة قوي يعني، وده اللي سويتش بقى اللي عجبني قوي، انك حاسك مش كبير بس ناضج قوي. صباح الفل عليك يا بهاء. اتعاملت في حياتك مع شخصيات كمالية او هل انت عندك قدر من الكمالية؟ تعالوا نتكلم وندردش في الموضوع ده. وبيقول بعد اذن حضرتك، اعظم انواع الوهم عندي ان انا اقول لنفسي ان انا بخير. ده وهم من نوع اخر. طب هسألك سؤال عشان برضو نسميه اذا كان وهم ولا لا، لما بتقول انا بخير، ده علشان تتجاهل انك مش بخير، ولا علشان تطمن نفسك، ولا علشان تدي امل انه حتى لو الموضوع ده صعب بس انت يعني بخير لانك محمي ومتمسك في ربنا وعارف ان انت كده كده بخير لانه في ايد قديرة حرسك؟ فأنهي نوع من وهم أنا بخير يعني بيبقى جاي بعده إيه؟ فدي بتفرق قوي عشان أقول إذا كان ده وهم ولا مش وهم. يعني ليه سميت إن أنا بخير وهم؟ يعني مثلا ممكن ما كنتش كويسة، بس مثلا أقول إيه، الحمد لله أنا هبقى كويسة أو أنا كويسة، بس عشان أنا واثقة إنه أنا يعني نوع من الأمل، يعني إنه حتى لو الوقت صعب بس أنا هبقى كويسة عادي، وأن الموضوع هيعدي وهعرف أتجاوز ده، فبطمن نفسي يعني، أنا بحبها نوع من الإطمئنان. بيقول أنا عايش أديلي أكتر، أنا عندي 18 سنة، كتير عندي 18 سنة. يا خبر أبيض، كل ده عندك كل اللي عندك يا بهاء؟ وبتدرس ايه؟ حكي لي كده، بتدرس ايه؟ بتهتم بايه؟ بس انا انا حاسه انه انت سنك صغير بس انت عقلك كبير قوي، شابو ليك بصراحه. ايه اللي خلى عندك نضج كده يعني في السن الصغير ده؟ حد بيسمع وبيتكلم وبيناقش وبيكتب وعندك فكر يعني مميز، فايه اللي اداك يعني ايه اللي خلاك مختلف بالشكل ده؟ شاركنا كده برضو، يعني الواحد بيفرح لما بيشوف حاجه زي كده. خلوني كده نحكي مع بعض وندخل في فقرة لطيفة يعني نتكلم فيها كده. انتوا عارفين اصلا ان فكرة الاستيكة وصولها بعد القلم تقريبا ب 156 سنة، يعني ناس كانت بتكتب غلط وما كانش عندها فكرة تصحيح الغلط وكانوا قابلين الفكرة عادي. يعني الأستيكة جميلة علشان لما تغلط تعرف تمسح وتعيد من أول وجديد في القلم الرصاص مثلا، بس هم أصلا ما كانش عندهم الموضوع ده قوي وما كانش عندهم مشكلة أن أنت تكتب غلط، ليها طريقة وطريقة ممكن يتعاملوا مع الكتابة الغلط دي. بس هو أصلا فكرة الأستيكة جات متأخر قوي بعد يعني فكرة تصحيح الخطأ جات متأخر قوي بعد فكرة أن أنت تكتب حاجة غلط أساسا. فمتهيألي لو في شخصية كمالية واستخدمت القلم زمان من غير أستيكة كانت ممكن يجي لها وعكة صحية، اللي هو ازاي انا كتبت غلط، الحقوني، مش فاهمة بقى كان ساعتها بيعملوا ايه، يعني بيتعاملوا ازاي مع الوضع. بس اكيد الناس دي كانت تعبانة في الفترة دي قوي. في قاعدة كده مشهورة قوي بيقولك done is better than perfect، يعني المنجز افضل من المثالي، الشخص المنجز افضل من المثالي. والقاعدة دي مهمة قوي لان هنبني عليها النهاردة كلام كتير قوي. اغلب الناس الناجحة ممكن ما بدأتش وهي جاهزة، وده في الأغلب لما تيجي تتكلم كده مع أي حد ناجح وتدردش معاه في تاريخه وإزاي وصل للمرحلة اللي هي فيها دي، لو بتتابع مثلا مقالات من ناس معينة واصلة قوي هيقولك إنه أنا ما كنتش جاهز وما كانش عندي رؤية كبيرة بس كان عندي حلم بحاول أحققه، بس ما كنتش جاهز بصراحة، ده أنا اتدينت كتير قوي، ده أنا عملت كتير قوي، ده أنا دخلت في حاجات كتير قوي عشان أوصل للمرحلة دي. ففي الأغلب مش الناجحين قوي ما كانوش جاهزين بنسبة كبيرة علشان يدخلوا في المجال ده، بس بدأوا. عشان كده بيقول لك done is better than perfect، يعني المنجز أفضل من المثالي. عارفين ليوناردو دافنشي لما كان بيرسم الموناليزا فضل مرحلة طويلة جدا في حياته بيعدل روحة الموناليزا دي وكل شوية يعدل جزء فيها، وعمره ما وصل لمرحلة انه راضي عنها، بل بالعكس لغاية ما الموناليزا تعرضت هو كان شايف ان اللوحة دي مش كاملة وانها لسه ناقصها شغل وانه هيشتغل فيها تاني. فاحيانا السعي المستمر للتحسين ده بيخلي الانسان يحس ان شغله عمره ما هيبقى كامل، لا لسه مش حلو، لسه مش مريحني. يعني معانا لعبة الشهور ومستنية آراءكم واقتراحاتكم في فكرة نصيحة للشخص الكمالي. أوقات بنوصل لمرحلة الكمالية دي لأن المخ بيعتبر يعني الفشل ده عدو كبير قوي، بيخاف منه جدا، فممكن يخلي الشخص يماطل قوي عشان ما يبدأش. يعني أنا خايف أبدأ من الحاجة لأفشل فما بدأهاش أصلاً، ودي تركة كبيرة قوي عند الشخص الكمالي. فأحيانا التأجيل بيكون سبب الخوف مش الكسل. يعني الشخص الكمالي مش بالضرورة شخص كسول، بالعكس هو شخص نشيط جدا بس هو شخص خواف، عشان كده مش عارف يبدأ خطوات قوي. إذا عامل زي بالظبط عارفين اللي يرتب مكتبه عشان يبدأ مذاكرة مش عارف يذاكر في جو يعني مبهدل، فيقعد يرتب المكتب ساعتين وينظف ويرص ده هنا ويرص ده هنا، وبعدين أنا عايز أبدأ مذاكرة بس أنا عايز أبدأه صح قوي، يفتح فيديوهات tips and tricks إنه إزاي أنا هذاكر بطريقة مثالية وإزاي أعرف أحصل بطريقة كويسة قوي، يفتح 15 فيديو بيتكلم عن طرق المذاكرة الناجحة، وبعدين أنا أعمل قهوة بقى عشان أبدأ أفوق، وبعدين يشغل ميوزك، لا الميوزك دي مش عجباني مش هي دي اللي هذاكر عليها، وبعدين بعد ما يعمل كل المجهود ده يقولك واضح ان النهاردة مش يوم الانتاجية بتاعي، واضح ان النهاردة مش يوم المذاكرة بتاعي، فانا مش هذاكر النهاردة بقى، ابدأ بكرة، اديني وضبت المكتب اهو، اديني زبطت الحاجة، ابدأ بكرة. دي مشكلة الشخص الكمالي، من كتر ما بيقعد يخطط قوي في الاخر ما بيعملش حاجة. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول طبعا بحط ربنا قدامي وبشاركه ضعفي. تعاملت قبل كده مع شخص كمالي في البيت، على لو في البيت او في انتقل صحابه والقرايب الشخص الكمالي دي بتبقى تجربة يعني متعبة جدا، فشاركنا كده. شهر 11 يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 بيقول لك ايه. شهر 11 بيقول ما تستناش تبقى قوي علشان تيجي لربنا، تعالى لربنا وهو هيقويك، الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمله. ما تستناش تبقى قوي عشان تيجي لربنا، تعالى لربنا وهو هيقويك، الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمله. عجباني قوي دي قوي. طيب اديني هكتبها لك اهو. قولي اما الجملة دي سمعتها كده يعني فكرتك بايه، او يعني حسيت فيها بايه. تعالوا نكمل التعليقات. ونانا شهر 12، طب مش شهر 4 الاول ولا ايه؟ ولا ايه يا نانا؟ يعني ما يعني اعملك شهر 4 ولا هتكتبيه انت ولا ايه؟ بهاء كمان بيقول في ناس لازم توهم نفسها انها بخير عشان تعرف تعيش، وفي ناس عايزه توهم نفسها انها مبسوطه عشان ما تجرحش الناس اللي حواليها، وفي ناس قلقانه ومضغوطه وبتحاول تهزر عشان ما يتنقلش الموضوع للقلق، او ما تنقلش القلق. ايوه بس بص، ده انا ما بعتبروش وهم. كلمه وهم دي بتعني ان الشخص يؤمن بشيء هو مش حقيقي، فهو موهوم. عارف لما شخص يقرا كده ايد وجعته كده شويه، فيدخل على تشات جي بي تي يقول له انا ايدي وجعاني من المنطقه كذا لكذا، فيقول قد يكون السبب بدايه لمرض معرفش مين، وقد يكون سبب في نقص مش عارف ايه عندك، وتحتاج الى الطوارئ والذهاب الى المستشفى. فاللي هو الشخص يتوهم على نفسه مش حقيقي، هو قرى حاجه يعني حس ان هو يعني خلاص كده، فده ما بيبقاش حقيقي، فده الوهم. بس اللي انت بتقوله ده لا يطلق عليه الوهم، لانه ده انا حاله بحاول اعيشها من اجل حاجه افضل، من اجل هدف افضل. يعني انا بحاول اكون كويس علشان اطمن نفسي وعشان ما اثرش سلبيا على اللي حواليا، فده مش وهم، ده تحدي، نقدر نقول عليه تحدي رهيب جدا. تعالي نشوف شهر 12 بيقول ايه، واكتبي لي بقى شهر 4 عشان اكتب لك شهر 4، مش هقحم نفسي يعني. طيب شهر 12 اللي هو انا بيقول، الشهر مش موجود تقريبا، ربنا بيكمل اللي احنا بنعجز عنه، فقط سلم له قلبك وكمل الطريق. لا تجعل ضعفك سببا لابتعادك عن الله، اجعله سببا لاقترابك منه. انا عجباني قوي، ربنا بيكمل اللي احنا بنعجز عنه، فقط سلم له قلبك وكمل الطريق. جميله قوي قوي. اوقات كتيره فعلا ما بيبقاش الواحد عارف يعملها ازاي ولا يمشيها ازاي، بس ربنا اللي بيكمل. بقول له يا رب انا مش عارفه هي هتبتدي ازاي، مش عارف انا هقدر اكملها ازاي، مش عارف انا همشي يعني همشي في الطريق ده ازاي، بس حقيقي ربنا بيكمل. كمان بيقول احيانا الوهم بيكون افضل من الواقع علشان يعرف يتأقلم مع الحياة، يصبر نفسه. يعني بص، فكرة الوهم فكرة خطيرة، دي فكرة نفسية مش صحيحة. اي وهم هو فكرة نفسية مش صحيحة، معناه ان انت ما بتعيش الواقع، معناه ان انت مفصول عن الحقيقة، وده مش صح خالص، ده بيقود لحاجات تانية خطيرة. لكن ما نقولش بقى الوهم فكرة، ممكن أقولك أغير الكلمة بتاعت الوهم، أحيانا تقبل الحقيقة أو تجميل بعض الصعوبات بيكون أفضل علشان أقدر أتأقلم مع الواقع، ممكن نخليها كده، فكده هتبقى منطقية أكتر وهتبقى صح أكتر. وكمان عايز شهر 7، يلا بينا نشوف شهر 7 بيقول إيه. النعمة لا تعطى للكاملين لكنها تعطى للمحتاجين. النعمة لا تعطى، عارفين لما قال أنا ما جيتش هنا من أجل الأصحاء، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فالنعمة لا تعطى للكاملين، هي بتعطى للمحتاجين. يعني ما تفتكرش ان في وقت من الاوقات انت لا تستحق، او ان انت ما ينفعش تعلن احتياجك، لان النعمة اصلا من حقك. او ده قول لي كده ايه تخيلك وايه كلامك لشهر 7؟ طالبه لمين شهر 7 ده يا بهاء؟ ما انت شهر 11 وكم 7، عشان لو كان كده نحتفل بعيد الميلاد. طيب خلينا كده نكمل في فقرة المنوعات، ونقول في اليابان في فلسفة عجباني قوي اسمها وابي سابي. وابي سابي بتشجع على فكرة تقدير الجمال في الحاجات الغير كاملة. أوقات لما نلاقي مثلا مج فيه عيب فما يعجبنيش فرميه، بلوزة مثلا بقى فيها عيب فما تعجبنيش فرميها. هناك بقى في مدرسة كاملة بتشجع على تقدير الجمال في الأشياء غير الكاملة. يعني شخص عنده عيب في شكله مثلا، حاجة معينة عندك عيب، الفكرة دي بتقول انه مهما كان في عيب في الحاجة فهي فيها جمال، بس انت اللي لسه مش قادر تشوفه. وبتعتبر كتير قوي ان العيوب جزء من جمال الشيء مش سبب لرفضه. يعني لو في حاجة معينة فيها عيب ده مش سبب انك ترفض الحاجة، ممكن العيب ده يتحول معاك لجمال او يكون مصدر لحاجة جميلة انت مش شايفها. برج بيزا المائل من اشهر معالم العالم. ليه؟ بسبب ميله خلاه ترند، ميله خلاه يعني معلم تاريخي جميل. أصله إيه؟ أصله خطأ هندسي أساسا. يعني البرج ده كله فكرته أنه معمول على فكرة خطأ هندسي، بقى من أعظم الحاجات الجميلة والمعالم في العالم. فأحيانا الحاجة اللي احنا ممكن نكون شايفينها عيب هي اللي بتكون ميزة أصلا، هي اللي بتخلي الميزة للحاجة. فمش كل عيب ينفع ان احنا نقول عليه انه كارثي. هكذا الجمال، ان احنا نصنع من الشيء القبيح جمالا. وده طبعا اللي ما يعني صعب قوي بالنسبة لفكرة الأشخاص الكمالية ان هم يستقبلوه. لما كانوا بيتكلموا حصروا كده أجمل مشاهد سينمائية في العالم، لقوا انه أكتر مشاهد سينمائية وأكتر مشاهد مسرحية حصلت على إعجاب وكانت مصدر لإفيهات كتيرة قوي، اللي كان فيها ارتجال أثناء التصوير أو حتة اتنست على المسرح فقرروا يرتجلوها. في التصوير كان المخرجين بيفكروا ان هم يشلوها، بس اكتشفوا انها عشان طلع ارتجالية وطبيعية اكتر، فهي طلعت افضل من السكريبت المكتوب اللي متخطط له. الشخص الكمالي لما يجي يوصل عند النقطة دي يتخض، يقولك لا ده مش اللي احنا متفقين عليه، لو سمحت اقف هنا، الجملة دي مش هي مكانها كده، ده كان مفروض يتقال كذا كذا كذا. فالكمال اوقات بيقتل الابداع. يعني الكمالي لما يجي يقدم قائمة مهام كده بيكتب قائمة مهام مثالية، وبعدين يراجع على قائمة المهام المثالية، وبعدين يقرر انه يعدل في قائمة المهام المثالية، وبعدين ينسق، يعمل إعادة تنسيق لقائمة المهام المثالية، وبعدين ينام لانه الوقت خلص وملحقش ينفذ القائمة دي. فهو ده فكرة وهم الكمال، وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه. لو في حياتك شخص باحث عن الكمال او شخصية كمالية او بيعيش وهم الكمال، شايف ان كل اللي بيقوله هو الصح، شايف ان كل اللي بيقوله هو اللي مفروض يحصل، تديله نصيحة ايه؟ ادي نصيحة لشخص عنده يعني صعوبة في التعامل مع عيوب الحياة، انه الحاجة مش كاملة فانا هتعامل بيها زي ما بتلاقوها قوي في مجال العمل كمان. شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف بقى شهر 4 بيقول ايه. ما تقارنش رحلتك برحلة غيرك، ربنا كاتب لكل واحد توقيته. ما تقارنش رحلتك برحلة غيرك، ربنا كاتب لكل واحد توقيته. قوليلي تأملك، قوليلي حسيتي بايه لما سمعتي الجملة دي يا نانا. طيب تعالوا كده نكمل. بهاء الكمال ده بتاع ربنا، مفيش حد كامل غير ربنا، انا معاك جدا، بس الكمالية دي صفة هقولك موجودة في ايه. عارف كده لما حد يكون مثلا في الدكتور في الجامعة وانت بتقدم شيت معين او بتقدم دراسة معينة بس ناقص فيها حتة هي ممتازة تمام وحلوة جدا، بس ناقص فيها مثلا تعديل فونت حاجة زي كده، فتيجي تقدمها للدكتور ده يقولك انت ازاي كتب الفونت ده ازاي، هو ساب الابحاث اللي موجودة وساب السيرش اللي موجود وساب الحاجات كلها وركز بس على ان الفونت مش عاجبه، مع ان الفونت مش غلط وممكن يكون عاجب ناس تانية بس هو عنده مشكلة مع الفونت ده. هو ده الشخصية الكمالية اللي ما بيعرفش يشوف اي عيب في حاجة، لازم الحاجة تطلع بيرفكت 100%. فتدي نصيحة للشخص ده ايه، تقول له ايه؟ بهاب يقول انا انسان صعب اساسا عايز كل حاجة مثالية. يعني انت عندك اصلا يعني ما هي بقى هي دي الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، المثالية الزيادة هي دي الكمالية. فانت عندك جزء في الحلقة دي لازم تسمعه لانك هتلاقي نفسك في حتت كتيرة قوي، وهو ده وهم الكمال اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده الوهم الحقيقي، انه هل هيبقى في حاجة مثالية بالكامل؟ الشخصيات المثالية او اللي عندها وهم الكمالية ما بتعرفش تخلي حد يعمل لها حاجة لانها مقتنعة انه مفيش حد هيعرف يعمل لها الحاجة كويس زي ما هي عايزاها، فبتشيل حمولات كتيرة قوي في الحياة. وبيقول ممكن مشكلتنا كلنا عايزين كل حاجة في افضل حال، وهل هينفع في هذه الحياة ان كل شيء يكون افضل حالا؟ يلا نطلع فاصل وتعالوا نتكلم عن ايه هو فكرة وهم الكمال، وازاي الفكرة دي جت لنا، هل ده وراثة، هل ده عدوى، هل ده تربية، هل ده ايه؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. مش مهم بتشرب قهوتك في إيه، لأن في ناس بتهتم جداً بكوباية ورقية عليها اسم المحل المشهور الغالي، وفي ناس بتشربها في فنجان أو كوباية إزاز. وفي مرة شفت حد بيشرب قهوته في برطمان مربى فاضي. يعني المهم المحتوى مش الغلاف الخارجي، وده نفس اللي يهمك في نفسك. مش مهم لابس ايه او معاك تليفون ايه وبكام وهكذا، يعني المهم انت. الحاجات دي كلها بتاعتك، وبالتالي اهميتها وقيمتها في انك صاحبها. بس في ناس بقى تخصص انها تقلل منك ومن حاجاتك وممتلكاتك. مش بس كده، كمان افكارك، رسوماتك، كتاباتك، عزفك، وحتى رأيك، وهدفهم ان هم يقللوا منك. بص يا سيدي، في اللي بيحبك وبيحب كل حاجة بتعملها ويشجعك ويفكرك ويطورك ويديك أفكار من عنده ويحبب فيك خلقه. ربنا بيحبك.
1: قضي يومك معانا على راديو سم. قضي يومك معانا على راديو سما. راديو سما طول اليوم شغال 24 ساعة على الابليكيشن، وكمان في ساوند كلاود، في اليوتيوب. تقدر تسمع راديو سما في أي حتة على أي منصة من المنصات. على الفيسبوك في حاجات بتبقى برامج لايف، في ريلز، في حاجات كتير قوي. فطول ما انت بتدخل كده هتلاقي كل شوية هتخبط في حاجة يعني، فسواء بتشوف أو سواء بتسمع احنا موجودين. بهاء بيقول في حاجات ما ينفعش اعملها غير بنفسي عشان تطلع كويس. اصل هو ده الكماليه يا فندم، ما دام قلت الجمله دي يبقى هي دي الكماليه. خلاص لقد وقعنا في الفخ على طول. اصل دي الجمله المين بتاعت الشخصيه الكماليه، انه في حاجات ما ينفعش اعملها غير بنفسي لانها مش هتطلع كويسه. وتلاقيها عند الناس الكبيرة في السن، شايفين ان الحاجة بيعملوها احسن حاجة وافضل حاجة. لا، الناس الكبيرة في السن هقولك مش بشرط دي نوع من الكمالية، انما بص، الشخص الكبير مثلا اتعود على مذاق اكل معين، هو عايش عمره كله بياكل الاكلة دي بطريقة معينة. فتيجي مثلا هو متعود ياكل الفراخ مشوية، ما عندوش بدعة البانيه، فتيجي تقوله تعالى كل بانيه يقولك ايه ده، لا ده عك قوي، يعني ايه اكل فرخية محطوطة في عيش؟ ليه اعمل كده؟ طب ما انا الفراخ باكلها بالعيش عادي لوحدها من غير ما يبقى عليها عيش. فمثلا ده تخيل حاجة زي كده. هو مش رافض ده، بس هو شايف ان هو يعني في حتة افكار كده قديمة، فصعب عليه يجدد في السن ده. فالكبار بنظلمهم او قالت بحتة الكمالية، انما هم بس اعتادوا، عاش عمرهم كله بيعملوا الحاجة دي بطريقة معينة، فمش هينفع بعد سن كبير قوي تقول لهم اتعلموا حاجة جديدة او حبوا حاجة جديدة، هم عايشين على الذكريات اوريدي. اننا بتقول الشخصية المثالية تختلف باختلاف القيم والمعايير، ولا يوجد انسان كامل، بل لكل شخص نقاط قوة وجوانب يمكن تحسنها. ده حقيقي. بهاء بيقولوا في الكنيسة بنشوف ناس عايزة تبين نفسها انها افضل وتعلق على غيرها، ودي اكبر مشكلة. بص هقولك على حاجة، فكرة انه انا شخص عادي وبعلي على الشخص اللي جنبي مثلا في دور العبادة عشان يعمل حاجة معينة، ده مش من حقي تماما، مش من حقي تماما يعني. غير بقى مثلا ما تلاقي طفل بيتصرف تصرف صغير وانت كبير فانت بتوجهه، ليه؟ علشان ده دورك، يعني دورك ان انت الكبير قوي، فانت بتوجه طفل صغير مثلا ان خد بالك يا حبيبي، مثلا مش بنلعب بالشكل ده جوه دور العبادة، مش بنعمل كذا، عشان ده بتربينا، انت بتعلمه قيم. ومدام حصل وضع قدامك غلط في طفل لو اهله مش موجودين، فانت دورك ان انت توجه بس مش اكتر، باحترام وبمحبة وبالتكنيك كده. لكن حد في سنك او اكبر منك وانتوا الاتنين واعيين وناضجين وعارفين، وتقعد توجه علشان تعلي عليه، ده طبعا شيء كارثي ومش محبب تماما. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، نورتنا نورتنا وباركتنا. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه القدوس دوما. ليكي وحشة وكل زملاء بالراديو، وانت كمان ليك وحشة كبيرة جدا جدا، انت بطلت تدخل كتير. والصلاة الخاصة بحاتم اللي بحب دايما أصليها معاه: يا رب أنت قلت تطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، ها أنا أطلب يا ربي أن تبارك لنا هذا اليوم وإطبع فيه بسمة على كل وجه وفرح لكل قلب، اعطينا رزقا صالحا ومباركا وشفاء لكل مريض وعزاء لكل حزين، وأنعم على الجميع بالسلام والطمأنينة والراحة، وليك المجد الأبد. آمين. آمين يا حاتم، بجد مرسي على صلاتك القوية اللي فيها إحساس ومشاعر. طب تعالوا كده نحكي في فكرة وهم الكمال، ويعني إيه فكرة وهم الكمال. الكمال، وهم الكمال هو الاعتقاد إنك لازم تكون كامل أو تعمل كل حاجة كاملة تماما عشان تستحق تبدأ أو تنجح أو الناس ترضى عنك. فأنت لازم تبدأ بالحاجة كاملة عشان تنال بعد كده. بمعنى آخر، الشخص الكمالي بيقول لنفسه كده وهو بيكلم نفسه: أنا مش هعملها إلا لو أنا متأكد منها بنسبة 100%، ولو هعملها بنسبة 100% يبقى أعملها، غير كده بلاش أعملها. ويدي المشكلة اللي بيقع فيها الشخص الكمالي: لو غلط غلطة صغيرة قوي بيلوم نفسه قوي، بيعتبر نفسه انه فشل. لازم الكل يبقى معجب بالحاجة اللي عملها لان ما فيهاش اصلا نسبة ايرور، فدايما شايف ان اللي بيعمله هو الافضل لان هو درسه كتير قوي وساعي فيه كتير قوي. والحقيقة زي ما انت قلتوا كده ان الكمال البشري غير موجود، ومحاولة الوصول اليه اصلا غالبا بتؤدي للتأجيل او الخوف من التجربة اصلا، أو جلد الذات وإحساس أنه أنا لا أستحق لأن أنا مش عارف أقوم بالدور اللي عليا وأنا مش عارف أكون كامل. وطبعا المأساة الكبيرة اللي في حياة الشخصيات الكمالية عدم الرضا مهما حققت. مهما حققت أنا مش راضي، هتلاقيه في أعظم الفنانين أنه مهما عمل ونجح هو مش راضي لأنه شايف أنه لسه ما وصلش. علشان كده اتسمى باسم وهم الكمال، لأن الشخص بيطارد هدفا مستحيلا، هو مستحيل يوصل لده، وفاكر ان السعادة او النجاح مش هيجي الا لما يوصل ليه بالطريقة دي، بالطريقة الكمالية دي. وبالتالي هو بيبقى عنده جزء من التعاسة لانه ما بيعرفش يوصل لها، وما بيعرفش كمان يفضل محافظ على الشكل المثالي اللي بيحاول يمشي بيه، ما بيعرفش يعمل ده. فبالتالي وهم الكمالية هو طريقة بنضحك بيها على نفسنا، بتقنعنا انها هتخلينا افضل، انه هنعيش بشكل امين، وناخد علاقة كبيرة جدا بين الجملة دي، لان وهم الكمالية بيدعوك للأمانة، ان انا لو ما عملتش ده بالشكل ده يبقى انا مش امين. ودي كارثة كبيرة جدا اللي بيلعب عليها الوهم ده، ان انت انسان مش امين، فازاي انت انسان مش امين فهتبقى متبارك. فبالتالي احنا ما بنعرفش نبدأ حاجات كتيرة طول ما احنا عايشين في الفقاعة دي. وبتربط بقى، بتقع ما بين وهم الكمالية والاتقان، كارثة كبيرة قوي بنقع فيهم هما الاتنين. بهاء بيقول الكمال مربوط بالنرجسية. لا، مش مربوط بالنرجسية خالص. النرجسي ده شخص أناني، لكن الشخص اللي بيسعى إلى الكمال هو مش شخص أناني، بس هو شخص يعني هو متخيل أنه لازم يوصل للنهاية أو لازم يوصل لنسبة 100% عشان يبقى صح، غير كده أنا مش كويس. فهو بيعذب نفسه قبل ما بيعذب الآخر، يعني هو بيبقى تعبان أصلا. لكن الشخص النرجسي هو ما بيهتمش أصلا بالآخر، هو أهم حاجة عنده نفسه، إنه نفسه تبقى مرتاحة، نفسه تبقى مبسوطة، إنه يبقى شايف إنه بيوصل بالطريقة اللي هو شايفها بصرف النظر عن الناس. فلا، مش مربوطين خالص ببعض. النرجسية حاجة والشخص الكمالي حاجة، الهدف مختلف تماما. الشخص الكمالي هدفه نبيل جدا: أنا عايز أعملها صح، أنا عايز أوصلها صح، أنا عايز أعيش كويس، أنا عايز أعيش مرتاح، أنا عايز أعيش راضي عن نفسي. طب هرضى عن نفسي زي لما أعملها كده، لما دي الخطوات اللي عارف أنت فكرة لما تيجي تنظف البيت. الناس دي مثلا لو في أم، وأنا دي عشتها كتير قوي مع ناس كتير قوي، في ناس مثلا ممكن تجيب حد يساعدها في البيت ينظف، في ناس تانية ما تعرفش تجيب حد. ليه؟ لأنه أي حد هينظف مش هيعمل اللي أنا هعمله، أي حد هينظف مش هينظف البيت بطريقة كويسة، فتلاقيه مثلا تلاقيها مش قادرة تقبل أي حد يعمل لها حاجة لأنه هي مش موافقة، مفيش حد بيعمل حاجة كويسة زي، فهي مش ما بيبقاش قصدها تأذي حد ولا تضايق حد، بس هي مش عارفة توصل للرضا بالحاجة، يعني اللي هو طب نقبل الموضوع بأي

لو الحاجة دي ما خلصتش بالشكل ده ولو المشروع ده ما تقفلش بالشكل ده انا اقدم استقالتي، انا مش نافع. لكن الاتقان معناه بقى مختلف تماما. انا هعمل افضل ما عندي، انا هحاول واسعى واجتهد على قد الامكانيات المتاحة، ولو غلطت عادي هتعلم من اخطائي والمرة الجاية هحاول ابقى احسن. عشان في ناس كتيرة قوي بتخلط ما بين الكمالية والاتقان. الكمالية دايما مع شعور بالتعب والحزن وان انا مش عارف اوصل، انما الاتقان محاولات، انا امين في الحاجة اللي بعملها. نقدر نقول ان الاتقان ليه علاقة بالامانة قوي، انا بحاول اعمل اللي عليا في حدود الامكانيات المتاحة. لكن الكمالية مهما الامكانيات كانت متاحة انا هتحدى الامكانيات وهوصل برضو وهعمل احسن. فالكمالية معناها انه انا ما ينفعش اغلط، ما ينفعش اغلط، وإلا لو غلط يبقى انا مش كفاية، يبقى انا مش كويس. فده فرق جوهري قوي. لعل وعسى ان الشخص الكمالي يكون فاكر ان هو كده عنده حتة الأمانة وعنده حتة الإتقان. لا، أنت عندك حتة اللي هو نظرية كل شيء أو لا شيء، مش هينفع، مش هينفع يا جماعة، يا نعملها بالكامل يا ما نعملهاش خالص. لكن الشخص المتقن طب هنعملها على قد ما نقدر، على قد ما نقدر يا جماعة، هنحاول نوصل على قد ما نقدر، هنحاول نجتهد على قد ما نقدر. بهاء بيقول أنا فاكر شخص كان معايا في الفصل كان بينقص نص درجة يزعل أسبوع. صح، تعرف انه مش بس هو اللي كده، ده اهله كمان كده. يعني مثلا الام الكماليه تعمل ايه لما ابنها يكون مقفل امتحان او مقفل كذا امتحان يعني، وفي امتحان ناقص الدرجتين، تسيب تقفيل كل الامتحان وكل المجهود اللي اتعمل وتبص على الدرجتين، والدرجتين دول راحوا فين يا حبيبي؟ ها، ما جبتهمش ليه؟ مين مقفل الماده دي في الفصل عندك؟ ما انت في ناس مقفله اهو، ايه اللي حصل عشان تغلط وتسيب الدرجتين دول وهي سايبة النجاحات الكتيرة وسايبة انه عمل حاجات غيره ما عملهاش؟ فيعيني الولد بيبقى اوقات. في مرة كنت شفت طفل كده في بقول حبيبي انت زعلان بجد عشان قصت الدرجتين؟ قال لي انا مش زعلان بس ماما هتبقى زعلانة، فانا خايف وزعلان لزعلها. فهو اتعود يبقى كمالي وتعود انه لازم يقفل عشان ماما مش عشان نفسه، وده يعني شيء خطر قوي. انا مش، هي دي بقى الفكرة، انت ما اذيتيش نفسك وبس ونكدتي على نفسك فرحتك، ده انت كمان بهدلتي الولد، يعني خليتيه طول الوقت في ضغط وصراع نفسي انه انا لازم اقفل، لازم اعمل كل حاجة صح بالكامل. ايه نظرية كل شيء او اللا شيء؟ من اشهر التشوهات المعرفية في علم النفس، وهي بيقولوا عليها كده تشوه. فلما حد يجي يقول لك كل شيء او لا شيء، ده ده ده, ده في تشوه في الفكر عنده، اللي هي فكرة التفكير يا ابيض يا اسود، او التفكير الثنائي اللي هو يا ده يا ده ملهاش تاني. هي طريقة تفكير كده بتخلي فيها الشخص بيشوف الامور كلها من طرفين، اللي هو يا ها يا هعرف يا مش هعرف، من غير منطقة وسط. والمنطقة الوسط دي في اغلب الامور هي منطقة صحية جدا، انه انا هحاول وهنوصل على قد ما نقدر. هي فكرة هنوصل على قد ما نقدر دي منطقة الوسط، انه انا هحاول انا عملت اللي عليا بس ممكن يعني مش هوصل بشكل كامل. على عكس بقى اللي هو نظرية كل شيء او لا شيء، يا نجاح كامل يا مفيش نجاح، يا نقفل كل المواد يا إما لو نقصنا درجتين ده ولا حاجة، يا ممتاز ومقفل يا إما سيء، يا محقق كل التقدمات يا إما خلاص كده مفيش بقى حتة المركز الخامس مثلا، لا مفيش، يا الأول يا مفيش، يا ملاك يا شرير. يعني فكرة اللي هو إيه، يعمل الصح كله يا إما لو غلطت غلطة خلاص يبقى أنا كده وحش ويلا بقى أدمر الدنيا. عارفين أنتوا فكرة الشخص الكمالي مع الدايت؟ تبص تلاقيه عمل دايت وجي في اليوم غلط وشرب حاجة ساقعة، خلاص باظت باظت، يقوم يكمل اليوم كله بوظان، ما هي باظت خلاص. هي دي الفكرة، انه لا مش مشكلة انت شربت حاجة ساقعة، عوضها انك تصوم كم ساعة مثلا من غير اي سناكس من غير اي حاجة، خلاص هتحرق الموضوع مش مشكلة مش ازمة. فيا ملتزم 100% يا اما ضيعت كل حاجة. هو ما بيعرفش يشوف التدرج في الامور،

ما بيعترفش ان الحياة معظمها المريح هو الاتزان والمنتصف، يعني اللي هو فكرة ان انا بحاول وتمام، يعني ادينا ماشيين في محاولاتنا، عارفين اللي هو فكرة ايه، انا محافظ على الخلوات بتاعتي وعلاقتي مع ربنا. طب جيت في يوم ما صليتش، خلاص كده انتهينا، الاسبوع كله اتدمر، خلاص ما انا مش هكمل بقى، ما انا مش شخص مش بعرف يلتزم اصلا. فهي دي فكره الشخصيه الكماليه. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول وبيخسر كل حاجه نتيجه تخوفه، صح جدا، هو خايف من الفشل فما بيعملش حاجات كتير لانه خايف. بهاء بيقول أمهاتنا كلها كده، لأن كل أب وأم عايزين يشوفوا عيالهم فوق أي حد في عقليتهم كده. أنت هتبقى أب كده ولا هتبقى أب بتتعامل إزاي مع أولادك في الحتة الدراسية؟ يعني لما ابنك يبقى في المدرسة إيه شكل التعامل اللي هتتعامله مع أولادك؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ونحكي مع بعض في الشخصية. قولي لو هتقدم نصيحة للشخص الكمالي هتقول له ايه؟ وايه معانا لعبة شهور الميلاد. الميلاد

0: دبل إسبريسو، تعالى نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الأول لو كنت فاهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عناية. يعني المهم الطريقة مش المحتوى؟ طب وإيه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اهو اهو اهو اهو اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، واكيد ده احسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس انا هجيب حد معايا علشان انت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل. روق كده، ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد اسبوع اكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن او النوع. لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي اطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة اصلا في انك مبدع ومتذوق وهو لا، وهكذا. يعني خليك انت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.
1: يا رب صبرني. راديو سما، مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين، ويا رب يصبرنا. ونقرأ، تعالوا بقى نقرأ التعليقات مع بعض. بهاء بيقول شكلنا اننا مش بنثق في ربنا بالطريقة الكافية وبننسى وصاياه، ولا تخف لاني معك اما ننسى ان الرب ربنا اللي بيدبر. بص هقولك على حاجة عشان برضو ما نظلمش الناس دي، هي يعني حتة يعني الكمالية في حد ذاتها على فكرة مش وحشة. كام من الاشخاص اللي لما يعملوا الحاجة بيعملوها بجودة عالية، بس طول ما انا حاكمها في بند الإتقان وطول ما أنا حاكمها في بند الأمانة هي كويسة جدا. هي إمتى بتبقى خطر؟ لما تزيد عن حدها، لما أدرك، لما أفتكر أن أنا سوبر هيرو، لما أفتكر أن أنا البطل الخارق الذي لا يقهر، وأنه لازم أحطم المواضيع كلها وأدي الحق لأصحابه وأرجع الخير ينتصر على الشر ومعرفش أعمل كل ما أنا مش هقدر أعمل كل ده، مش هقدر. فبالتالي أنا مش هيرو ولا حاجة. الحياة مش قايمة على فكرة انه في حد هو اللي هيجيب النهية يعني خالص. احنا كلنا شغالين عاملين، بس عاملين بالأمانة. كمان بيقول كنت كاتب قصيدة من فترة مطلعها لماذا تريدي ان تقتلني، لماذا تريد ان تقتلني بخوفك. طفين القصيدة، ما عايزين نقراها بقى ونشوفها ونسمعها. ما تبعتها على الواتساب الراديو بصوتك وشغلها لك، ايه رأيك؟ هتلاقي رقم التليفون في التعليقات، او هتلاقي رقم التليفون على البيج، ابعتها بصوتك. لو لحقت تبعتها قولي ان انت بعتها، وعلى طول اشغلها لك على الواتساب بصوتك بقى، وتبقى فرصة كده انك تتكلم كده. بس هي طبعا اكيد القصيدة ما فيهاش اي كلام مش مظبوط، انا واثقة فيك. بهاء بيقول الحاجة بنبوظها بايدينا لان عدو الانسان افكاره الزائدة عن اي حاجة، دي حقيقة جدا. طب تخلينا نتكلم كده، هل ربنا طلب منا ان احنا نكون كاملين، ولا طلب منا نكون امنا في اللي بنعمله؟ عشان ده فرق جوهري جدا في الموضوع. في ناس كتيرة فاكرة زي ما قلنا كده انه الاتقان هو او الكمالية هي الحاجة اللي ربنا عايزها. انا بعمل كده عشان خاطر ربنا، ويقولك انا بعمل كده عشان اكون امين. خليني اقول ان الاتقان فضيلة، امانة، امانة قدام ربنا جدا، فهو فضيلة حقيقي. الانسان ده متقن في عمله، دي فضيلة جميلة بيتصف بيها الانسان. اما الكمالي زيادة عن الحد هو عبء. طيب خلينا نقول امتى يعني شكل الشخص المتقن وشكل الشخص الكمالي. الشخص المتقن بيبدا حتى لو لسه بيتعلم. يعني انا لسه باخد خطوات في التعليم، بس انا يعني هبدا في زي مثلا عارفين حد بياخد كورس للتصوير، خلاص الشخص الكمالي يقول لك انا مش هبدا اصور الا لما اخلص الكورس وخلصه تماما. الشخص المتقن يقولك أنا كل ما أخد حاجة هجرب فيها في المشروع، هبدأ بيها. فهو لسه بيتعلم وهو لسه بيبدأ. يقبل انه يغلط ويتعلم من غلطه، مفيش مشكلة خالص ان انا غلط وبتعلم من غلطي. بيركز على ان انا هتطور، ان انا هبقى احسن، مش هكون مثالي، لكن انا هحاول اطلع افضل ما عندي اللي في حدود امكانياتي. لكن فكرة المثالية والكمالية هو عارف انه صعب يوصل لها. بيفرح باي انجاز حتى لو لسه قابل للتحسين. يعني انا مثلا وصلت انه انا حققت، حلو قوي ان انا وصلت للمستوى ده، حلو قوي. صحيح لسه فاضل شغل هشتغل عليه، بس انا الحمد لله ان انا عندي مراحل التقدم ده. فتحس ان عنده رضا كده وقبول بالحاجة. بيعرف امتى يقول كفاية الشغل جاهز. فاكرين قصة ليوناردو دافنشي لما كنت بحكيها لكم وبقول لكم انه فضل لغاية اخر وقت بيرسم في الموناليزا حتى بعد ما تعرضت، هو مش مقتنع انه يعني ان اللوحة كده خلصانة. ما فيش لمت نقول ان احنا خلصنا الشغل. اما الشخص المتقن هو شايف ان ده اخره خلاص، فانا تمام يا جماعة انا وصلت خلاص كده، تفضلوا الشغل جاهز. الشخص الكمالي مش هيهون عليه يقول الشغل جاهز، مش هيعرف يقولها لانه هو شايف طول الوقت انه لسه ما فيش حاجة خلصانة ولسه ما فيش حاجة جاهزة. الشخص المتقن هدفه انه يقدم افضل جودة يقدر عليها مع انه هيحسن اكتر. انا هحسن اكتر يا جماعة، المرة الجاية هتاخدوا الموضوع بشكل احترافي اكتر. لكن الشخص الكمالي بقى عنده مشكلة بيقولها لنفسه دايما، انه لو ما طلعتش بنسبة 100% فبلاش، بلاش انا مش هعمل، هي لازم تطلع بنسبة 100%. الشخص الكمالي بيخاف قوي ان هو يبدأ، بيأجل كتير قوي، بيعيد الشغل مرات ومرات، بيفضل يجلد نفسه ويحاسب نفسه على اي غلطة، ونادرا ما بيشعر بالرضا حتى بعد ما بينجح، نادرا ما بيشعر بالرضا. هدفه دايما الحقيقي هو انه ما يغلطش اكتر من انه فكرة انه يطلع الحاجة صح. انا مش هغلط. فيمكن ده فروق ما بين الشخص المتقن والشخص الكمالي. انا جمعتها هنا اهو، زي بالظبط انا عايز حد مثلا نفسه قوي يعمل تصوير وينزل صور احترافية وينزل حاجات ويبدأ براند كده جديد انه يعلن عن نفسه ان هو مصور مثلا، فبيبقى عارف ان هو اكيد مش هيبقى الواو يعني من الاول، اكيد هو لسه بيتعلم، فهيبدأ واحدة واحدة، عنده فكرة واحدة واحدة دي. فيبدأ ايه يجرب يعمل بيج، تمام؟ انا هعمل البيج، هحاول انزل صور، اصور كم صورة احترافية كده تجذب الناس، صور مختلفة وانزلها. الشخص الكمالي بقى يقول لك ايه، لا لا لا لا لا لا، هو انا اللي هعمل البيج ده؟ انا لازم اجيب حد وادفع له المبلغ الفلاني عشان يعمل لي البيج دي، انا مستحيل اعملها انا مع نفسي، ده انا لازم اجيب حد بروفيشنال، ما هي لازم تطلع قوية جدا. طيب هو انا هصور بكاميرا الموبايل دي؟ لا لا لا لا، انا هجيب كاميرا نوعها كذا، بس الكاميرا دي غالية قوي، انا مش معايا فلوسها، فانا هعمل ايه؟ طيب انا لسه ما اتعلمتش مونتاج، لا انا هتعلم مونتاج، يبقى هستنى يبقى معايا فلوس عشان حد يعمل لي البيج، هستنى يبقى معايا فلوس علشان اجيب الكاميرا الفلانية اللي ينفع تصور، هستنى يبقى معايا فلوس لما اروح لدكتور دايت واخس شوية علشان لما انزل اعلان لنفسي وصوري انا شكلي مش كويس، فلو نزلت بالشكل ده الناس مش هتقبلني، طيب وكمان هاخد كورس مونتاج، فهستنى بقى بعد ما اخلص المونتاج ابقى اخد الخطوات دي، وبعدها بقى ابدأ انزل بقى وكسر الدنيا. في الاغلب الشخص ده لا بيكسر الدنيا ولا بينزل ولا بيعمل اي حاجة، على عكس الشخص التاني اللي قالك انا هقرا كده ازاي اعمل بيج وابدا اشوف ان البيجز الناجحه بيبقى شكلها عامل ازاي واسيرش عليها، فيلا بينا نعمل بيج. طيب الكاميرا بتاعت الموبايل او ممكن ازود لها مش عارف ايه، او ممكن اجيب موبايل تاني ارخص مثلا شويه من ان انا اجيب كاميرا، بس يبقى فيه الحاجات دي اللي هتصور كويس مع رينج لايت مع مش عارف ايه مع ايه، الدنيا تظبط مايك في الاول كده تمام، انا ممكن اختار تصوير بوضعيه معينه فيبين لي ان انا يعني مش مليان قوي عبال ما أبدأ دايت كده وأعمل لنفسي الدعاية. المونتاج هشتغل بالبرامج الفري دلوقتي وحاول أشوف هي بتشتغل إزاي وأعمل اللي أقدر عليه لغاية ما يجيلي حبة فلوس أقدر إن أنا أخد كورس مونتاج احترافي مثلا. فتبص تلاقي ده بدأ ووصل وعمل، وده التاني ده لسه راكن لغاية ما حليني بقى يجي لي فلوس واعمل الكلام ده. فالإتقان يخليك تبدأ، لكن الكمالية تخليك تأجل. الإتقان يخليك تتعلم من غلطاتك، الكمالية تخليك تخاف أصلا من فكرة إن أنت تغلط. الإتقان بركز على التقدم، بركز على اللي مستنيني بكرة. الكمالية أنا بركز على العيوب، لا ده في واحد واثنين وثلاثة مش هينفع أكمل. الإتقان بينجز، أما الكمالية فبتستنزف البني آدم. يمكن دي الفروق اللي ما بين الإتقان والكمالية. الله بيحب الإتقان علشان هو بيعكس أمانة وإخلاص الشخص. هو ما طلبش من الإنسان أنه ما يكونش في عيوب، ما طلبش من الإنسان أنه ما يكونش عنده أخطاء، ما طلبش كده خالص، بدليل أنه كان بيروح لأكتر ناس بيتقال عنها أنها مش كويسة. فمثل الوزنات لما ادي كل واحد وزنة وتاجر بيها، قال إيه؟ مدح العبيد، قال لهم إيه؟ نعما أيها العبد الصالح والأمين، أنا كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. ولما كان بيتكلم كان بيتكلم أن اللي ليه هيديله أكتر وحاجات زي كده. فالفكرة أنه هو لما كان بيتكلم على مدح الوزنات وعلى الأمانة وعلى الكلام ده، كان بيتكلم على فكرة الالتزام، كان بيتكلم على فكرة الأمانة، ما كانش بيتكلم على فكرة الكمالية خالص خالص. مع انه الشخص اللي اتاخد منه الوزنات هو شخص قال لك ايه، انا افتكرت ان انت سيد صارم وبتاع ومش عارف ايه، هو خايف من الفشل. الشخص ده كان عنده حته كماليه، خايف انه يفشل، خايف انه يتهان، خايف انه عمل ايه، فدفن الوزنه بتاعته، ما تاجرش بيها، لانه حاطط مستويات للكماليه عاليه قوي. انا ممكن ما اعرفش اتاجر واربح، انا ممكن يكون السيد ده ظالم وما يعجبوش اللي أنا عملته فما يقبلوش، ممكن أخايف، خايف كتير، فالخوف عمل منه إيه؟ سحب اللي عنده وراح أعطى للحد اللي تاجر وربح تاني. فالفكرة كلها إنه ربنا ما طلبش نكون كماليين، هو طلب إن إحنا نكون متقنين، طلب إن إحنا نكون أمنا. فأعملوا وكل ما فعلتم فأعملوا من القلب، هي دي الأمانة، هو ده الإتقان. أنا بعمل حسب ربنا، أنا متعلم مع إيه، ربنا عايز إيه، إيه اللي هيفرح قلب ربنا، أما الباقي ده بقى على ربنا. ويمكن دي فروقات واضحة جدا. تعالوا ناخد التعليق. بهاء بيقول في ناس لو ما عملتش الحاجة بالكمال المطلوب هتاخد على قفاها، ما هي هتاخد على قفاها من الناس الكمالية، صح؟ ما هو أنا لو أنا شخص متقن كده كده أنا هعمل المطلوب، كده كده هعمل اللي عليا. ولما يجي شخص يلومك، ما انا عملت اللي عليا، يعني انا حاولت وده اقصى امكانياتي، واكون فعلا امين في اللي انا بقوله، فمش هيفرق معايا. عارف هبقى مرتاح الضمير. عارف لما مصر خرجت امبارح من الماتش، هي عملت اللي عليها، هي حاولت، عشان كده الناس ما زعلتش قوي. كانت هتزعل امتى الناس وتتعصب؟ لو الفريق ما لعبش كويس، او لو الفريق يعني ما اتقنش الحاجه اللي بيعمل، لكن هو كان امين جدا وبيشتغل بامانه وسرعه وحاجات كتيره قوي، بس ما حصلش فير في الحاجه، فبالتالي انا خلاص عملت اللي عليا. هو ده الاتقان، هو ده الاتقان. الاتقان يخلي صاحبه مش زعلان قوي من الخساره لانه عمل اللي عليه، انا يا رب عملت اللي عليا بمنتهى الامانه والباقي كان عليك. غير بقى الشخص انه الكمالي اللي بيقعد يحرق فيك علشان تقدم، فانت ده لازم يعني تاخد موقف منه، ده اللي هنقوله بعد الفاصل. انت اعرف اتعامل مع الشخص الكمالي، ولو انا كمالي اعمل ايه في نفسي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: لو لم يتكلم الله لما أمكن لأحد أن يعرفه، وإن تكلم الله وتجاهلنا كلامه فلا نلومن إلا أنفسنا لأننا لم نرد أن نعرفه. فالله مسؤول عما قاله لا عما نقوله نحن عنه. جملة مشهورة بتقول ربنا عرفوه بالعقل. الحقيقة ربنا عرفه عنه بالعقل، لكن ما عرفهوش غير لما هو قرر أنه يتكلم ويعلن عن نفسه. لكن بما أن الله اتكلم فمسؤوليتي أني أعرفه زي ما هو قال، مش أني أتجاهل كلامه. لو أنا قررت أني أتجاهل كلامه بعد ما اتكلم ملومش إلا نفسي، ولازم أعرف أن الله مسؤول عن اللي هو قاله عن نفسه، مش عن اللي أنا قلت إن هو قاله عن نفسه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: بهاء بيقول مش ما على حسب بقى انت جنسيتك ايه، ما كل واحد بيشجع جنسيته يعني. يا بهاء فشوف انت جنسيتك ايه، ولازم تكون بتشجع الجنسية بتاعتك يعني، عشان ده الانتماء. يعني كل واحد لازم يبقى منتمي لوطنه، فشوف انت تبع انهي جنسية وانهي وطن ولازم تشجعه. ايا كان انت فرحان بفوز مين، يعني المهم ان انت تبقى فرحان ومقتنع وخلاص. بيقول علاج الكمال ان الانسان يعرف قدرته. هو مشكلة الانسان الكمالي ان هو دايما متخيل ان هو قدرته تقدر، يعني هي دي المشكلة اللي عنده، ان هو متخيل ان هو قادر، انا هعرف اعمل ده، فايه المشكله؟ ويشيل على قده ما يشيلش اكتر من قدراته. ما هو مش عارف قدراته واصله لفين، هو شايف انه ما دام بيعمل الحاجه يبقى هي قدراته واصله للاخر، فايه المشكله عندي؟ طيب اتعامل ازاي مع الشخص الكمالي؟ لو الشخص الكمالي ده معايا في نطاق العمل، في نطاق الاصحاب، في نطاق البيت، ماما او بابا او اي حد من الناس اللي حواليا، جوزي، مراتي، اخواتي، ولادي، لانه ممكن اولادنا يطلعوا برضو فيهم القدر من الكماليه دي، لانه هو طريقه تفكير، هي جزء فيها يعني طبيعة شخصية بنتولد بيها، بس هي برضو طريقة تفكير. لما الشخص الكمالي غالبا بينتقدك على انك مش بتعمل الحاجة بيرفكت، حاول تخرج من المأزق ده. هو دايما بينتقد التفاصيل، هو بيبقى قصده انه يعني عايز يطلع الحاجة بافضل شكل او يحسن الحاجة، بس الطريقة اللي بيوصل بيها للطرف التاني بتبقى سخيفة، بتوصل لمرحلة ان انت شخصيا فاشل. فقبل ما تزعل وتاخد موقف وتتقهر وتحس ان انت قليل، وانا ليه ما بعرفش اعمل حاجة كويسة، وانا ليه كل حاجة مش بتعجبه، وانا ليه ايدالي صوابعي العشرة شمع وبرضه ما بيرضاش والكلام ده كله، اسأل نفسي هو بينتقدني انا ولا بينتقد العمل اللي انا بعمله؟ لان في فرق كبير جدا ما بين شخص يعني برافضني انا وشخص رافض الحاجة اللي أنا بعملها. لو رافض الحاجة اللي بعملها دي أذواق يا فندم، كل واحد بيعملها بالطريقة بتاعته، أنت شايف إنها هي كده مش كافية، أنا شايف إنها كافية، فدي اختلافات في آراء النظر، بس الحاجة صح فإتس أوكي عادي، كل واحد يوصلها بالطريقة اللي هو عايزها. طيب لو هو حول الموضوع لموضوع شخصي، حط حدود بقى. يعني من فضلك إحنا بنتكلم على الحاجة الفلانية، إيه لزوم الغلط فيا أنا؟ ملهاش علاقة إن أنت تغلط فيا أو تقولي كلام يضايقني. اسأله إيه المطلوب بالظبط؟ لانه بص الشخص الكمالي مهما حاولت ترضيه هو مش هيرضى، فريح ووفر على نفسك وتعالى له 100,000 خطوه قدام، قول له هو انت ايه اللي مطلوب بالظبط، ايه اللي مش عاجبك، بدل ما تفضل تخمن وتقول يا ترى اللي مش عاجبه كذا وكذا وكذا، او تفضل تعدل في حاجات هي اوريدي اصلا مش دي اللي فارقه معاه. فاساله ايه الجزء اللي محتاج يتغير، ايه توقعاتك من الشغل ده، ايه توقعاتك مثلا لو انت بتقدم شيت في الفونت ده في المش عارف مين ده، ايه توقعاتك مثلا، انت شايف ان الاكله دي مش كويسه، انت شايفها مش كويسه ليه، ايه اللي ناقصها؟ يعني طيب امتى هتعتبر ان الحاجة دي خلصانة وكويسة؟ لما ايه اللي يحصل؟ لما اسلمك الحاجة وتقولي كده تمام. كلمة تمام دي هتيجي امتى؟ لما تشوف ايه؟ 1 2 3 4. لانك مش هتعرف تفهمه الا لما يعني يحط نقط معينة. طب لو هو مش فاهم نفسه دي مشكلتك بقى، حدد انت عايز ايه وانا اعمله لك. لكن تفضل تخليني الف وراك الف وراك وانت نفسك مش عارف انت عايز ايه، او انت مش عارف ترضي نفسك ازاي، دي مشكلتك. انا مش مطلوب ان انا اقعد افكر في حاجات او اقرا دماغك واقعد اتخيل حاجات عشان اوصل انت عايز ايه، مش مطلوب مني ده خالص. فدي نقطة مهمة قوي وانا بتعامل مع الشخص اللي بيبحث عن الكمال. محتاجين نحط بقى حدود. لو كل مرة بيطلب تعديل، لو كل مرة بيطلب مثلا تغييرات كتيرة، لو كل مرة بيطلب أكلات كتيرة، لو كل مرة لو مثلا الزوج في البيت، لو الأولاد طالبين حاجات هي كتيرة وملهاش نهاية، يعني امتى بقى احنا هنرضى؟ هنقول بمنتهى الاحترام، يعني مثلا لو في مجال الشغل وانت عمال تقدم لمديرك حاجات وهو مش راضي، عمالين نعدل هنعدل لغاية امتى؟ طيب دي اخر مرة انا هكون بعدل فيها علشان ده الاتفاق اللي ما بيننا، وانا اعتقد عملت اكتر ما في وسع. في ناس يا جماعة ما بترضاش، في ناس مهما عملت لها مش هترضى، هتفضل تتعب نفسك ومش هترضى، فلازم توصل معاه لحدود. طب بص انا ده اللي اقدر عليه بصراحه، وده اللي احنا كنا متفقين عليه وانا وصلت للنهايه، بس لو في حاجه زياده تقدر انت تعملها اعملها، لو في حاجه زياده حابب انت تزودها وتقدر زودها براحتك. لان انا مش هقدر اوصل للحاجه اللي في دماغك اللي انا مش عارف. فحط حدود، ما تسيبش نفسك في حته ضغط كده ان انت مضغوط عليك طول الوقت، وانه طول الوقت بتعمل حاجه انت مش فاهم احنا امتى هنوصل. يا جماعه عامه لما تحط حدود مع الشخص ده مش قله احترام، بس انت بتحافظ على العلاقه اللي ما بينكم، عشان ده كتير قوي. محتاجين قوي يعني نركز قوي على فكره مدح المجهود، لانه اوقات بنبص للنتيجه وننسى ان في مجهود كبير اتبذل علشان خاطر نوصل للمرحله دي. يعني زي مثلا بالظبط فكره ناقص درجه، الولد مقفل الامتحانات بس جاي في ماده وناقص درجه، انت ايه الدرجه دي راحت فين؟ لا، لكن هقول انا فخوره جدا ان انت اجتهدت، فخوره جدا ان انت ذاكرت، فخوره جدا ان انت عملت اللي عليك. لانه الشخص اللي بيتربى ان قيمته في درجه ولا في حاجه معينه هيكبر شخص كمالي، هيكبر شخص تعبان وتعب الناس اللي حواليه، في الارتباط هيبقى تعبان، في مع اولاده هيبقى تعبان، فانا بورث التعب للي جاي، فمحتاج اوقف ده. الشخص الكمالي ما تدخلش في منافسه معاه خالص، لانك طول الوقت هتحاول تثبت له ان انت كويس، وهو ما بيشوفش حد كويس، مش عشان هو وحش، انما علشان مستوى الكويس ده في حياته عالي قوي، فهو مش هيعرف يشوف حاجة كويسة. فما تحاولش تسعى كتير قوي لفكرة ان انت ترضيه، ما تحاولش تدخل في منافسة معي. طب انا هثبت لك بقى ان انا صح، طب انا هثبت لك ان انا كويس، طب انا هثبت، لا اخرج من الدايره دي خالص، لكن مش هتعرف تثبت له، لان هو مش هيرضى حتى لو في اثباتات معموله، هو مش هيقتنع بيها. فمش لازم تكسب معاه كل نقاش، ومش لازم ترضي كل توقعاته، عادي خلاص انت فهمت اللي فيها فكبر دماغك. شجعه قوي وانت بتتعامل معاه على انك يشوف الانجاز، يعني لما يكون في شخص كمالي في البيت او في الشغل شجعه، هو عاده بيشوف الاخطاء بس ما بيعرفش يشوف المميزات، ما بيعرفش يشوف الإنجاز، فساعده يشوف الصورة كاملة. بص احنا خلصنا قد ايه، بص البيت بقى حلو ازاي، بص في حاجات حلوة قد ايه كتيرة. لما مثلا يبقى حاطط سفر ويبقى مرتب الدنيا كلها وحاجة تبوظ، بص احنا مع بعض، بص ان احنا وجينا لغاية هنا، شوف قد ايه الطبيعة جميلة، شوف قد ايه في حاجات كويسة. مش لازم نركز مع التفاصيل، حاول تحط نقطة ان في مميزات كتيرة قوي، فحتى لو في عيب اتنين نتعامل معاهم مش ازمة، يعني تحمل النقطة دي فيه، وحاول دايما توجه تفكيره ونفسيته انه ينبسط بالحاجات اللي موجودة تانية عنده، انها تفرق معاه قوي. محتاجين قوي فكرة انه الزوج المثالي، الزوج الكمالي اللي دايما متوقع من خطيبته ولا مراته المثالية، محتاجين نهدى شوية، الأم المثالية المتوقعة من عيالها أنها دايما يبقوا مثاليين محتاجين نهدى شوية. المدير اللي في الشغل اللي ضاغط على كل الموظفين عشان الحاجة مش متقفلة 100% محتاجين نهدى شوية، لأنه بجد إحنا بنضغط على نفسنا، لا بنعيش مرتاحين ولا اللي حوالينا كمان بيعرفوا يعيشوا مرتاحين. طيب لو أنا اكتشفت بقى أن أنا شخص عندي قدر من الكمالية أعمل إيه؟ أو أنا شخص يعني اكتشفت أن أنا مثالي وبحب كل حاجة صح قوي ومبعرفش أدي حاجة لحد علشان أنا متأكد أنه مش هيعملها زي ما أنا عايز، محتاج أنه أسمح لنفسي أن أنا أغلط. لو غلطت في الحاجة ما أقفش أقول إزاي عملت كده ولأ وخلاص مش هكمل ليه كل ده. It's okay. أنا غلطت، مش مشكلة، أنا متضايق قوي أن أنا غلطت، طب أكمل ولا ما أكملش؟ حارب الفكرة جواك، حارب الفكرة جواك، اقبل أن أنت تغلط، اقبل أنك ما توصلش لخط النهاية دايما، مش هينفع، لأن خط النهاية ده سراب مش هتعرف تشوفه، أنت بتجري ورا وهم. فاقبل أن أنت تغلط وسامح نفسك وقاوم الفكرة مع نفسك قوي، لأنها فكرة متعبة قوي. الغلط مش دليل أنك فاشل، وقول لنفسك كده، الغلط مش دليل أن أنا فاشل، الغلط مش دليل أن أنا مش هعرف أكمل، ده دليل على أن أنا بحاول. لو طفل صغير بيتعلم المشي ووقع هنقول عليه ده فاشل ولا هنقول عليه أنه بيتعلم؟ فالنهاردة وقع بكرة هيمشي رهوان ويجري ويدخل مسابقات، فما تقولش على نفسك أن أنت فاشل. احتفل بالإنجاز اللي انت عملته، حتى لو انت مش شايف ان ده إنجاز، بس اللي حواليك قالوا لك انك إنجاز، صدق ان انت أنجزت، عشان انت ما بتعرفش تصدق ان انت أنجزت، فصدق ان انت أنجزت. صدق انه من حقك تفرح، علشان ربنا بيفرح معاك، وعلشان ربنا اداك حاجات تفرح بيها، فحاول تشوف الحاجات اللي ربنا اديها لك علشان تفرح. عود نفسك في كل أمور حياتك تسأل نفسك إيه اللي اتعلمته، إيه اللي ممكن أتحسن فيه، إيه اللي ممكن أقاومه في نفسه في نفسي، أنا النهاردة يعني عملت إيه وده وصلني لإيه، فأنا موافق. يعني حلل الأمور مع نفسك وهديها على نفسك، إنه عادي إن فلان غلط، عادي، لا أنا هديله الحاجة وعادي إن أنا أشجعه. علم نفسك التشجيع علشان الناس ما تضايقش ولا تتعب. أنا للأسف وصلت لنهاية الحلقة النهاردة، معدنا يوم الثلاث الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد، ويوم الحد هيكون مع أندرو، ويوم الاثنين مع ليليان، يوم الثلاث معايا، يوم الأربع مع ليليان، ويوم الخميس معايا. أشوفكم بخير الأسبوع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. ربنا يدينا إن احنا نكون حسب مشيئته وحسب قلبه.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. وانت بتبص لفوق انت بتشوف الشمس، بتشوف السحاب، بتشوف السماء، ولو بالليل فانت بتشوف النجوم. والعالم بيقول اللي يبص لفوق يتعب، غالبا بيقصدوا انه الشخص ممكن رقبته توجعه، لكنها طبعا كناية عن انه ما تطمحش لأكتر مما يجب. يعني حقيقة العالم بيقول اللي يبص لفوق يتعب، لكن هل يا ترى مع الرب في الحياة مع الرب اللي يبص لفوق يتعب؟ خليني أقرأ معاك آية جميلة في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والعدد الأول. بيقول الكتاب: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. رسول بولس بيقول للمؤمنين في كنيسة كولوسي: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح. يعني إيه؟ يعني بما أنكم قمتم مع المسيح، بما أنك قمت مع المسيح، إذا كانت قيامة المسيح هي بالنسبة لك مجرد حدث فخلاص، لكن لو قيامة المسيح بالنسبة لك هي حياة وهي دعوة أنه زي المسيح ما غلب الموت أنت كمان تغلب الموت. فبولس بيقول: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، يعني بما أنكم قمتم مع المسيح، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. كلمة اطلبوا، الكلمة دي جات في أصلها بمعنى شخص بيبحث من أجل العثور على شيء معين، يعني حد بيدور على حاجة. أيضا كلمة اطلبوا جات بمعنى تفكير، وبمعنى تأمل، وبمعنى شخص بيشتهي شيء معين. الرب بيقول كده: بما أنك قمت مع المسيح اطلب ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اطلبوا ما فوق، يعني ابحث على كل ما هو سماوي، كل ما هو في السماء حيث المسيح جالس عن يمين الله. اوقات كتيرة بندور على حاجات في الارض، اوقات كتيرة بندور على الغنى، بندور على السلام، كل حاجات جميلة بالمناسبة، لكن لو خدت تركيزنا وطاقتنا هنا يبدأ الخطر. أوقات كتيرة بندور على المصلحة، بندور على الراحة، بندور على الرفاهية، بندور على الغنى وغيره من الحاجات، لكن إذا كنت تمتعت بقيامة مع المسيح، إذا كان قلبك اتغير، إذا كنت أصبحت خليقة جديدة، إذا كنت اتغسلت بدم المسيح وتولدت ولادة جديدة، عايز أقول لك رسول بولس بيقول لك اطلب ما فوق. وإذا أنت لسه بعيد عن الرب لغاية اللحظة دي، أشجعك تعالى ليسوع المسيح له كل المجد. الرب بيحبك وعاوز ياخدك في حضنه، الرب بيحبك وعنده قبول ليك مهما كانت حالتك ومهما كانت خطيتك. وإذا أنت ابن للرب بجد لكن بقالك وقت حاسس أنك بعيد عن الرب، حاسس أنك كده اتخذت من الرب في العالم، وبدأت تفكر في الأرض وتفكر في الظروف وتفكر وتعول الهم وتقلق على بكرة، صوت الرب ليك في الانبوكس النهاردة: اطلب ما فوق، ابحث على كل ما هو سماوي، فكر في كل ما هو سماوي، تأمل، اشتهي كل ما هو سماوي. تقولي بس أنا جوايا حاسس إنه في حاجة بتشدني للأرض، حاسس إنه في حاجة جايباني لتحت، حاسس انه في حاجة كل ما اجي افكر في اللي في السماء الاقي الارض بتغلى في عينيا، والاقي العالم بيلمع وبريقه بياخدني. بس عايز اقول لك خبر كويس، هذا العمل هو عمل الهي اللي يقدر يجذب القلب عشان يخليك تطلب ما فوق حيث المسيح جالس، هو شخص الروح القدس، هو الرب نفسه. لأنه المسيح قال كده: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. أنا مش هقدر أعمل حاجة بدونه، مش هقدر أخد قرار كده لوحدي، لكن في معونة النهاردة مدفوع عليك. صدقني، صدقيني، في معونة جاية لحياتك النهاردة، في معونة جاية لحياتك النهاردة، حتى لو بقالك وقت كتير بتحاول وفشلت. النهاردة الرب دافع ليك هذا الأمر: إن كنت قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. واحدة من أسرار كلمة الله إنه قام المسيح وصعد إلى فوق
وإذا كان أنا مقامي في المسيح زي ما بيقول الكتاب في أفسس 2 أقمنا معاه، إذا كنت قمت معاه فأنا هويتي الروحية أيضا هي فوق، فأنا ينفع أطلب ما فوق، ينفع قوة قيامة المسيح اللي أقامتني وأجلستني في السماويات تخليني أبدأ أفكر وأبحث واشتاق على كل أمور سماوية، وأقول لرب السماء تغنيني. أنا عارف ممكن تكون بتفكر تقولي طب وماذا عن الأمور الأرضية؟ خليني أقول لك الكلمات اللي قالها المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الرب يجي ويقول لك أنت بس فكر في السماء، فكر في حياتك الروحية، فكر في أنك تعمل الخير للناس وتخدم المسيح، والرب مسؤول عن كل ما هو أرضي في حياتك. يا رب من كل القلب جايين بنصرخ ليك ونقول لك تعبنا من الأرض يا رب، تعبنا من طلبنا للأمور الأرضية، لكن النهاردة عايزين نطلب ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. حط جوانا رغبة سماوية جديدة، حط جوانا أشواق سماوية جديدة عشان نحبك ونشتاق لك ونفكر في السماء ونبص على السماء يا رب. شكرا من كل القلب لأنك موجود وسامع صلاتنا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك أنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه ما رجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا إن آخر واحد فينا أنا وإخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكم كلكم ورجعتوا البيت. وعايز أقولك إن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة إن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه إنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه تجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132: هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها اباركه بركه، مساكينها اشبع خبزا، كهنتها البس خلاصا، واتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول: الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. وعايز أقولك كده في أمثال 8:31 بيقول كده: كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه لطريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22:14-15: ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم قبل أن أتألم. وفي نهاية كده عايز أقول لك الآية دي وصلي معاك أني النهاردة وإحنا بنجري عليه عارفين أنه هو اللي قاعد ومستنينا. في رؤيا يوحنا كده 3:20 بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الموضوع مش عبارة عن بس زيارة ولا لقى من بعيد لبعيد، لكن الرب يسوع عايز يتعشى معنا، عايز يستنانا نكون بنبيت معاه في بيته، نبيت معاه في حضنه. هو مستنيك، هو اللي واقف، هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي. ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنيينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم حنين عبيد في بث حي ومباشر. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ كيف نكون متحدثين لبقين فينصت الناس إلينا؟ الدليل إلى التواصل والحديث بشكل فعال. تابعونا في هذه الحلقة وأصلي أن تكون بركة، وأصلي أن تكون هنالك خطوات عملية للتواصل بفاعلية. هل وجدت نفسك تتحدث في مجموعة أو اجتماع لكن لا أحد يبدو أنه يستمع حقا، أو ربما شعرت بأن رسالتك لم تصل بالشكل الذي كنت تأمله؟ إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك في التواصل وجعل الآخرين ينصتون لك باهتمام، عليك بهذه النقاط. أولاً، أهمية التحضير، فالتحضير الجيد هو المفتاح للحديث الفعال. يمكن لتحضيرك أن يكون الفارق بين حديث ناجح وآخر غير مؤثر. التحضير ليس فقط لجمع الأفكار ولكن لفهم الجمهور أيضا. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم عرضا تقديميا في شركة، فإن فهم احتياجات فريق العمل سيمنحك ميزة كبيرة في جذب انتباههم. لذا إذا كنت تعرف أن فريق العمل يواجه تحديات معينة، يمكن تصميم حديثك ليعالج هذه النقاط، مما سيجعلهم يشعرون بأن حديثك ذو صلة وقيمة. النقطة الثانية: السيطرة على التوتر. طرق فعالة للسيطرة على التوتر الذي يشعر به الكثيرون: استخدم تقنيات مثل التنفس العميق التي تساعد في تهدئة الأعصاب. قبل البدء في التحدث أمام جمع كبير، يمكنك أن تأخذ عدة أنفاس عميقة ببطء مع تصور نفسك تنجح في إيصال رسالتك بوضوح. هذه التقنية قد تكون الفارق بين حديث مليء بالثقة وآخر يشوبه التردد. النقطة الثالثة: فن بناء الاتصال. نركز هنا على أهمية بناء اتصال قوي مع الجمهور. يظهر كيف أن التواصل البصري ولغة الجسد والنبرة الصوتية يمكن أن تخلق رابطة مع المستمعين. إذا كنت في اجتماع وتريد إيصال نقطة مهمة، فإن النظر مباشرة إلى الشخص الذي توجه له الحديث مع استخدام نبرة حازمة مطمئنة يمكن أن يزيد من تأثير رسالتك ويجعل الآخرين يستمعون بانتباه أكبر. استراتيجيات للتحدث بفعالية: مثل الابتعاد عن التعقيد والاعتماد على البساطة في التعبير. بدلا من استخدام مصطلحات تقنية معقدة عند التحدث لجمهور غير مخصص، يمكنك شرح المفاهيم باستخدام أمثلة يومية بسيطة. هذه الطريقة تضمن أن يفهم الجميع الرسالة، مما يجعلهم أكثر تفاعلا واستماعا. النقطة الخامسة: كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات. كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات المفاجئة أثناء الحديث. ينصح هنا بالاستماع بعناية للسؤال ثم الرد بهدوء ووضوح. على سبيل المثال، إذا واجهت سؤالا صعبا في الاجتماع، يمكنك أن تبدأ بالاعتراف بأهمية السؤال ثم تقدم إجابتك بشكل منطقي ومنظم. هذا الأسلوب يعزز من مصداقيتك ويظهر أنك قادر على التعامل مع المواقف الصعبة بثقة. إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم بعنوان: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ الدليل للحديث والتواصل بتأثير وفعالية. دعونا نخرج لأول فاصل معنا مع المرنم زياد شحادي وترنيمة الشهد يقطر من شفتي، وأيضا تشاركه في الترنيمة المرنمة إريني أبو جابر. فاصل ونعود، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمين زياد شحادي وإريني أبو جابر. الشهدي يقطر من شفتي. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ الدليل للحديث والتواصل بتأثير وفعالية. طرق تطوير مهارات الاتصال والتواصل: تحسين مهارة الاستماع. يعد الاستماع أولى خطوات التواصل الصحيح، ويتم هذا من خلال اتباع النصائح التالية: إعطاء كامل اهتمامك للطرف الآخر، عدم الانشغال بالهاتف المحمول أو الحاسوب، ملاحظة طرق تواصل الطرف الآخر غير اللفظية، ينصح بالسؤال وطلب التوضيح من الطرف الآخر في حال وجود أي تساؤلات أو مشكلات في الفهم، حيث تساعد هذه الأسئلة على التخلص من اللبس أو سوء الفهم. تعلم أساسيات الاتصال غير اللفظي لتحسين هذه المهارة. عليك الانتباه لها في البداية وملاحظة تصرفاتك وطرق تفاعلك مع الآخرين، ويتم ذلك من خلال الانتباه لنفسك وللطرف الآخر أيضا، ويمكنك تحسينها من خلال اتباع هذه النصائح. حافظ على الهدوء والثقة، فالهدوء وعدم التململ أثناء المحادثة يعطيان انطباعا بالثقة. استخدام التواصل البصري: من المهم استخدام تواصل بصري بطريقة ذكية والتركيز على الطرف الآخر عند رغبتك بجذب انتباهه. اجلس بطريقة مريحة، حيث ينصح باستخدام المساحات بشكل صحيح والجلوس بطريقة مريحة لتجنب إعطاء الانطباع بعدم الثقة. اطلب رأي الطرف الآخر، فمن المهم طلب الرأي الطرف الآخر، قد يساعدك رأي الآخرين على اكتشاف نقاط يصعب عليك ملاحظتها بنفسك، مما يساعدك على تطوير النفس. تطوير مهارات التحدث الارتجالي: يمكنك تطوير هذه المهارة من خلال تحضير النقاط الأساسية والمواضيع الرئيسية التي ستتحدث بها دون اللجوء إلى الحفظ، فذلك يعطيك المرونة والقدرة على التواصل اعتمادا على الموقف، مما يساهم في جذب انتباه الطرف الآخر. التحكم في المشاعر: يجب على الشخص التحكم في عواطفه ومشاعره ومعرفة كيفية إدارتها أمام الآخرين، ثم التعبير عنها بطريقة لائقة ومناسبة دون اللجوء إلى الصراع والتعصب اللذان يؤديان إلى ضعف التواصل. احرص على كسب احترام الآخرين. قد يلجأ البعض إلى التواصل عن طريق الدعابة وتجنب الجدية، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكسبك الأصدقاء بسهولة، إلا أن الأشخاص الذين يتواصلون بجدية ومهنية هم الذين يكسبون احترام الآخرين ويكونون ناجحين في تواصلهم. التدريب على الحديث يساعد هذا باستمرار أمام الأشخاص وانتهاز جميع الفرص لذلك على تحسين مهارات التواصل لديك، حيث يساهم التحدث أمام مجموعة من الأشخاص في مضاعفة نقاط القوة، مما يساعدك على تحسين مهارات التواصل. التحكم بالانفعالات: من المهم جدا التحكم بالانفعالات وردود الأفعال تجاه المواقف المختلفة، حيث يجب معرفة طريقة التصرف الصحيحة وعدم ترك الانفعالات تتحكم بك، ويتم ذلك من خلال معرفتك لنفسك وتطويرك العاطفي. تطوير المهارات: حيث توجد العديد من المهارات التي يساعد تطويرها على تحسين مهارات التواصل مع الآخرين، منها التعاطف، التأقلم، العمل ضمن فريق، الانفتاح وتقبل الرأي الآخر. التحكم في المواضيع: حيث توجد العديد من المواقف والمناسبات التي ينصح تجنب مناقشة مواضيع معينة فيها، لذا من المهم تحديد هذه المواقف لتجنب التوتر والمشكلات في بيئة العمل أو غيرها. سنخرج لفاصل آخر مع فريق التسبيح وترنيمة زيد المسيح تسبيح، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. موضوع الحلقة اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ يستسلم معظم الناس إلى الاعتقاد الخاطئ بأن القدرة على التواصل مع الآخرين سمة طبيعية لا يمكن تعلمها، في حين أن القدرة على التواصل الفعال ما هي إلا مهارة من مهارات الذكاء العاطفي التي يمكن تعلمها بالاجتهاد والممارسة. نحن شخصيات اجتماعية في المقام الأول، وحياتنا بأكملها مبنية على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، ولا وجود للعلاقات الجيدة دون تواصل فعال. مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يجب اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو. تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس، تقبل النقد، اختيار نبرة الصوت المناسبة، التعاطف، الاحترام، مهارة التفاوض والإقناع، مهارة طرح السؤال والإيجاز، استخدام الفواصل الكلامية، التحضير الجيد. تتأثر مهارات التواصل الفعال بعدة عوامل مثل اللغة، البيئة، الثقافة. فقد تواجه بعض المعوقات في التواصل الفعال مثل الضوضاء، ضعف اللغة، مشكلات نفسية، معوقات عاطفية، مشاكل ثقافية. لتطوير مهارات التواصل الفعال يمكن اتباع بعض الخطوات مثل إتقان لغة الجسد، زيادة الوعي النفسي، اكتساب المعرفة، المهارات من خلال الدورات التدريبية. يمكن استخدام مهارات التواصل الفعال في العديد من المجالات مثل العمل، الحياة الاجتماعية، وأيضا في الخدمة. مهارات التواصل الفعال تشمل الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس، وتقبل النقد، واختيار نبرة الصوت المناسبة، التعاطف، الاحترام، مهارة التفاوض والإقناع، مهارة طرح السؤال والإيجاز، واستخدام الفواصل الكلامية، والتحضير الجيد. تتأثر مهارات التواصل الفعال باللغة والبيئة والثقافة. مهارة الاستماع هي أحد المهارات الأساسية في التواصل الفعال، وتعتبر أداة قوية لتحسين فهم الآخرين وبناء علاقة جيدة. عندما نتعلم كيف نستمع بشكل فعال، نتمكن من فهم الرسائل والمعاني التي يحاول الآخرون إيصالها إلينا. بالاستماع الجيد نظهر اهتمامنا، احترامنا للشخص الآخر، ونرفع مستوى التواصل بيننا. تتضمن مهارة الاستماع الفعال العديد من الجوانب المهمة. يجب علينا أن نتعلم كيف نكون متركزين، منفتحين أثناء الاستماع، ويجب أن نتجنب الانشغال بأفكارنا الخاصة أو التوقف عن الاستماع قبل أن ينتهي الشخص من التعبير عما في داخله. يجب أن نتعلم كيف نظهر الاهتمام من خلال توجيه الانتباه والتعبيرات الوجهية المناسبة مثل الابتسامة والعبارات التعبيرية. لتطوير مهارة الاستماع بفعالية ينصح باتباع بعض الإرشادات. يمكن أن يكون الاستماع الفعال تمرينا يتطلب التركيز والانخراط. يمكن ممارسة الاستماع الفعال في المحادثات اليومية مع الأصدقاء أو الزملاء، ويمكن أيضا حضور دورات تدريبية متخصصة لتحسين هذه المهارة. بعد ممارسة الاستماع الفعال لفترة من الوقت، ستتحسن القدرة على استيعاب المعلومات وتحليلها والاستجابة بشكل مناسب. من فوائد مهارة الاستماع: تحسين الفهم والتواصل مع الآخرين، بناء علاقات قوية مثمرة، زيادة مستوى التفاهم والتعاون، تقليل الخطأ والتوتر في التواصل. الاستماع الجيد هو المفتاح لفهم الآخرين والتواصل بشكل فعال. عندما نعطي الآخرين الفرصة للتعبير عن أنفسهم ونستمع بعناية، نبني علاقات متينة ونجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم. لهذا دعونا نمارس مهارة الاستماع الفعالة، ونحاول أن نبقى مهتمين منفتحين في كل محادثة نشارك فيها. الثبات الانفعالي هو القدرة على التحكم في ردود الفعل العاطفية والتصرف بطريقة هادئة متزنة في مواقف التواصل. إنها مهارة حاسمة في بناء التفاهم والاحترام في العلاقات الشخصية والعملية. يساعد الثبات الانفعالي على الاستماع بفعالية وفهم ومعالجة الرسائل بشكل صحيح، وتعزيز التواصل البناء والذي يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الحياة الشخصية والمهنية. لتطوير مهارة الثبات الانفعالي يمكن اتباع بعض الخطوات العملية: الصبر والتفكير قبل الرد على المواقف العاطفية. توخي الصبر والتفكير قبل الرد على المواقف العاطفية. ممارسة تقنيات التنفس العميق للهدوء وتجنب الاستجابات العاطفية العنيفة. البحث عن طرق فعالة للتعبير عن العواطف بشكل صحيح ومناسب. تعامل مع المشكلات والتوترات عن طريق التفكير الإيجابي.
الثبات الانفعالي هو عملية مستمرة تستدعي التدريب والتمرين. من خلال التفاني والمثابرة يمكن للأفراد تحسين قدرتهم على التحكم في ردود الأفعال العاطفية والتوصل بطريقة فعالة ومؤثرة. تعالوا نخرج مع فريق التسبيح إلى فاصل وترنيمة نفسي تغني يا مخلصي ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى من إذاعة صوت الأمل، ومعكم حنين عبيد في هذا البث الحي والمباشر من برنامج نهاركم سعيد. نكمل في موضوعنا عن التواصل ونتكلم عن نقاط مهمة جدا في التواصل. الثقة بالنفس هي أحد عوامل النجاح في التواصل الفعال، فهي تساعدنا على التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا بثقة ووضوح. تعتبر الثقة بالنفس مهارة أساسية يجب تطويرها لتحقيق التواصل الفعال، حيث تمنحنا الثقة بالقدرة على إظهار أننا محترفون وقادرون على تحقيق النتائج المرجوة. لتطوير الثقة بالنفس يمكن اتباع بعض الخطوات الفعالة. على سبيل المثال، يجب تعزيز التفكير الإيجابي والتركيز على نقاط القوة الشخصية. ينبغي أيضا التدرب على مهارات لازمة للتواصل الفعال، مثل التحدث بوضوح والاستماع الفعال والتحكم في التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يفيد تعلم الاعتراف بالإنجازات الشخصية وتحقيق الأهداف الصغيرة لبناء الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أمر مهم في جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية. تساهم الثقة بالنفس في إقامة علاقات قوية مثمرة مع الآخرين وتعزز فرص النجاح في العمل. لذا يجب أن نعمل على تنمية الثقة بأنفسنا والاعتماد على قدراتنا لتحقيق التواصل الفعال والنجاح في جميع جوانب حياتنا. مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يتعين اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو. تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس كما ذكرنا. أيضا هنالك موضوع هو تقبل النقد، هو مفتاح للتحسين والنمو في التواصل الفعال، فهو يساعدنا على استقبال وفهم آراء الآخرين والاستفادة منها. عندما نكون قادرين على قبول النقد بروح منفتحة وبناءة، نستطيع أن نطور مهاراتنا في التواصل ونزيد فعاليتنا في التفاعل مع الآخرين. قبول النقد ليس مجرد تلقيه، بل ينطوي على القدرة على التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة. ومن فوائد قبول النقد في التواصل الفعال أنه يمكننا من تحسين أدائنا وتطوير مهاراتنا في المجالات التي نحتاج إلى التطوير فيها. عندما نستقبل آراء الآخرين ونأخذها بجدية، نستطيع أن نكشف نقاط ضعفنا ونعمل على تحسينها. يعزز قبول النقد التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، حيث يشعر الآخرون بأنهم يتم سماعهم وأن آراءهم وملاحظاتهم ذات أهمية. لتطوير مهارة تقبل النقد يمكننا اتباع بعض الخطوات. على سبيل المثال، يمكننا الاستجابة بشكل هادئ ومهذب عندما يتم توجيه النقد لنا، وعدم التفاعل بشكل عاطفي أو دفاعي. كما يمكننا أن نبدي امتناننا للشخص الذي قدم النقد ونعبر عن استعدادنا للاستفادة منها وتحسين أنفسنا. ولا يقل أهمية علينا أن نكون مستعدين تقديم النقد بناء وبناء ومفيدا للآخرين، مع الاهتمام بطريقة توصيله بطريقة لطيفة ومحترمة. نختار نبرة الصوت المناسبة. اختيار نبرة الصوت المناسبة هو عامل مهم في التواصل الفعال، فهو يساعدنا على إيصال رسالاتنا بوضوح وفهم. يعد الصوت من أبرز وسائل التواصل بين الناس، لذلك يجب أن نتعلم كيفية استخدامه بشكل فعال. قد يكون لنبرة الصوت تأثير كبير على مدى استيعاب الآخرين لما نقوله وكيفية تفسير الرسالة. لتحقيق التواصل الفعال يجب أن نعتمد على نبرة صوتنا لتعبر عن مشاعرنا وأفكارنا بشكل صحيح. يمكن استخدام النبرة الصوتية للتعبير عن السعادة، الغضب، الحزن، الرضا وغيرها من العواطف. يمكننا التعبير عن الحماس والطموح بنبرة صوت قوية ومؤثرة، بينما يمكننا استخدام نبرة صوت هادئة ومهدئة للتعبير عن الراحة والثقة. ويعود السبب الرئيسي في اهتمام اختيار نبرة الصوت المناسبة إلى قدرتها على تحسين جودة التواصل. فعندما نستخدم نبرة صوت غير ملائمة أو غير متناسبة مع الموضوع المطروح، قد يسبب ذلك في سوء التفاهم وعدم وضوح الرسالة. أحياناً قد يؤدي اختيار نبرة الصوت الخاطئة إلى إحداث لبس أو إثارة غضب أو استياء لدى الآخرين. من المهم أن نتذكر أن النبرة الصوتية تعكس شخصيتنا وتوجهاتنا. إذا كنا نريد أن نظهر بمظهر محترم ومحترف، فيجب أن نختار نبرة الصوت التي تعبر عن ذلك. بالإضافة قد يؤثر اختيار نبرة الصوت المناسبة على مستوى الثقة والاحترام الذي يحظى به الشخص في مجال العمل أو الحياة الاجتماعية. التعاطف والاحترام هما عنصران أساسيان في التواصل الفعال، حيث تساهم في بناء علاقات صحية ومثمرة مع الآخرين. عندما نكون متعاطفين نظهر للآخرين أننا نهتم بمشاعرهم ونتفهم مواقفهم ووجهات النظر. يمكن تعزيز التعاطف عن طريق الاستماع الفعال، حيث نتوقف عن الإنصات فقط ونبدي اهتمامنا الحقيقي بالآخرين، وهذا يشجعهم على مشاركة مشاعرهم وأفكارهم بصراحة. الاحترام يلعب دورا مهما في التواصل الفعال، حيث يعزز العلاقة الصحيحة بين الأفراد. يعني الاحترام أن نتعامل مع الآخرين بلطف ونتجنب التجاوز على حدودهم الشخصية. من المهم أن نحترم وجهات النظر حتى وإن كانت مختلفة عنا، ونكون مفتوحين للحوار والتعلم من تجاربهم ومعرفتهم. يمكننا اتباع بعض الإرشادات لتنمية تعاطفنا واحترامنا. يمكننا ممارسة الاستماع الفعال من خلال الاهتمام بتعبيرات الوجه ولغة الجسد والاستماع إلى ما يقولون بدون التدخل أو التقاطع. يمكن أن نمارس الاحترام من خلال مراعاة حقوق الآخرين وعدم التعدي على مساحتهم الشخصية. يمكننا أن نبدي امتناننا وتقديرنا للآخرين بصورة منتظمة ونظهر لهم الاحترام والتقدير في التعامل. أحبائي، دعونا نخرج لفاصل ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا روح الله أعلن حقك في كلامي. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة يا روح الله أملك علي وملاني مع المرنمين جيسون إسحاق ومدحت رجدي. نتحدث في هذه الحلقة عن التواصل الفعال. هنالك معوقات للتواصل الفعال. معوقات التواصل الشخصية هي مجموعة المعوقات المتعلقة بالشخص نفسه سواء كان مرسلا أم مستقبلا، حيث أن للفروقات الفردية دورا مهما في نجاح أو فشل عملية التواصل. من هذه المعوقات الاختلاف في الإدراك، إذ ينتج هذا التباين من الاختلافات الفردية التي تؤثر في فهم وإدراك الأمور والحكم على الأشياء. فلكل شخص طريقته الخاصة في وصف الأحداث والتحدث عنها. هنالك أيضا التوجهات السلبية، وهي تنشأ عندما يحمل المرسل أفكارا سلبيا عن نفسه وعن الشخص المستقبل، ومن مظاهر ذلك الابتعاد عن الآخرين وعدم التواصل معهم، كما يتضمن ذلك كتم المعلومات وعدم مشاركة الآخرين بها للظهور بشكل متميز عنهم. فهذه التصرفات تؤثر سلبا في نجاح التواصل. عدم امتلاك المهارات، فالمهارات التي يجب امتلاكها في الكلام هي الكتابة، التفكير المنطقي، فإذا لم تتوفر هذه المهارات يصعب إنشاء تواصل فعال. إيصال المعلومات بطريقة خاطئة، فهذا يؤدي إلى سوء عملية الاتصال، وجود علاقات سيئة بين الأفراد، وانعدام للتفاهم والثقة والتعاون، مما يؤدي إلى صعوبة التواصل بينهم. هنالك معوقات بيئية بالإضافة إلى المعوقات الشخصية، وهذه المعوقات التي تنشأ عن البيئة التي يعيش بها الأفراد، سواء البيئة الداخلية للعمل أو الخارجية، ومنها اللغات، اللهجات المختلفة، فهي تؤثر في فهم طرفي الاتصال وإدراكهم للمعنى المقصود من الكلام، حيث أن كل منهما يفهم العبارة بشكل مختلف. لكن هنالك طرق مختلفة للتغلب على معوقات الاتصال. تتضمن بعض هذه الطرق التواصل المباشر. قم بالتحدث مباشرة مع الشخص الآخر عن المشكلة أو الاحتياجات الخاصة بك. قد يكون من المفيد أيضا التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. ثانيا، التدريب والتطوير، حيث يساعد التدريب والتطوير في تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك. ابحث عن دورات تعليمية أو ورش عمل تركز على تنمية مهارات الاتصال الفعال. ثالثا، استمع استماعا فعالا. اتبع هذا المبدأ واجعل الشخص الآخر يشعر بأنك تهتم بما يقوله. استمع بعناية وحاول فهم وجهة نظره ومشاعره. رابعا، وضع النفس في موقع الآخر. حاول أن تتخيل نفسك في موقف الشخص الآخر وكيف يمكن أن يشعر. قد يساعد هذا في تحسين فهمك لموقفهم وتقديم رد فعل مناسب. خامسا، التواصل غير اللفظي. استخدم لغة الجسد وتعبيرات الوجه والملامح للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بشكل أفضل. قد يكون التواصل غير اللفظي أحيانا أكثر فعالية من الكلمات المنطوقة. سادسا، الصبر والتسامح. يجب أن يكون لديك صبر وتسامح عند التعامل مع معوقات الاتصال، قد يستغرق بعض الوقت للتفاهم والتواصل بشكل فعال. سابعا، الاستفسارات والتوضيح. إذا كان هناك عدم وضوح في الاتصال فلا تتردد في طرح الأسئلة وطلب التوضيحات. تأكد من فهمك للمعلومات قبل أن تبدي رد فعلك. أحبائي المستمعين، هذه الحلول للتغلب على معوقات الاتصال. دعونا نخرج لفاصل مع فريق التسبيح وترنيمة لكل الحمد ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

أحبائي في هذا القسم الأخير الذي تحدثنا فيه عن التواصل الفعال، واستمعنا في هذه الترنيمة الرائعة مع فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي. نقول إن الإتيكيت بمنزلة ذلك البستان الكبير الذي يحوي العديد والعديد من الزهور والورود المتعددة الألوان والأشكال والروائح الذكية، يعد الحديث وإجادته من ضرورات المجتمع المتحضر، ويتطلب فن الحديث متابعة المستمعين والرغبة في سماع الحديث من خلال كل كلمة يقولها المتحدث، كما يعد الحديث موهبة من الرب. يعد الحديث موهبة من الرب، وأيضا موهبة يستطيع الإنسان تنميتها وتطويرها مما شك فيه إذا اتبع وتعلم فن الحديث ولباقته وأداب إدارة الحوار. ما من أحد يمكنه أن يقول إن التحدث بلباقة ولياقة وطريقة ممتعة أمر سهل، فمنذ ما يزيد على 100 عام اعترف الكاتب والشاعر الأمريكي جماليل برادفورد قائلا: طريقة ما وجدت أن التحدث يبعث على الاستياء الشديد، إنني لا أقول إطلاقا الأشياء التي قصدت قولها، وبعد ذلك تؤرقني الأشياء التي كان ينبغي أن أقولها ولم أستطع قولها. أيبدو ذلك منطقيا؟ يقول أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقوله. يجب أن تتنازل عن الكلام لمن هو أكبر منك سنا، يجب أن تولي محدثيك الانتباه الذي تود أن يولوك إياه، يجب أن تجزم بأرائك وميولك جزما قاطعا. لا تقل هو أو هي عن شخص ثالث موجود بين المتحدثين. تجنب الحديث الطويل عن نفسك وعن مآثرك وعن نجاحك أو إخفاقك، عن صحتك أو مرضك، إلا إذا اقتضى الأمر أو الموقف ذلك. لا تتبادل مع الآخرين نظرات فيها غمز بالآخرين واعتداد بالنفس. لا ضرورة لتصحيح بعض الأخطاء إذا كانت لا تؤذي أحدا، ولا تقل لمن أخطأ أنت مخطئ، بل قل: قد تكون على صواب، أما أنا فأظن. أثناء الحديث انظر إلى الذي تتحدث معه، وإذا كنت تتحدث مع مجموعة وزع النظر على الجميع، فلا تركز على شخص وتهمل الآخرين. تحدث بصوت معتدل وواضح وبهدوء، استمع ضعف ما تتكلم، فقد خلق الرب لنا أذنين وفما واحدا. لا تكذب المتحدث مهما كنت متأكدا من ذلك. لا تجادل، وحافظ على مشاعر الآخرين، واختر كلماتك بعناية. لكي تصبح متحدثا بارعا كن مستمعا طيبا، وشجع محدثك على الكلام عن نفسه. أهم نوعين من التواصل هما بين الإنسان والرب، وبين البشر وبعضهم البعض. التواصل هو أكثر من مجرد قدرتنا على التحدث، فهو يتضمن الاستماع أيضا. عندما نتواصل مع الرب فإن الجزء الأول من هذا التواصل هو الاستماع. طرق الرب الأساسية للتواصل معنا هو من خلال كلمته، من خلال الروح القدس. يتحدث الرب إلى جميع المؤمنين من خلال الكتاب المقدس، وهو كل ما نحتاج إليه لتجهيزنا للحياة المسيحية. نفهم تواصل الرب معنا بشكل كامل، يجب أن نجتهد في قراءة كلمته ودراستها وحفظها والتأمل فيها. محاولة اختصار هذه العملية من خلال البحث عن إعلانات من خارج الكتاب المقدس أو سماع صوت الله ليس فقط أمرا مخالفا للكتاب المقدس، ولكنها تجعلنا معرضين لخداع طبيعتنا الساقطة، أو هو أسوأ من ذلك، الخداع من الشياطين الذين يبحثون دائما عن طرق الوصول إلى أذهاننا. دور الروح القدس في التواصل معنا هي أولا أنه يرشدنا، ثم يبكتنا على خطية. عندما عاد الرب يسوع المسيح إلى السماء شعر تلاميذه بالحزن لأنهم فقدوا حضوره المعزي، لكنه وعد بإرسال الروح ليعزي ويرشد الذين ينتمون إليه. الروح يشهد لأرواحنا بأننا ملك له، وبذلك يؤكد لنا خلاصنا، ويتواصل الروح القدس مع الآب من أجلنا، ويشفع لنا ويصلي لنا أمام العرش، خاصة عندما نكون مرهقين مكتئبين غير قادرين على الصلاة من أجل أنفسنا. وسيلتنا الأساسية للتواصل مع الرب هي الصلاة. عندما نلجأ إلى الرب بالصلاة من أجل جميع احتياجاتنا، عندما نحتاج إلى شيء ما، يقول الرب إن ذلك ليس بعدم قدرته على إمدادنا، بل بسبب عدم اجتهادنا في الطلب أو السؤال. عندما نحتاج شيء ولا نمتلكه لأننا لا نطلب أو لا نجتهد في الطلب أو السؤال، أو نطلب بدوافع خاطئة. حتى الرب يسوع المسيح كان يصلي بانتظام لأنه كان في طبيعة بشرية، كان يصلي كإنسان. والرسول بولس يقول: صلوا بلا انقطاع. يجب أن نفحص كيفية تواصلنا مع إخوتنا البشر، وغني عن القول أنه لا ينبغي أن يخرج كلام غير لائق من شفتي المؤمن، سواء مزح
أو جدي. تتحدث رسالة يعقوب وضوح عن هذا الأمر. يا إخوة الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. عندما نتكلم بغضب فإننا نفشل في إظهار محبة الرب، سواء كنا نتحدث إلى أحد أفراد العائلة أو إلى شخص غريب. يجب أن يتم تواصلنا دائما بطريقة محببة، وإلا فإن شهادتنا تتضرر وكذلك اسم يسوع المسيح يجب أن يكون معلنا. يجب على المؤمنين فحص تواصلهم باستمرار. يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أسلوب أشكال الاتصال الأحدث. لا ينبغي لنا أبدا أن نسمح للأمان وراء شاشة الكمبيوتر أن يقودنا لاستخدام كلمات قاسية أو غير لائقة تجاه الآخرين. يجب أن نأخذ بالاعتبار لغة جسدنا وتعبيرات وجوهنا للآخرين أيضا. إن مجرد حجب الكلمات لا معنى له عندما تنقل لغة جسدنا الإزدراء أو الغضب أو الكراهية تجاه الآخر. عندما ننخرط في محادثة يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة: هل ما أقوله صحيح؟ هل هو لطيف؟ هل هو ضروري؟ أحبائي المستمعين، هذا أمر مهم جدا. هذه أمور ومبادئ مهمة جدا تحدثنا فيها في هذه الحلقة عن الحديث عن التواصل الفعال من خلال مبادئ وطرق وأيضا نظرة الكتاب المقدس لهذه الأمور. ليت الرب يلمس أفواهنا، يلمس ألسنتنا، لنتكلم بعظائم، لنتكلم بكلمات لائقة مباركة تخرج في الوقت المناسب. نتذكر دائما أننا موجودون لخدمة وعبادة الرب. تعالوا نختتم هذه الحلقة مع فريق قصر الدبارة وترنيمة أنا هنا لأعبدك. لنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في موضوع جديد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء.

سليمة يرضي عالصح مش مطوعاني يا ربي كل ما روح للصح بعزيمة الغلط جاني ورغم النية سليمة يرضي عالصح مش مطوعاني.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل، انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كانوا مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكة على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكة على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب.

0: أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
1: فقالوا له:
2: أين أبوك؟
1: فأجابهم:
0: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
1: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
0: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: وقال لهم:
0: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
1: فقالوا له:
4: من أنت؟
1: فقال يسوع:
0: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
0: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
0: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
3: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
2: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
0: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
0: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله، لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
2: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني.

0: أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
2: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء أيضا ماتوا؟ فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
3: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك إنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح إنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا اني اكون معاكم النهارده، التقي معاكم على الهواء مباشره في حلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم ومبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق ان ربنا هيباركنا قوي قوي النهارده، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاه. برحب بكل الناس الجديده اللي بتتابعنا النهارده لاول مره، اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل اصدقاء البرنامج، اهلا وسهلا بيكم. الحقيقه برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده هشجعك في بداية الوقت، لو عندك أي طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي، هنكون برضو بنصلي من أجلك. يعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحات الشخصية، عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر رب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا علشان نشكر الرب ونبارك الرب معاك. النهاردة هنصلي كمان لأجل دولة. تعرفين ان كل حلقة بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل اليونان. فلو انت عايش في اليونان اهلا بيك، لو انت يوناني مش عارف تفهمنا زي بالعربي بس اهلا بيك برضو. لو انت تعرف حد عايش في اليونان منشن له الحلقة علشان هنصلي من اجل هذه البلد. كمان هنصلي من اجل فئة غالية جدا على قلب الرب، هنصلي انه الرب يتدخل في يعني في الفئة دي وفي حياة الفئة دي وفي ظروف الفئة دي من الناس. هنصلي من اجل الغارمات. لو انت بتعرف يعني ايه الغارمات، هنصلي من اجل كل السيدات اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا او يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد ايده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من اجل الغارمات وهنصلي من اجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي ان رب دينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لانك موجود حاضر بحسب وعدك يا رب. انت موجود وسطينا لا تحدك مسافة يا رب، لكن بنشكرك لانك موجود وسطينا النهاردة مهما كان بعد المكان يا رب. مصدقين النهاردة انك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة انك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب. النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض. هنصلي انك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب امامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك. انا بصلي انك تكلمنا كمان في الوقت ده من ايديك الحلقة بالكامل. انا بصلي انك توصل النهاردة لكل حد بيسمعنا ويتابعنا لاجل خاطر اسمك الغالي. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب لي كل المجد، امين. عنوان حلقتنا النهاردة يمكن غريب شوية، عنوان حلقتنا شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب، هقوله تاني: شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم اكتر عن معنى العنوان ويعني ايه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير، فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا، وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بيها الوقت ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لا، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لا، استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير. الموضوع صعب جدا، شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة إنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا إنه ممكن يكون الله عايز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على إنه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فإحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي إنه نقول إنه ده شر. لكن هل ممكن إنه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل أو آخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الأمر عند هذا الشر لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في إخفاق منك أنت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في أي أمور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن إنه الله يخرج من هذه الأمور كلها جنبا إلى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب إنه أيوة، هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة رومية أصحاح 8، رومية 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. إيه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو أنها برا المنطق. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، كل الأشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا إلى جانب للخير. فأقدر أقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت، بلاش مرتين، شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما ضيف عدد مرات تكرار كلمة شر يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير. كل الأشياء تعمل معا، فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو أنت النهاردة شاعر بالظلم، لو أنت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو أنت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي، بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير، فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون وقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير، يقدر الرب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أنه الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد إخفاقك زائد عدم نجاحك زائد ظلم الناس ليك زائد افترة زائد أمور صعبة زائد مشكلة زائد احتياج مادي كلها تقدر تنهي عليك، عندي خبر كويس ليك، كل هذه الأمور تعمل جنبا إلى جنب للخير، لأنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هو ده الرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ده إلهي اللي أنا عايش معاه، ده إلهي اللي أنا بسلك في طرقه، ده إلهي اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. احنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا للخير دي. احنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة انه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني يا ريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول يا ريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه إله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات. افتح كتابك المقدس على سفر المزامير، مزمور 16 وعدد 2. أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد واحد واثنين من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده احفظني يا الله لأني عليك توكلت. أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات والضيقات والمطاردات والمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني، صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. انا بطلب منك انك تحفظني لاني عليك توكلت، لان انا متكل عليك، انا اتوكل عليك، انا في يوم ضيقي بتكل عليك. وانا كمان اقدر اصلي الصلوه دي، وانت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوه دي. احفظني يا الله لاني عليك توكلت. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، اللي صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطيه هي سيدي، بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجه بالنسبه لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك أطيع الصوت. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك. أنت الخير، أنت الخير، أنت الخير. أنا مش منتظر منك الخير، داود وكأنه بيقول له أنا مش مستني من جلالك أنك تديني الخير، لكن أنا مستنيك أنت، لأنك أنت بنفسك هو الخير. أنت مش فقط إله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. انت الرحمة وانت النعمة، انت الخير، انت الكل يا رب. انت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، انا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على بابا عشان ياخد منه حاجة، ده انا مستني بابا، لانه بابا هو كل الخير بالنسبة لي. بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب: انت سيدي، خيري لا شيء غيرك. انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه. عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4:6 بيقول الكتاب: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس. كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور، بيقول كده: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول: مين يورينا خير؟ مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير؟ مين يدينا الخير وسط ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا؟ مين يورينا الخير وسط الظروف الصعبة دي؟ مين يقدر يورينا الخير؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول: ارفع علينا نور وجهك يا رب. يكفيني اني ارى نور وجهك، هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا، انجاز التعبير، من وجهك. يكفي اني اشوفك واني استمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود؟ يقول اه ده يكفيني. الناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول انا كفاية بالنسبة لي اشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اكلم ربنا واشعر برضا الرب عني. يا ما اجمل هذا الاحساس، ما اجمل هذا الاحساس. عشان كده وانت في حياتك وانا في حياتي بنشوف كتير هذه الامور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر انه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمة ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكلة. لكن الحقيقة الرب هو إله الخير. عايزين نقرب من شخصية في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته. لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة رومية اصحاح 8 وعدد 28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عايز اتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل بطل كده من ابطال الرب في العهد القديم، تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته، وكان الطبيعي أنه يبقى عنده تروما، يبقى عنده أزمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا، لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الأزمات، طلعوا منها، مش بس طلعوا منها، ده طلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه اخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل اخواته، كان بيحلم احلام وكان بيصدق فيها قوي، كان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الاحلام. اللي حصل مع يوسف انه نتيجة احلامه اتغاظوا منه قوي اخواته، ولا سيما انه ابوه كان كمان يعني بيكرمه بالزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني، وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب ابوهم، فكانوا حاسين انه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا، وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده ان الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا في حزم كتيرة، وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فلو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الايام ابوه قال له روح شوف اخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم اكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هو ذا صاحب الاحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقه لولا ان واحد من الاخوه يعني استرحمهم كده، قال لهم بلاش نموته، احنا نعمل حاجه تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني، وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى؟ مين اللي بيرموه؟ مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لاي خطر، لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه، زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي. لو انت بتسمعني دلوقتي، يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس، توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤزرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك، فانت بتتكلم على شخص بيحبك، لكن يا خسارة لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانة من اقرب حد، بتبقى صعبة قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها، ربنا جاي يشجعك، رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش برا المشهد، انا موجود وانا عندي مراحم وانا عندي احسان وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، تضيق عليك. خليني اقول لك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت واتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقولك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، أنا عندي رحمة جديدة ليك، أنا أقدر أحول الخير، أنا أقدر أحول الشر اللي في حياتك لخير، أنا أقدر أحول الشر اللي في حياتك لخير. عايز صلي معاك النهاردة لو أنت تعرضت الأذى من أقرب حد ليك، عايز أصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش أو للأذى الجسدي من ناس قريبة منك، يمكن يكون أخوكي، أبوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه اقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني، تحميني، هي اكتر ناس اذتني. عايز اصلي معاك النهاردة رب يشفي نفسيتك. عايز اصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا، الرب يتقابل معهم. عايز اصلي مع زوجات النهاردة ممكن يكونوا تعرضنا للأذى سواء جسدي او نفسي من أزواجهن، من أقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك، لكنه أكتر حد تعبك. عايز أصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من أقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك، لكن للأسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز أصلي لأجلك النهاردة أن الرب ينتشلك، أن الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز أصلي لأجلك النهاردة يا أختي الغالية أن الرب ياخدك في حضنه وطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز أصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا جدا. عايزين نصلي النهاردة وإحنا عارفين أنه إلهنا وإله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب أشكرك لأنك إله الخير، يا رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة أنت هو الخير يا رب، انت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق انك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق انك اله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. انا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، انا بصلي ناس موجوعة من اقرب حد ليها. بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات تعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم. بصلي النهاردة الناس لبنات تعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها. يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي تشفي تشفي تشفي يا رب.
2: اشفي اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم. تعالى النهاردة رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من اجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من اقرب الناس. تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معهم يا رب. يا رب يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي يعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل كرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
3: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب أنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف أنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل أنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في انه تيجي قافله من الاسماعيليين ويقرر اخواته ان هم يبيعوه. تخيل انه يوسف بيتباع، بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعه؟ اخواته. بيبيعوه لناس غريبه. القافله دي كانت نازله مصر، فيوسف هيسيب ارضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضه تمن العبد ده؟ اللي هو يوسف، اخواته. احساس صعب جدا جدا جدا. يعني

ممكن يتغير إلا ده أو إلا دي. لكن اتصدمنا كلنا بأنه شفنا يا ده حتى فلان الفلاني بيتغير، حتى فلانة الفلانية كمان بتتغير، الناس بتتغير. اسمح لي أفاجئك وأقول لك الناس بتتغير، هو البني آدم كده. وارد جدا انك تشوف ناس بالمنظر ده، طبعا انا مش بعمم، لكن اكيد اكيد في علاقات اصيلة وفي ناس يعني محترمة جدا وفي ناس جميلة وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز اسود الصورة يعني، لكن الحقيقة انه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش افضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك او مع غيرك، اتعرضت انك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، انكر انه يعرفك، رفض انه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالاحاسيس دي وكتمت في نفسك النهاردة الرب جاي يشفيك، النهاردة ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة، النهاردة الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة انه زوجك هو السبب في معاناتك، زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة او بقيت حاسس انه هي الحياة كده، انا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي والشخص ده هو اللي ازيني وهو اللي تعبني وهو وهو وهو. وقد يكون بالفعل كده، بس قبل ما نصلي انه الشخص ده يتغير، هنصلي انه الرب يتقابل معانا احنا شخصيا، هنصلي الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا، اتبعنا غدر، اتبعنا من أقرب الناس لينا، بدل ما أقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر أماني، يبقى هو مصدر وجعي. إحساس صعب جدا إنك تشوف إنه أقرب حد ليك، إنه أقرب حد ليكي هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك. لكن مازال الرب حنين، يا رب أؤمن إنك حاضر دلوقتي يا رب، وأنا هنا في الاستوديو أنا بصلي بالإيمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين ومازالوا متألمين، يا رب بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا، بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة انه الوجع جي من أقرب حد، يا رب من فضلك يا رب تعال النهاردة، يا رب تعالى بلقاء جديد، تعالى النهاردة بلقاء جديد، تعالى اظهر ذاتك، تعالى اعلن مجدك، تعالى اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، لكل المجد، امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوه الإسماعيليين القفلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار رئيس الشرطة، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، عارفش كان بيطبخ ولا لأ. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت ابوه، وكان مدلل فعلا، وكان ابوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملهاش كلمة تاني. انا بتوقع انه يوسف بيقول هو ايه اللي بيجرالي، يا مالها ملطشة معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويربوا

يرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكون وهم بيرموه انا ما اعرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير؟ يعني ايه اخواتي يبيعوني؟ يعني ايه فجأة الاقي نفسي في بلد تانية وانا عبد؟ ازاي هي بقت كده؟ ازاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي؟ ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك انت دلوقتي ولسان حالك انت دلوقتي وانت بتسمعني، وجواك احساس انه او ازاي بقيت كده، ازاي وصلت انا دلوقتي للحتة دي، ازاي بقى انا وضعي صعب بهذا الشكل، ازاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل، ازاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم، على اساءة، على وجع، ايه ده يا رب؟ وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني اقول لك خبر كويس، الهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، يمكن يوسف مفيش جواه 1% أمل في أنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير؟ هو ده خير؟ فين الخير؟ فين الخير؟ ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير؟ فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن؟ فين الخير لما فلان جاله مرض صعب؟ فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي وبكش احد يساعده؟ فين الخير؟ فين؟ فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده؟ فينه ده؟ فين الخير؟ الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة انا عايز اقول لك خبر كويس، الهك هو اله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار انجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير، والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة، القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير، لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا، ما وقفتش عند كده. وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك، انتظرك وسط هذه الأمور، انتظرك تحول الشر إلى خير. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته. الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قاسية جدا. السيدة اللي في القصر اللي هي مرات السيد اللي بيخدمه يوسف تحاول تعمل معاه الخطية، تقول له اعمل معايا الشر. يرفض يوسف، يقول كده انها كانت بتعمل كده، بتطلب منه كده يوما فيوما يوما فيوما، بتطلب منه كده يعني ايام كتيرة، مرات متعددة. ويوسف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب لغاية لما جت في مرة قالت له بص افعل الشر. قال لها عبارة مشهورة ما زالت عبارة خالدة، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه الجمال ده يوسف؟ ايه المخافة اللي مالية قلبك دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ يوسف يقول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف، مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن. هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير؟ ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا. لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني يدخل السجن يوسف ويعدي تعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بانه يديله كده عطية عن تمييز او تفسير الاحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم. وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين أنت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده أنك هترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني. بس قال لهم من فضلك، يعني بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40، وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، انا قلت رئيس الساقي، انا عكست يعني. فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف كنت انا ايضا في حلمي، واذا ثلاث سلال بدأ يحلم يشاركه هو كمان بالحلم، وقال له كده انه انت بعد ثلاث ايام هتتقطع رقبتك. فيتوقع انه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21، ورد رئيس السقاط إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له من فضلك افتكرني، افتكرني قدام فرعون، أنا مظلوم هنا. يتنسي يتنسي يوسف. بتعدي وقته يحلم فرعون حلم، والحقيقة يقولوا له استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الاحلام، ويطلبه يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له ايوة مفيش احسن منك، اقيمه على الارض عشان تفسيرك للحلم بيقول انه الارض هتكتاس في مجاعة. مين يقدر عنده حكمة الهية يدير الارض في مجاعة الا انت يا يوسف؟ ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك. وتعدي على يوسف ثلاث ملابس، يلبس ثلاث قمصان، قميص ملون، قميص الأبو في البيت، قميص العبيد في بيت فوتيفار، ثم قميص السجن، وبعدها قميص الملك، أربع قمصان. هل يستطيع الرب أنه يخرج الخير؟ شر زائد شر يساوي خير. عد معايا، يتظلم من اخواته يترمي في البير، زائد يتباع من اخواته الاسماعيليين، زائد يشتغل عبد في بيت فوتيفار، زائد تتبلى عليه زوجة فوتيفار، زائد يتسجن، زائد يتنسي من ساقي الملك. كل دول جنب بعض كده يساوي خير. يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا، مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات، يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجاءه. يا رب في اسم الرب يسوع المسيح مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. تشجع وارفع راسك لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى خير. فاصل صغير بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين نمنشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، الرب يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي أنه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه، وليه الرب جابه في هذه الأرض. وهنصلي كمان من أجل البلد، الرب يزورها. يلا بينا، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من أجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك موجود، أنت اللي وسطنا. نصلي من أجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من أجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي. بنصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أختي بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض يا رب. بركة خاصة لهذه البلد، بنصلي يا رب انك تزور اليونان يا رب، ان نورك يشرق عليها في اسم المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، ولكل المجد امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل الغارمات، عايزين نصلي من اجل اي سيدة سجنت بسبب انها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط تلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. امين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من اجل يا رب احبائنا يا رب الغارمات. تعالى النهاردة من فضلك، تعالى النهاردة بزيارات جديدة، تعالى النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب انها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل ايتن، ايتن ميلاد. انا مش عارف ايتن معانا على الهوا ولا لا، لكن ايتن بتقول انا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت اشعاعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجه، ورحت عند دكاتره كتير برضو ما حدش عارف في ايه. بعد كده كنت كويسه، وفي يوم معين اغمى عليا، فضلت اسبوع بعد كده تعبانه قوي ومش بنزل. بعد كده كنت تمام، بعد كده باسبوعين او ثلاثه طلعت درسين، ومن ساعتها وانا تعبانه جدا. خرجت من موضوع الدرسين دول على دور برد وسخونه مش بتقف، ومش بقدر اقوم من على السرير. هو لحد دلوقتي كنت نزلت خدمه وقعدت اكمل حياتي، لكن بتحسن شويه شويه. يا ايتن الف سلامه عليكي، بنتي الغالية الجميلة ألف سلام عليكي. أنا نفسي نتحد النهاردة ونصلي من أجل أيتن أن الرب يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي أن الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا أحبائي، لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم، خلونا نصلي من أجل أيتن، بنتنا الغالية أيتن. يا رب نعلن النهاردة أنك انت تيجي بالإيمان يا رب، نستقبل منك تيجي بالإيمان بلمسة خاصة لأيتن يا رب باسم الرب يسوع المسيح. زيارة خاصة جدا لبنتك يا رب، تعالى النهاردة بشفاء يا رب. إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات، فأنا بصلي إنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفاء يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكونش حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفاء كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع. مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح. زورها زيارة خاصة يا رب، أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفاء كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: عايزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب. زور يا رب أختنا الغالية صباح، تعالى في اسم يسوع. إذا كانت تعبت من المسكنات، أنت تستطيع كل شيء يا رب. وقف الألم في حياة بنتك يا رب، تعالى بمجدك، اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب. منتظرينك بمجد، تزورها بمجد وتصنع معها آية للخير في اسم المسيح. بنصلي واسقنك بتسمع لينا ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبنوب، أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول: صلاة من أجل لمسة شفاء. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي باسم يسوع. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع أبنوب يا رب. أبو أبنوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح. واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب لكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية زيك، الأخبار؟ تقول: أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صمويل صبحي. يا صمويل يا حبيبي ازيك، بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك. شكرا قوي لمداخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جات لنا رسالة من مارجو نبيل. مارجو دي مراتي. يا جوجو ازيك. مارجو بتقول: صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة. تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي. جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة، فتعب شديد بالساق. تعال نتصلي النهاردة، نتحد مع أختنا هبة ونصلي أن الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك: زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك، يا رب تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة يا رب. أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا رزق الله، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي، عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا نتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف، بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفائك لبنتك، اعلن شفائك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير يا رب. شفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك هتمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. أنا مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء ولا لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها يا رب. أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهواء، بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها يا رب، مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير يا رب. أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد، تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. لو شفت الشر بيحاوط، لو شفت الشر كتير، لو شفت شر زائد شر زائد شر، افتكر يوسف يترمي في البير، يتباع من اخواته، ينزل لبلد غريبة، يبقى عبد، تتبلى عليه واحدة، يتسجن ظلم، لما جات له فرصة انه حد يكرمه ينساه، لكن بعد ده كله يطلع من السجن للملك. كل هذه الأمور يحولها إلى هكل الخير. أنا عايز أقول لك تشجع وثق في الرب النهاردة، أنه مهما كان عزيزي المتألم، عزيزتي المتألمة، ثقي تماما وثق تماما أنه إلهنا يحول كل هذه الأمور إلى الخير. مبارك اسم الرب إلى الأبد، هاللويا. أشكر الرب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا، أشكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: حابب نتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9
1: طول اليوم. هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا. بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت، ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني، انا اذا ما عرفت البيضه مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داونت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثم فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمة ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلن بشكل واضح إنه أجرة الخطية هي الموت، وإنها مأساة البشرية ومعضلتها، وإنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس إنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وإنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهن لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية إنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانية، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرق. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثة، ذبائح الآباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بخبرنا الوحي أنه إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب انه يقدم ابنه ذبيحة.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لمن الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأن النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولا المحرقات. نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح. المعنى الروحي تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانيا التقدمة أو القربان، ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركي مع الله سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب، كمان ترمز للسلام يلي صنع المسيح بدم صليبه. رابعا ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية تطهير الإنسان، كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ستة ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح، كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا.
وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله، وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار. لهيك الذبائح كانت حل مؤقت، والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيداً لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح: أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح الذي هو فصحنا. مكتوب: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. 3. لأنه الإنسان خاطي والعقاب الإلهي هو الموت، والحل هو الفداء، يعني ضرورة وجود ذبيحة بكل مرة بيخطئ فيها الإنسان. وهالشي بيعني أنه الإنسان ما بيقدر يجي للرب لطلب مغفرة إلا بوجود ذبيحة تحمل خطيته. لهيك عجز الإنسان أنه يتوقف عن صنع الشر، ووجود الذبائح محلش مشكلة الخطية. لهيك إجا المسيح ليعطينا الحل الدائم والكامل والأبدي، ولد من عذراء، ولادة معجزية تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت، ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان، ويحررنا من قيودنا، ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

في البدء كنت الكلمة، وكل الكلمات منك، وأنت من خلق النهار، فنور عيني منك، وأنت هو ملء الحياة، فكيف أشكرك يا سيد الحياة، وكل ما لي هو منك.

واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه. من اول السطر برحب بكل اللي معايا. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، وكل مره بنتكلم عن علاقه موجوده في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها بنتعلم منها. والمره اللي فاتت احنا ابتدينا علاقات في الكتاب المقدس عن عيله يعقوب، سواء يعقوب مع الاب والأم إسحاق ورفقة، أو يعقوب مع الأولاد، وحكينا كتير جدا عن أولاده وقلنا هم قد إيه ومن مين، وكمان اتكلمنا إنه إزاي التأثير بيكون لما بيكون سلبي، إزاي ده بيأثر على الأولاد لما بيكبروا. والنهاردة مكملين قصتنا عن يعقوب، علاقته بأولاده، علاقة زرع وحصاد، وده حكينا في المرة اللي فاتت. ومكملين النهاردة إزاي نعرف القصة دي وإزاي نشوف إنه فعلا هي كانت علاقة زرع وحصاد. برحب بكل اللي معايا، وتابعوني النهاردة ونحكي مع بعض عن العلاقة دي.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. معاكم هايدي حنا وبرنامجكم نقطة ومن أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 وبنحكي عن علاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خلوني أكون برحب بصديقاتي توبة ومنى. أهلا بيكم، صباح الخير أو مساء الخير، أهلا بيكم. أنتم متابعين حقيقي جيدين وببقى مبسوطة قوي لما بشوفكم معايا. النهاردة هنكون بنناقش عن أو هنكمل مناقشة يعقوب وتربيته لأولاده، وإزاي أنه كمان هو كان متأثر بالتربية وبالبيئة اللي طلع فيها. وبفكركم بس أنه المرة اللي فاتت إحنا أخدنا جزء ومكملين النهاردة، وهنكمل كمان المرة الجاية لأنها عيلة كبيرة جدا وتأثيرها كان رهيب جدا. وخدنا أول مشكلة كان بيعاني منها يعقوب خلال البيئة اللي تربى فيها. يعني هو ما ابتداش، إحنا بس عايزين نوصل كده، هو ما ابتداش اللي بنسمع عنه ده مش بداية منه، لكن هو لأنه كان في وسط أسرة هو ما ابتداش يعمل كده. واتكلمنا المرة اللي فاتت أنه بداية المشكلة كانت من إسحاق ورفقة، وكانت أول حاجة في تربيتهم التمييز بين الأبناء يعقوب وعيسو، نتج عنه طبعا أنه يعقوب ابتدى يكون بيعمل كده، وظهر جدا التمييز ده في علاقاته مع أولاده. واتكلمنا كتير عن الأمر ده قد يوسف هو اللي كان مميز، وكمان ظهر ده في التمييز بين زوجاته بين رحيل وبين رفقة، وشفنا سلوكيات كتير بتثبت التمييز ده. واتكلمنا بعد كده عن النتيجة، ما هو أخد التمييز من أسرته ابتدى يعمل ده في وسط أسرته. النتيجة بقى اللي احنا وصلنا ليها من الأحفاد انه الأولاد كان عندهم حاجتين، اولا كان عندهم ضيق ومرارة رهيبة جدا تجاه الأب، وده شفناه المرة اللي فاتت لما قرينا مع بعض التكوين 37 عدد 2، وطبعا الكراهية الرهيبة اللي كانت ضد يوسف. والكتاب برضو كان يعني ذكر كده انه هم أبغضوه وما كانواش عايزين يتكلموا معاه. دي كانت أول مشكلة خالص اتحكين عنها المرة اللي فاتت في طريقة تربية إسحاق ورفقة مع يعقوب، اللي نتج عنها أنه هو كمان كان عنده مشكلة في طريقة تربيته الأولاد، ونتج عنها أنه كان في مشكلة مع الأولاد. النهاردة هنكون بنتكلم عن تاني مشكلة، أو هنبدأ نتكلم عن تاني مشكلة وتالت مشكلة كمان، وهي طريقة التواصل، وده اللي هنكون بنحكي فيه المرة دي، ونشوف إزاي كان في مشكلة حقيقية في التواصل وإزاي ده أثر على أولاد يعقوب.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر، بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. وحلقة النهاردة هي تكملة عن يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد. وبرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك، ونفسي جدا تشاركوني النهاردة في الكلام اللي حكيه، وهو التواصل. دي كانت تاني مشكلة هنحكي فيها، واحكولي كده ايه مشاكل التواصل لو أسرة ما عندهاش تواصل في الأسرة، أو ما عندهمش تواصل بيننا وبين بعض. تفتكروا ايه المشاكل غير اللي هقولها اللي ممكن تبقى فعلا بتعاني منها الأسرة، طبعا بجانب اللي هقوله. فشاركوني كده وجهة نظركم ايه في فقدان التواصل، وده اللي كان حاصل. ودي كانت المشكلة التانية. المشكلة التانية في عائلة يعقوب اللي هي إسحاق ورفقة مع الأولاد كمان، ما كانش فيه تواصل بينهم وبين بعض، ما كانش فيه حوار، ما كانش فيه كلام، بيعرفوا الحاجة بالصدفة، يعني بالصدفة كده. وده في كذا موقف، منهم موقف مع عيسو. وطبعا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا عايزين نخرج من موروثات انه عيسو ده شخصية شريرة، لانه عيسى ما كانش شرير. عيسو كان عنده مواقف مش صح، لكن بقيه المواقف بتاعته ما كانتش غلط، كانت صح. زي يعقوب بالظبط، هو ما كانش طيب، هو كان عنده حاجات برضو مش صح بيعملها. عشان كده محتاجين نغير ذهننا عن عيسو، ونشوف هو فين الحلو اللي عمله، أو فين الظلم اللي اتظلمه. ده من ضمن الحاجات أساسها هو عدم التواصل بين الأسرة. ففي موقف مع عيسو بيوضح قوي إنه ما كانش فيه تواصل. الموقف ده كان في تكوين 26:34 وعدد 35، بيقول كده، بيقول: ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودت ابنة بيري الحثي وبسمة ابنة إيلون الحثي، فكانت مرارة نفس الإسحاق ورفقة. وطبعا هنا احنا بنعمل ايه؟ باللوم على عيسو. ازاي عيسو ياخد من بنات كنعان وما ياخدش من ارض او من عشيرته؟ السؤال هنا بقى، والرد على السؤال هنا، بيترد عليه في تكوين 27 عدد 46، وكمان بنكمل لتكوين 28 عدد 6 و9. هنكتشف انه عيسو اصلا ما كانش يعرف بالامر ده، ما كانش فيه حوار بينهم بين بعض. وهنشوف كده مع بعض بدءا من الشهد اللي قلت عليه، اللي هو تكوين 27، بيقول كده: وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث، إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض، فلماذا لي الحياة؟ يعني هي قالت له أنا مش هينفع عيش خالص، وما ينفعش ابني ياخد البنت من بنات اللي هي كنعان. يعني في الوقت ده بقى عمل إسحاق، أرسل بركة يعقوب وأرسله. وبعدين بنكمل بيقول كده: فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصى قائلا: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام اللي هو خاله أخو رفقة، رأى عيسو أن بنات، خلي بالكم من الجملة دي، رأى عيسو اكتشف أن بنات كنعان شريرات في عين إسحاق أبيه، فذهب عيسو إلى إسماعيل. إسماعيل ده هو عمه اللي هو أخو إسحاق، وأخذ محل بنت إسماعيل ابن إبراهيم زوجة على نسائه. فهنا عيسو لما عرف إنه بابا ومامته مش موافقين، ده هو عرف بالصدفة من حوار سمعه بين رفقة وبين إسحاق. والمشكلة هنا كمان ان ما كانش الحوار اساسه فعلا ان هي متضايقة من بنات كنعان. ده جه كده على فكرة، هي راحت علشان تتحجج، علشان عايزة تحمي يعقوب من انتقام عيسو. فحتى الحوار ما كانش اساسه انها فعلا متضايقة من زوجات عيسو، فالامر جه علشان تحمي بس يعقوب. يعني لو يعقوب كان ما كانش فيه مشكلة بينه بعيسو، ما كانش حصل اصلا الحوار ده، كان فضل عيسو طول الوقت حاسس انه هو الدنيا تمام. ليه بقول كده؟ لأن هما كانوا عايشين في وسط أرض كنعان، فالطبيعي جدا جدا إنه ياخد من البنات، من بناتهم، خاصة إنه إسحاق ما تكلمش معاه. شايفين الحوار بيوصلنا لفين؟ يعني إسحاق ما جاش قاعد معاه كده زي ما راح ليعقوب، وإسحاق راح ليعقوب لأنه رفقة اللي قالت له، فهو راح ليعقوب. فكان المهم يروح كده لعيسو. وهنا عيسو اتجوز 40 سنة، فهو حتى إسحاق ما عملش زي بابا. يعني إبراهيم لما إسحاق تم 40 سنة، وده نلاقيه في تكوين 25 بيقول إنه لما إسحاق تم 40 سنة عمل إيه إبراهيم؟ إبراهيم راح لإليعازر دمشق، ده هو مسؤول إدارة البيت، وقال له إيه؟ قال له لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. يعني هو كان حريص إنه ابنه إسحاق تم 40 سنة، فمهم يتجوز وما تاخدش من هنا. فحتى إسحاق ما عملش كده مع عيسو، يعني ما تواصلش معاه، ما قالوش احنا مش عايزين في بداية الزواج. فعيسو ما كانش عنده أي فكرة إن بابا ومامته ممكن يتضايقوا من الزواج ده، لأن هم عايشين فعليا في وسط بنات كنعان، وهم حدش قاله، ما حدش كلمه، ما فيش أي حوار بيتقال في الكتاب المقدس إنه دار بين إسحاق وبين عيسو حوالين الأمر ده. والحقيقة أنا هنا عايزة أكون منصفة لإسحاق، وعايزة أوريكم التربية زي بيبقى فيها تسلسل. إسحاق نفسه إبراهيم اختار له بنت صح، لكن ما راحش يقول له. يعني لما حب يختار زوجة لإسحاق راح قال لمسؤول البيت إليعازر، قال له روح هات. وإسحاق ما عرفش بالموضوع ده غير في تكوين 24-66 لما إليعازر جايب العروسة. فلما جايب العروسة أقول كده: ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع. يعني ما كانش يعرف بالأمر ده غير وإليعازر رجع له بالعروسة. يعني أقدر أقول إنه مشكلة التواصل بين الآباء والأبناء هي مشكلة قديمة، يعني مشكلة قديمة، يعني من زمان، من أيام إبراهيم ما كانش في تواصل بينه وبين إسحاق. بالرغم الحقيقة أن إبراهيم كان في تواصل بينه وبين سارة كتير، يعني كان يحكوا مع بعض. مش الكتاب مش بيذكر كتير أنه رفع إسحاق كان بيحكوا مع بعض، وده اللي هقوله بعد الفاصل، لكن ما كانش بيحكي مع ابنه إسحاق، وبالتالي إسحاق ما كانش عارف أهمية الحوار، فما حكاش خالص مع عيسو، ولا حتى اهتم إن يشوف زيجاته. وعيسو بالصدفة عرف لما سمع كلام رفقة لإسحاق. وعلى فكرة هنكتشف اكتشاف رهيب جدا إنه العيلة دي بتسمع بالصدفة، لما بتسمع الحوار بتكتشف بالصدفة. ما كانش في أي حوار بين إسحاق وبين أولاده أو بين رفقة أو بين أولادها غير المميزين، يعني بالذات رفقة ويعقوب، وده هقوله طبعا خلال الحلقة. وعدم وجود حوار بين الآباء والأبناء اتسبب مرارة ليهم بدون ما يقصد عيسو.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين موضوعنا النهاردة عن يعقوب وأسرته بصفة عامة وأولاده بصفة خاصة، علاقة زرع وحصاد. برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيوست من خلال إذاعة صوت الأمل، وكمان برحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. إفرايم مساء النور صديقتي، مساء النور حبيبتي سناء الجميلة، صباح الخير أو مساء الخير، أهلا بيك يا سناء. توبة بتقول كده احنا يعني انا حاطة سؤال انه تفتكروا مشاكل التواصل ايه اللي بين الاسرة، يعني لما تبقى الاسرة ما فيش تواصل بينهم تفتكروا ممكن نوصل لايه؟ لان دي المشكلة التانية اللي بنحكي عنها النهاردة في علاقة اسحاق ورفقة باولادهم وازاي ده اثر على يعقوب. فتوبة بتقول كلام حلو، بتقول فقد التواصل يؤدي لأن كل واحد بيعيش لوحده، يعني كل واحد بيبقى في جزيرة، بيبقى كل واحد قافل على أفكاره. ده صح جدا يا توبة، وده اللي احنا شفناه في حلقة النهاردة لما اتكلمنا ان كل واحد بيعمل شيء لأنه محدش بيحكي معه محدش بيتكلم. وزي ما شفنا كده المشكلة انه عيسو ابتدى يتخذ زوجات لي بدون ما يحس او بدون ما يعرف انهم بيسببوا مرارة، ودي كانت المشكلة التانية. المشكلة الاولى خدناها المرة اللي فاتت في تربية اسحاق ورفقة لأولادهم اللي هم التمييز، وشوفنا ازاي ده اثر على يعقوب وعلى تربيته وازاي اثر ده على الاولاد نفسهم. والنهاردة بنتكلم عن المشكلة التانية في طريقة تربية اسحاق ورفقة للاولاد، وهي عدم وجود تواصل بالمرة مع الاولاد. وشفنا انه كان فعلا في ظلم لعيسو لانه ما يعرفش بامر الزيجات خالص، ما حدش كلمه. الحاجة التانية بقى بنلاقي انه رفقة واسحاق نفسهم ما فيش تواصل بينهم وبين بعض. هو طبعا لما بيكونش في تواصل بين الزوجين مش هيبقى في تواصل بين الاولاد، وزي ما قلت لكم انه حتى التواصل الوحيد اللي حصل بين رفقة واسحاق كان اساسه مش تواصل، مش انه رفقة بتقول اللي جواها فعلا لانها متضايقة، لكن دي كانت طالعة تجري تلحق ابنها المحبوب اللي هو يعقوب من انتقام عيسو. فاحنا هنا بنشوف انه مفيش تواصل بين رفقة وبين اسحاق سبب مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة البكورية. لما رفقة حملت بتوأم اللي حصل كده انه هي عرفت من الله ان اختار يعقوب للبكورية وليس عيسو. في ده في تكوين 25-23 بيقول كده، فقال لها الرب في بطنك امتان، فهي عرفت انها حامل في اثنين، ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد للصغير. فبالتالي هي فهمت من هنا انه الصغير هو اللي هيبقى الاقوى، هو اللي هياخد البكورية، والكبير هو اللي هيبقى بيستعبد ليه. لكن الحقيقة ما فيش ولا آية كتابية بتقول انه رفقة راحت شاركت اسحاق بالامر ده، لانه لو رفقة راحت شاركت اسحاق بالامر ده كان الطبيعي انه يدي البكورية اللي الله اختاره، وده ما كانش غلط على فكرة، يعني كان طبيعي جدا ممكن ما نختارش البكر. يعني يعقوب نفسه لما اختار او ادى البكورية ادها لإفرايم الابن الاصغر ليوسف، وهنعرف ليه بعد كده. بس الفكرة انه انت مش لازم ناخد الكبير لو الكبير غير مختار. فالحقيقة لو كانت رفقة راحت قالت لإسحاق بامر الله كانت ريحت الدنيا كلها، وكان عندها فرصة تانية لما سمعت إسحاق

كانت مش صح، ما كانتش فيه مواجهة، ما كانش فيه حوار مع زوجها بين الأمر ده. والحقيقة لو كانت رفقة راحت من الأول وقالت الأمر ده لإسحاق كانت وفرت كتير، كانت وفرت المرارة والألم اللي عاش بيهم يعيسوا. يعني قد إيه الشاهد ده مؤلم قوي حقيقة، يعني مؤلم جد. في تكوين 27 كده عيسوا لما عرف إنه يعقوب جه خد البركة بيقول كده: فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة ومرة جدا، فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا. ورفع عيسو صوته وبكى. أنا مش قادر أعرف إزاي رفقة كأم يهون عليها ابنها حقيقي، وأنا حاطة الموضوع قدامي، ازاي انت ما تروحيش وتفهمي انه الامر واحد اتنين تلاتة، بدل ما تعرضي ابنك للمرارة للألم يعني للوجع، انه تخلي عيسو يرفع صوته ويبكي. يعني حطيتي ابنك في موقف وحش لان ما كانش فيه تواصل مع الاب، وخدت البكورية بطريقة مش احسن طريقة. والناحية التانية بقى انه يعقوب مشي، فكانت لازم تهرب يعقوب لانه عيسو كان جواه مراره وعايز ينتقم، لانه الشيء اللي سنين حياته عايش لاجله، هو اصلا كان بيروح يصطاد لانه هو حاس ان البيت ده مسؤوليته، هو كان يدير البيت، وكان يعقوب قاعد مع رفقه، فطول الوقت يعقوب مش بيدير البيت، هو قاعد مع رفقه بيساعدها في الاكل والشرب و و و، لكن اللي كان بيدير البيت فعليا عيسو في اكتر من 40 سنه، لان ده كان بعد جوازه، بعد ما اتجوز من الزوجتين، اكتر من 40 سنه هو عايش في حلم ان ياخد البكوريه ويمسك البيت ويبقى مسؤول، لكن من الاول كان الله اختار يعقوب. فانت خليتي ابنك عنده حلم لمده 40 سنه من غير ما تروحي تحكي مع بابا اسحاق عشان تحلوا الموضوع من هم صغيرين، والامر كان يبقى ابسط من كده. ومن الناحيه الثانيه رفقة خسرت يعقوب. يعقوب لما بعد عنها تقريبا 20 سنة رجع، كان هي خلاص اتوفت، يعني هي كانت رحلت، اللي كان لسه موجود كان إسحاق، لكن هي ما شافتوش أبدا بعد كده، ودي نتيجة عدم الاهتمام بالحوار وإنها تحكي مع شريك حياتها إسحاق. وطبعا ده اللي علموه لأولادهم بعد كده، وتعالوا نشوفوا ونشوف إزاي يعقوب اتعلم عدم أهمية الحوار وعمل إيه مع أولاده ونتيجة ده كانت إيه.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد، وشفنا إزاي كانت رفقة ما عندهاش أي تواصل مع إسحاق ولا مع أولادها، ولا إسحاق نفس الحكاية، وكانت النتيجة إيه. خلوني قبل ما أكمل قصتنا النهاردة ونحللها ونتعلم منها أكون بقرأ التعليقات، لأنه أنا بطرح فعلا سؤال: ايه رأيكم عدم وجود تواصل في الأسرة ممكن يكون بيسبب ايه؟ فمنى بتقول: فقد التواصل بين الآباء والأبناء بيؤدي لحرمان الأولاد من النصح والإرشاد من الآباء. ده حقيقي، زي بالظبط كده معيسو، هو مش عارف انه ده ممكن يكون بيضايق والديه. سناء بتقول: مع الأسف الشديد أغلبية العوائل يعيشون هذا الأمر اللي هو عدم التواصل. وبتكمل معنا وبتقول: الغدر مؤلم جدا وخاصة من أقرب الناس، وفي قصتنا يأتي من الأم، يعني من مصدر الحنان. عندك حق يا سناء. والأمال للولد، أنا بحاول أستوعب كمية الخذلان والألم لعيسو وصدمته من أمه وأخوه. صح جدا، المشكلة هنا إن هو شاف صدمة، ولو كان بس في تواصل من صغرهم وكانت خدت الاتنين في حضنها وفهمت الأمر ما كانش ده حصل. بس للأسف الشديد كانت طريقة التربية والتعامل ده ما كانش صح. إفرايم بتقول: ده حقيقي. شكرا جدا جدا يا إفرايم. ونكمل بقى الموضوع، احنا مشينا إسحاق ورفقة عملوا ايه في عيسو ويعقوب، وعلموا يعقوب عدم وجود تواصل، وبالتالي يعقوب لما جه يتعامل مع أولاده كان عنده نفس المشكلة. ما كانش عنده انه في أهمية للحوار، ما كان عنده مشكلة أصعب، انه الحوار للابن المفضل فقط، زي ما كانت رفقة بتعمل معاه. فكان الحوار مع بس يوسف. إسحاق كان بيكلم عيسو، بس اللي كان أكتر قريبين من بعض رفقة ويعقوب، كانوا بيتكلموا أكتر مع بعض. يعني نقدر نقول إسحاق وعيسو كانوا بيتكلموا في الشغل، في إدارة البيت، لأنه حتى الزواج من بنات ما كانش عاجبينه وما كانش بتواصل معاه. لكن هو لأنه اتربى بين إيدين رفقة، فشاف أنه الابن المدلل فقط هو اللي احنا بنحكي معاه. والمشكلة هنا بقى كمان انه تعلم ان تبقى النميمة ممكن تبقى، او الحوار بينه وبين الطفل المدلل ما تبقاش صح، تبقى غلط. وده اللي نفذه مع يوسف. بيقول كده في تكوين 37 عدد 2، بيقول بالضبط: يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخوته الغنم، وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي ابيه. وده حكينا عنهم شوية المرة اللي فاتت. واتى يوسف من يميمتهم الرضية إلى أبيهم، يعني نقل الكلام بالضبط بالضبط زي ما رفقة عملت مع يعقوب لما نقلت الكلام. ده الحوار، ده اللي أخد عليه يعقوب، ده اللي شافه أنه مش غلط، شاف أنه مش غلط أن أنا أتكلم على أقرب الناس ليا مع، يعني مع أمي، مش غلط أن أتكلم مع عن أبويا وعن أخويا. ومش بس كده، ده إحنا مش غلط أن إحنا نتكاتف ونترابط ضدهم. هو شاف أنه ده مش غلط. وبالتالي هنا إيه اللي حصل؟ أنه علم يوسف ابنه المدلل نفس الحكاية، أن أنت إيه يعني لما تيجي تنقلي كلام مش صح. ده اللي خلى كمان إخواته يبقى متضايقين، فكأنه، وده يعني كأنه بينقل أو كأنه بيستخدم ابنه كعصفورة من غير ما يحس. هو ده اللي كان حاصل لما أنا أنقل كلام مش مظبوط، أو أكون بنم على إخواتي أو على حد مع أبويا، زي بالظبط ما عملت رفقة معاه. هو اتعلم كده وابتدى يعلم ده ليوسف. الحوار الوحيد اللي كان مع أولاده كان مع يوسف. طب ده كانت نتيجته إيه على الأولاد؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: تعالوا مع بعض كده نشوف المشكلة دي إيه اللي حصل، يعني فيش تواصل، إيه بقى المشكلة اللي سببتها. هنشوف إنه حصلت مشكلة صعبة جدا جدا ما عرفوش يحلوها صح بسبب إنه ما فيش بينهم أي تواصل. وده في تكوين 34 قصة دينا أختهم. دينا أختهم بيقول كده في الإصحاح ده، بيقول إيه: وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. ولما بنقرأ التفسير بيقول إنه كان في احتفالات في الوقت ده، فهي راحت عشان تبقى بتشوف إيه اللي بيحصل. فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض، يعني ابن تقريبا رئيس العشيرة في الوقت ده، وأخذها والضجع معها وأذلها، وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب، وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قائلا: خذ لي هذه الصبية زوجة. وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته، وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءوا. جاءوا إمتى بقى؟ يعني يعقوب ما تكلمش، جاءوا إمتى في الموقف ده؟ فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه. هنا يعني فضل يعقوب ساكت، وهنا بقى وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا. ما تقلش سمعوا منين، بس سكت يعقوب لغاية ما جم، فهم جايين وهم سمعين فعلا. سمعوا وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع. وتكلم حمورة معه قائلا: شكيم ابني قد تعلق نفسه بابنتكم، اعطوه إياه زوجة. وبعد ما الأولاد قالوا آه تمام إحنا موافقين، بس في شرط اللي هو الختان، الختان ده مهم جدا فلازم يحصل الختان. بعد بقى ما أهل شكيم كلهم القرية كلها حصل الختان ده، كملوا قراءة تكوين 37 تكوين 34 وهتشوفوا إنه فعلا راحوا شكيم راح، وابتدوا هم وحمور اللي هو أبو شكيم راحوا علشان يخلوا كل القرية يحصل ختان. فلما عمل كده بقى إيه اللي حصل بعد ما عمل اختل القرية كلها؟ بيقول كده: شمعون ولاوي إخوات دينة أخذ كل واحد سيفه وأتي إلى المدينة بأمن وقتل كل ذكر. يعني دخلوا بأمن، يعني ما فيش، ما هم دول إخوات دينة اللي احنا هناخد بنتهم عندنا. وإيه اللي حصل لما دخلوا؟ قتل كل ذكر كلهم، ونهبوا المدينة غنامهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وكل ما في الحقل، وسبوا ونبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت. كلام ده حصل من غير ما يرجعوا ليعقوب، ما كانش في تواصل مع يعقوب. فبيقول كده الكتاب في عدد 30 آخر إصحاح 34 بيقول كده: فقال يعقوب لشمعون ولاوي كدرتماني. الموقف ده اللي احنا شفناه أساسه ما كانش فيه مشكلة، كان فيه مشكلة تواصل. فبنلاقي إن يعقوب سكت لغاية ما جم، ولما جم هم كانوا عارفين الموضوع، عشان كده هم جم، هم جايين سمعوا، بس يعقوب نفسه ما حكاش معاهم. ولما ما حكاش معاهم يعقوب، فبالتالي هم كمان ما قالولوش هنعمل إيه. ما هم من البداية ما خدوش وده مع يعقوب في المشكلة، من البداية يعقوب ما تكلمش معاهم. وعشان كده لما شكيم قال احنا عايزين ناخد البنت او عايزين ناخد دينا لينا، ما حكوش عن مشاعرهم، ما حكوش هيعملوا ايه. وده بنشوفه لما هو بيقول كده كدرت ماني. ده الوقت الوحيد اللي حصل تواصل، لما عملوا المصيبة دي والكارثة دي كلها من غير ما يرجعوا له، فقال كدرت ماني، فردوا عليه كده. ودي كانت اول مرة يقولوا مشاعرهم: اناظير زانية يفعل باختنا؟ يعني احنا ما ينفعش اختنا يحصل معاها كده. الحوار ده ما حصلش قبل كده، ما حصلش. فتصرفوا بناء على مشاعرهم من غير يرجعوا لباباهم، وغالبا ده اللي كان حاصل. يعقوب لانه كان بعيد عن ولاده، ما بيتكلمش معاهم، ما حكاش معاهم الموقف، ما قالش طب هنعمل ايه، ما تواصلش معاهم. كانت النتيجه ان الولاد ما تعودوش ان باباهم يتدخل في قراراتهم، ما تعودوش ان هم يكونوا بيشاركوا والدهم في القرارات اللي هياخدوها، وكانت مصيبة كبيرة طبعا طبعا. يعقوب ما عرفش أهمية التواصل مع الأولاد، واللي عرفوا أن الابن المدلل بس اللي بنحكي معاه، والحكاوي حتى ما بتبقاش حكاوي كويسة، فعمل كده مع أولاده. فكانت حقيقي النتيجة من ضمن نتائجهم كانت نتيجة صعبة زي كده. تعالوا بقى كمان نشوف المشكلة الثالثة في طريقة تربية يعقوب.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم، برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب كمان اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. معاكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة ومن أول السطر، بديم من الساعة 5 وبنخلص الساعة 6. النهاردة بنتكلم على علاقة يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد، ودي احنا مكملين الحلقة اللي فاتت ابتديناها، وهنكمل كمان معاكم مع أسرة يعقوب الحلقة اللي جاية. خلوني أكون بقرأ بس التعليقات اللي قدامي. طبا بتقول كل شخص بينقل الكلام بيبقى شخص مكروه والناس بتتجنبه، صح جدا طبعا. نهيكوا بقى كمان إنه اللي بينقل الكلام ده أخ أو أخت. وأنا هنا عايزة أتكلم شوية قبل ما أخش على المشكلة التالتة، عايزة أتكلم نتعلم إيه من النقطة دي في حياتنا الأسرية. إفرايم بتقول طب ايه الحل لو ما كانش في حوار بناء مع الاب للاولاد؟ بصي يا افرايم، عندنا نقطه مهمه جدا، انه لما بيكون الاب يعني مفاقد الجزء ده، او الام فاقده الجزء ده، بيبقى العلاج مع الشخص اللي مش فاقده. بمعنى انه كأم، احنا هنا نحكي بناء على سؤالك يا افرايم، لو الأب مش موجود والأب مش بيتحاور، فأنا كأم لازم أكون دوري بيعمل كده. يعني لما تكلمنا عن إسحاق ورفقة اكتشفنا أنه الاتنين عندهم مشكلة، والاتنين كل واحد فيهم واخد حد، يعني إسحاق واخد عيسو ورفقة واخدة يعقوب. والمشكلة هنا أنه رفقة وهي بتتكلم مع يعقوب الكلام سلبي، يعني بتسمح أنه ننقل كلام من الأب قاله لعيسو، طلع تجري تحكي مع يعقوب. إذا كفت حلقة النهاردة هنكملها، وإذا ما كفتش هناخدها المرة الجاية ونشوف هم إزاي كان الحوار ده سلبي. فأنا هنا لو أم شايفة أنه الأب عنده مشكلة في التواصل، أنا محتاجة أعوض الدور اللي زي كده، بمعنى أنه أخد دور التواصل أنا مع الأولاد. وعلى فكرة أنا كنت حكيت مرة قبل كده عن أفنيكي، وقلت إنه أفنيكي ربت ابنها تيمثاوس، فعدم وجود أب ممكن يكون متحمل المسؤولية، لأن كان بابا مش مؤمن، وكان بابا بيقول على الكتاب إنه كان يوناني، حتى اسمه ذكرش يوناني، ده معناه إنه ما كانش بيدي النصايح أو الكلمات المناسبة لابنه، يعني ما كانش بيدي التربية المسيحية الصحيحة لأنه يوناني. فأفنيكي هنا كانت بالكامل متكفلة طريقة تربية تيموثاوس ابنها، اللي هو اللي كان إيمان بلا رياء. أنا من هنا بحافظ على أولادي لو دور الأب سلبي أو مش موجود، وده اتكلمنا كتير عنه في قصة أفنيكي. إفرايم من فضلك شوف القصة دي، هي هتلاقيها موجودة على ساوند كلاود الخاص براديو سما، أو هتلاقيها كمان على الموقع الخاص براديو سما، ممكن تحمل الأبليكيشن هتلاقي فيه الحلقة دي من برنامج نقطة من أول السطر. اسمعيها كويس، كانت العلاقة بين أفنيكي وبين تيموثاوس، وكمان على فكرة اتكلمت عن تيموثاوس وبولس، فشوفي القصتين دول علشان تقدر يكون في فعلا الرد على سؤالك يكون مناسب. هنا بقى أنا عايزة أحكي شوية قبل نخش على المشكلة التالتة، على التواصل. مشكلة التواصل الحقيقية بتعمل أزمة كبيرة جدا، وعشان كده كل أب وكل أم لازم يكونوا حريصين إن يكون في تواصل. بس نخلي بالنا اليوم اللي نلاقي في ابن من أولادنا جايب خبر أو بينقل أي معلومات عن إخواته ليك، اوعى تنبسط، اوعى تاخد الكلام وتنطلق وتاخد رد فعل بناء على ان الطفل نقل لك كلام عن اخوه. مهم جدا هنا انه ما يكونش ليك اي رد فعل، ورد فعلك الوحيد هنا انك تقعد مع طفلك وتقول له اللي بتعمله ده غلط، وما ينفعش تنقل كلام من اخوك، وانا مش هسمح بده، والمره الجايه هيبقى فيه تاديب. فانا العكس تماما، انا بدل ما بقبل الكلام واكون يعني اسمعه واستوعبه واروح اعمل رد فعل ضد الطفل التاني، انا العكس، انا اوضح له ان اللي انت بتقوله ده اصلا مش صح، اللي انت بتقوله ده اصلا وسلوكك ده اصلا مش مقبول بالنسبة لي. وكمان زيادة على كده، لو عملت السلوك ده تاني هيبقى فيه تأديب. فمن هنا انا بعلم طفلي انه ما يتعلمش ده، لانه لما هيكبر هيتعلم كده الامر ده تماما، او هيتعلم نفس الامر ده، هيبتدي يتعامل مع ابنه المفضل انه ينقله الكلام من اخواته، وده تمام ومفيش مشكلة، لانه هو اتعلم انه تمام مفيش مشكلة. فمن دلوقتي لما يكون طفلك بيعمل كده من فضلك، وقف وأدب وقوله ما ينفعش الكلام ده. خليني قبل ما أكمل بس الكلام, إفرايم بتقول عندي نفس سؤال. إفرايم طب سناء أنا متهيألي رديت يعني, قوليلي أيوة لو كنت سمعتي. وعلى العموم برضو زي ما قلت كده لإفرايم فعلا حلقة أفنيكي وتمثاوس كانت حلقة حلوة قوي, اسمعوها لأنها بتحكي على وجود الأب مش بس عدم وجوده, وجوده بصورة سلبية يعني. هتكلمت عن الأمر ده كتير. إفرايم ربنا يبارك خدمتك, شكرا جدا جدا يا إفرايم, أنت غالية عليا وأنت عارفة, وأنا عارفة أنك هتسمعي, أنت شطورة جدا وجدعة. طيب ده التواصل الغلط وإزاي نكون بنعالجه بين الـ الأب والأولاد أو الأم والأولاد. من فضلكم ما تسمحوش بالأمر ده أنه يحصل تاني. نكمل بعد الفاصل.

0: ورجعت لكم بعد الفاصل وبنخلص حلقة النهاردة اللي هي عن يعقوب وأسرته. بنشوف قد إيه إنه الإنسان فعلا اللي بيزرعه بيحصده مع أولاده. إفرايم تقول من زمان مفتقدة نصيحة حضرتك بجد، شكرا يا إفرايم، وأنا من زمان مفتقدة وجودك معايا في البرنامج. سناء شكرا دكتورة، شكرا ليكي أنت يا سناء، وشكرا لوجودك حبيبتي، وأتمنى تبقى الحلقة تأفنيك تكون مفيدة ليكي. وأهلا وسهلا بأسئلتكم الخاصة بالحلقة. طيب خلونا كده نكمل موضوع التواصل لأن ده مهم جدا، إنه نتعلم إيه بقى من النقطة دي في قصة وفي حياة يعقوب، بدءا من إسحاق ورفقة ويعقوب وعيسو. إيه اللي نتعلمه من الأسرة دي وطبعا أولاد يعقوب؟ إيه اللي نتعلمه من الأسرة دي في أهمية التواصل؟ أولا مشكلة التواصل اللي عندهم إنه كان في نوع أنواع الاستنتاج أو التوقع، إنه عيسو لوحده يعرف إنه مش مفروض يتجوز من بنات كنعان. طب هو ما يعرفش، طب ما حدش قال له، طب ما حدش حكى معاه، طب بابا ما اتكلمش معاه، طب رفقة ما اتكلمتش معاه، طب يعرف منين؟ فمن فضلكم نبعد تماما عن الاستنتاجات والتوقعات ان اولادنا هيعرفوا لوحدهم، لان الاولاد مش هيعرفوا لوحدهم، خاصة لو الوسط اللي هم عايشين فيه بيقول ان ده الطبيعي اللي نعمله. يعني عيسو كان عايش وسط ده الطبيعي، اللي حواليه بنات كنعان ده الطبيعي، هو ما يعني ما يعرفش انه لازم يسافر لأرضه وعشيرته وعشان يتجوز من هناك. فالطبيعي اوعى تتوقع ان اولادنا هيستنتجوا من غير ما نتكلم. أهمية التواصل إنه لما نحكي هيفهموا، هيعرفوا، هيعملوا الشيء. وده اللي عمله عيسو. لما عيسو عرف إنه بنات كنعان سببوا مرارة للأب والأم، وعيسو عرف إنه يعقوب إسحاق طلب من يعقوب يروح يتجوز من بنات أرضه وعشيرته، إن ده اللي بيرضي بابا ومامته، راح اتجوز بنت عمه اللي هي بنت إسماعيل. فده يعرف بالكلام. فأول حاجة لازم نعرفها من الأخطاء اللي شفناها في قصة يعقوب وأسرته، إنه لا للاستنتاجات والتوقعات، وإنه الأولاد بتعمل الشيء بدون ما يرجعوا، لو خاصة لو الأمر طبيعي وبيحصل عادي وإنت ما تكلمتش. فدي أول حاجة لازم نعرفها. تاني حاجة لازم نعرفها إنه اوعى تفتكر إنه لما أنت ما تتكلمش مع أولادك ويكون في تواصل، رد الفعل إن هم هيكون في تواصل معاك. لا، ما هو إحنا من الأول ما علمناهمش التواصل، إزاي هتكلموا هم معانا؟ وده اللي حصل مع أولاد يعقوب. لما هو ما حكاش معاهم وما تكلمش معاهم وما جيبهمش كده، يعني كتاب ما قالش إنه جابهم وحكى وتكلم وقال لهم مشكلة دينا حصلها 1 2 3، طب نعمل إيه؟ لما ما تكلمش معاهم هم كمان ما تكلموش معاه، وهم كمان اتصرفوا لوحدهم. وغالبا غالبا ده الطبيعي. يعني يعقوب من كتر ما هو مشغول أو كان بيميل أكتر ليوسف ولرحيل وللعيلة دي أكتر، زي ما شفنا المرة اللي فاتت كان بيميل أكتر ليه، ما كانش مهتم من يحكي ويتكلم مع بقية أولاده. فالطبيعي الطبيعي انه ما يتكلموش معاه. فبما ان انا كأب وام ما تواصلتش مع اولادي وما تكلمتش معاهم وما شاركتهمش باللي جوايا، اكيد اكيد من الناحية التانية مش هيحصل اي مشاركة. يعني احنا هنا بنشوف انه يعقوب لما سمع ده هو سكت وإداية، بيقول وسمع يعقوب انه نجس دينا ابنته، فده حاجة ما تبسطوش، بس اللي حصل انه سكت، وبالتالي أولاد يعقوب هم كمان سكتوا وتصرفوا. وفي النهاية اكتشفنا أن مشاعرهم كانت فيها غيظ شديد جدا، بس المشاعر دي ما وصلتش ليعقوب. بدي تاني نقطة، أنا مش بتكلم مع ابني ومش بشاركه، إذن الطبيعي جدا ابني كمان مش هيكون بيتكلم معايا ولا هيكون بيشاركني باللي جواه. دي نقطة لازم نخلي بالنا منها، ودي تاني نقطة. تالت نقطة، لما أكون بعلم ابني الحوار في نميمة أو في كلام سلبي هيكبر يعمل كده. يعني اللي حصل إنه رفقة ويعقوب هي علمته إنه النميمة ممكن تبقى فيها كلام تخص الأب والأخ وإن هم متفقين عليهم، وترجع تقول يعقوب الحق أخوك عيسو هياخد منك، فاطلع اجري وعايزين نعمل 1 2 3، ويكون ده الحوار الطبيعي جدا إن الأولاد تكبر ويبقى ده طريقتهم في الحوار مع الآخرين بصفة عامة ومع أسرتهم بصفة خاصة. يعني هو كمان يكبر فهيعرف يتعامل بنفس الطريقة مع طفل من أطفاله خاصة المدللين. فاللي بنعلمه لأولادنا بيطلعوا يعملوه. خلي بالنا إنه النميمة الرضية اللي قالها يوسف ليعقوب كان أساسها إنه كان في نميمة رضية برضو بين رفقة وبين يعقوب. عشان كده بنقول إنه الحياة زرع وحصاد. افتراض انا بزرع من وقت البيئة اللي انا نشأت فيها، فانا بزرع في اولادي حاجة، فللأسف الشديد اولادنا كمان بيطلعوا. فدي مشكلة التواصل اللي كانت في اسرة يعقوب ما قبلهما اسحاق ورفقة وبعد كده اولاد يعقوب، تواصل كان عامل المشكلة دي. ولو نفتكر انه كانت اصعب مشكلة في عدم وجود التواصل حصلت بسبب عدم وجود التواصل، ان اخوة دينا راحوا قتلوا في تقريبا في قرية كاملة ونهبوا وسرقوا وسابوا علشان خاطر ما حكوش مع يعقوب، والنتيجة انه قال لهم كدرتماني. يعني كانت مصيبة كبيرة، لان خلي بالكم لما قرية كاملة يحصل فيها كده اكيد اكيد هيحصل هيجان تجاهه بسبب اللي حصل من الناس اللي حواليه. خلوني قبل ما اخلص، قدامي 4 دقايق. توبة بتقول كلامك مفيد جدا، ربنا يباركك، شكرا جدا ليك يا توبة. انا بكده اكون خلصت النهاردة. احنا اتكلمنا النهاردة عن المشكلة التانية الخاصة بتربية يعقوب وتربية الاول اسحاق ورفقة ليعقوب وبعد كده تربية يعقوب لأولاده، وقلنا ان المشكلة التانية هي مشكلة تواصل. اسحاق ورفقة ما كانش في بينهم هما الاتنين اصلا تواصل، والتواصل الوحيد اللي حصل بين رفقة وبين اسحاق كان اساسه عايزة تنقذ ابنها من انتقام اخوه عشان يكون بيبعد وبيمشي، لكن مش تواصل اساسه تواصل بين زوجين. وحتى المعلومة اللي كانت عارفاها عن عيسو وعن انه يعقوب هو المفروض ياخد البركة، هي ما تواصلتش مع اسحاق وقالت له الامر ده، ومنها حصلت مشاكل كتير، منها انها فعلا وجعت ابنها عيسو وغربت ابنها الصغير يعقوب، والنتيجة انها ما شافتوش لحد ما ماتت. النقطة التانية، ما كانش عندهم تواصل صحيح وصحي وسوي مع اولادهم، فكان التواصل مع يعقوب مع رفقة كان فيه تقريبا شبه نميمة رضية عن ابوهم وعيسو، اما اسحاق فما كانش فيه اي تواصل تماما مع الاولاد، والدليل على كده ان عيسو ما كانش يعرف انه سبب مرارة بسبب زيجاته لما عرف ابتدى يحصل الزواج، ومن هنا ابتدى يحصل طبعا الزواج من بنت عمه. واتكلمنا بعد كده انه عيسو انه يعقوب خد نفس الامر وتواصل مع اولاده بنفس الطريقة، واللي حصل انه لما جه يتعامل مع الاولاد كانت النميمة الرضية مع ابنه المدلل، وللأسف ما كانش فيه أي تواصل مع أولاده، واللي حصل طبعا نتيجة أن هم كمان ما كانش فيه تواصل. وتعلمنا أن التواصل مهم جدا زي ما شفنا في عيلة يعقوب وأولاده وباباه إسحاق ومامته رفقة. توبة بتقول في بهذا البرنامج في مجال التواصل عشان كده في فايدة للكل، شكرا جدا جدا يا توبة بجد، شكرا صديقتي الغالية. سناء بتقول ايش ربي يباركك ويبارك حياتك دكتور على التوضيح والشرح لهالقصة، شكرا جدا جدا يا سناء. وبجد انا عايزة اختم بقى بالكلمتين الحلوين اللي اتشجعت بيهم دول، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة ومن قصتنا بعد ما حكيناها وحللناها وتعلمنا منها. تابعوني الحلقة الجاية هنكمل قصة يعقوب والمشكلة الثالثة اللي هي كانت أكتر حاجة المكر والحيلة وإزاي تعلمها يعقوب. شوفكم المرة الجاية.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. وإنت بتبص لفوق إنت بتشوف الشمس، بتشوف السحاب، بتشوف السماء، ولو بالليل فإنت بتشوف النجوم. والعالم بيقول اللي يبص لفوق يتعب، غالبا بيقصدوا إنه الشخص ممكن رقبته توجعه، لكنها طبعا كناية عن إنه ما تطمحش لأكتر مما يجب. يعني حقيقة العالم بيقول اللي يبص لفوق يتعب، لكن هل يا ترى مع الرب، في الحياة مع الرب، اللي يبص لفوق يتعب؟ خليني أقرأ معاك آية جميلة في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والعدد الأول. بيقول الكتاب: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. رسول بولس بيقول للمؤمنين في كنيسة كولوسي: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح. يعني إيه؟ يعني بما أنكم قمتم مع المسيح، بما أنك قمت مع المسيح، إذا كانت قيامة المسيح هي بالنسبة لك مجرد حدث فخلاص، لكن لو قيامة المسيح بالنسبة لك هي حياة وهي دعوة أنه زي المسيح ما غلب الموت أنت كمان تغلب الموت، فبولس بيقول فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، يعني بما أنكم قمتم مع المسيح، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. كلمة اطلبوا، الكلمة دي جات في أصلها بمعنى شخص بيبحث من أجل العثور على شيء معين، يعني حد بيدور على حاجة. أيضا كلمة اطلبوا جات بمعنى تفكير، وبمعنى تأمل، وبمعنى شخص بيشتهي شيء معين. الرب بيقول كده: بما أنك قمت مع المسيح اطلب ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اطلبوا ما فوق، يعني ابحث على كل ما هو سماوي، كل ما هو في السماء حيث المسيح جالس عن يمين الله. اوقات كتيرة بندور على حاجات في الارض، اوقات كتيرة بندور على الغنى، بندور على السلام، كل حاجات جميلة بالمناسبة، لكن لو خدت تركيزنا وطاقتنا هنا يبدأ الخطر. أوقات كتيرة بندور على المصلحة، بندور على الراحة، بندور على الرفاهية، بندور على الغنى وغيره من الحاجات، لكن إذا كنت اتمتعت بقيامة مع المسيح، إذا كان قلبك اتغير، إذا كنت أصبحت خليقة جديدة، إذا كنت اتغسلت بدم المسيح وتولدت ولادة جديدة، عايز أقولك رسول بولس بيقولك اطلب ما فوق. وإذا أنت لسه بعيد عن الرب لغاية اللحظة دي، أشجعك تعالى ليسوع المسيح له كل المجد. الرب بيحبك وعاوز ياخدك في حضنه، الرب بيحبك وعنده قبول ليك مهما كانت حالتك ومهما كانت خطيتك. وإذا أنت ابن للرب بجد، لكن بقالك وقت حاسس أنك بعيد عن الرب، حاسس أنك كده اتخذت من الرب في العالم، وبدأت تفكر في الأرض وتفكر في الظروف وتفكر وتعول الهم وتقلق على بكرة، صوت الرب ليك في الانبوكس النهاردة: اطلب ما فوق، ابحث على كل ما هو سماوي، فكر في كل ما هو سماوي، تأمل، اشتهي كل ما هو سماوي. تقول لي: بس أنا جوايا حاسس إنه في حاجة بتشدني للأرض، حاسس إنه في حاجة جايباني لتحت، حاسس انه في حاجة كل ما اجي افكر في اللي في السماء الاقي الارض بتغلى في عينيا، والاقي العالم بيلمع وبريقه بياخدني. بس عايز اقول لك خبر كويس: هذا العمل هو عمل الهي، اللي يقدر يجذب القلب عشان يخليك تطلب ما فوق حيث المسيح جالس هو شخص الروح القدس، هو الرب نفسه. لأنه المسيح قال كده: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. أنا مش هقدر أعمل حاجة بدونه، مش هقدر أخد قرار كده لوحدي، لكن في معونة النهاردة مدفوع عليك. صدقني، صدقيني، في معونة جاية لحياتك النهاردة، في معونة جاية لحياتك النهاردة، حتى لو بقالك وقت كتير بتحاول وفشلت، النهاردة الرب دافع ليك هذا الأمر. إن كنت قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. واحدة من أسرار كلمة الله إنه قام المسيح وصعد إلى فوق،
وإذا كان أنا مقامي في المسيح زي ما بيقول الكتاب في أفسس 2 أقمنا معاه، إذا كنت قمت معاه فأنا هويتي الروحية أيضا هي فوق، فأنا ينفع أطلب ما فوق، ينفع قوة قيامة المسيح اللي أقامتني وأجلستني في السماويات تخليني أبدأ أفكر وأبحث واشتاق على كل أمور سماوية، وأقول رب السماء تغنيني. أنا عارف ممكن تكون بتفكر تقولي طب وماذا عن الأمور الأرضية؟ خليني أقول لك الكلمات اللي قالها المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الرب يجي ويقول لك أنت بس فكر في السماء، فكر في حياتك الروحية، فكر في أنك تعمل الخير للناس وتخدم المسيح، والرب مسؤول عن كل ما هو أرضي في حياتك. يا رب من كل القلب جايين بنصرخ ليك ونقول لك تعبنا من الأرض يا رب، تعبنا من طلبنا للأمور الأرضية، لكن النهاردة عايزين نطلب ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. حط جوانا رغبة سماوية جديدة، حط جوانا أشواق سماوية جديدة عشان نحبك ونشتاق لك ونفكر في السماء ونبص على السماء يا رب. شكرا من كل القلب لأنك موجود وسامع صلاتنا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك أنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه مرجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا أن آخر واحد فينا أنا وأخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكم كلكم ورجعتوا البيت. وعايز أقولك أن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة أن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه أنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه تجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132: هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها اباركه بركه، مساكينها اشبع خبزا، كهنتها البس خلاصا، واتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول: الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. وعايز أقولك كده في أمثال 8:30-31 بيقول كده: كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه لطريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22:14-15: ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم قبل أن أتألم. وفي نهاية كده عايز أقول لك الآية دي وصلي معاك أني النهاردة وإحنا بنجري عليه عارفين أنه هو اللي قاعد ومستنينا. في رؤية يوحنا كده 3:20 بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الموضوع مش عبارة عن بس زيارة ولا لقى من بعيد لبعيد، لكن الرب يسوع عايز يتعشى معنا، عايز يستنانا نكون بنبيت معاه في بيته، نبيت معاه في حضنه. هو مستنيك، هو اللي واقف، هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي. ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف أن في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس، وتقول أن الله طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله يسموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاث هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي كانت رفع وجه المية وليس أرواح، طبعا هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط، الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة اللي الله خلق بيها الكون وخلق ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وأخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وأخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على القنيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه للمية؟ للمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل، وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفي كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين القنيمة الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي، لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب سامحني، فأنا قصير النظر، أتطلع إلى المستقبل القريب، أريد أن أحمي نفسي من الأيام، أريد أن أضع قدمي فوق الأيام، ولذلك داستني أقدام الأيام. يا رب سامحني، فقد رأيت البشر ينفقون نصف العمر في التسلق ويهبطون في النصف الآخر إلى تراب الأرض، وبيد فارغة يرجعون إلى حيث كانت البداية، ولم أعتبر بخبرة الأيام، كنت قصير النظر. يا الله افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، ارفع بصري فوق المادة، واجعل مستقبلي في رضاك. يا الله أعطني شفافية الروح، أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت الروح القدس، أنت صانع نفسي وحدك ضامن مستقبلي، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا للغد للأبد، يا رب آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين، صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: ثم قال الله لموسى: اذهب من هنا أنت والشعب الذي أخرجته من مصر، واصعدوا إلى الأرض التي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم، لما قلت سأعطيها لنسلكم، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إنها أرض تفيض لبنا وعسلا، لكني لا أذهب معكم لئلا أفنيكم في الطريق، لأنكم شعب عنيد. فلما سمع الشعب هذا الكلام القاسي أخذوا ينوحون، ولم يلبس أحد منهم زينته، لأن الله كان قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب عنيد، إن ذهبت معكم ولو لحظة واحدة أفنيكم، فالآن انزعوا عنكم زينتكم وسأرى ما أفعل بكم. فخلع بنو إسرائيل زينتهم عند جبل حوريب، وكان كلما نزل الشعب في مكان يأخذ موسى الخيمة وينصبها خارج المخيم بعيدا، وسماها خيمة الاجتماع. وكان كل من يطلب مشورة الله يذهب إليها خارج المخيم، وكان كلما خرج موسى إلى الخيمة يقوم كل واحد من الشعب ويقف على باب خيمته وينظر إلى موسى حتى يدخل الخيمة، فعندما يدخل إلى الخيمة ينزل عمود السحاب ويقف على باب الخيمة فيكلم الله موسى. وكان عندما يرى الشعب عمود السحاب واقفا على باب الخيمة يقومون كلهم ويسجدون كل واحد عند باب خيمته. وكان الله يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الواحد صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المخيم كان مساعده الشاب يشوع بن نون لا يفارق الخيمة. وقال موسى لله: أنت طلبت مني أن أقود هذا الشعب، ولكنك لم تعرفني من سترسل معي، ثم قلت: أنا عرفتك باسمك ورضيت عنك، فإن كنت فعلا رضيت عني علمني طريقك لكي أعرفك وترضى عني دائما، واذكر أن هذه الأمة هي شعبك. فقال الله: أنا نفسي أسير أمامك فأريحك. فقال موسى: إن لم تذهب أنت نفسك معنا فلا تصعدنا من هنا، فكيف يمكن لأحد أن يعرف أنك رضيت عني وعن شعبك إن لم تذهب أنت معنا؟ وكيف نتميز أنا وشعبك عن كل الناس الآخرين الذين على وجه الأرض إلا بهذا؟ فقال الله لموسى: هذا الأمر الذي طلبته أفعله، لأني رضيت عنك وعرفتك باسمك. فقال موسى: أرني جلالك. فقال الله: أمر أمامك بكل جودي وأعلن لك اسمي، وهو الدائم، وأرأف بمن أرأف، وأرحم من أرحم. وقال أيضا: أنت لا تقدر أن ترى كل جلالي، لأنه إن رآني إنسان لا يعيش. ثم قال الله: يوجد مكان بالقرب مني تقف فيه على صخرة، فعندما يعبر جلالي أضعك في فجوة الصخرة وأغطيك بيدي حتى أعبر، ثم أرفع يدي فترى قبسا من جلالي، وأما كل جلالي فلا يراه أحد.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. اهلا يا ليان، كيف انتي؟ كيف المدرسة اليوم؟
1: اهلا يا ماما، الحمد لله. وانتي كيف انتي؟
0: الحمد لله، قد انا مريقة لكم الحين توصلنا المدرسة. انتي دارينا بين فقتكم وانتو في المدرسة.
1: احنا كمان نفقت.
0: يا غسان تعال معنا نتكلم انا وانت واختك، ندردش شوية.
3: طيب يا ما تفضلوا.
0: كيف انت يا غسان اليوم؟ كيف وقعت؟ كيف وقع يومك؟
3: تمام، نشكر الرب.
0: يلا، وانت يا ليان قلتي شي تكلميني حاجة، شو قعدت ليش اليوم بالمدرسة؟
1: أيوة يا ماما، اليوم بالمدرسة تذكر ذيك البنت اللي دايما تجلس تآذيني، تكلم الأستاذات على حاجات ما وقعنش عشان يصحي فوقي. فبعدين اليوم شفتها زعلة، ما عندهاش أحد ولا أصحاب، فأيش يعني زعلت لها. فذكرت بالكتاب المقدس يقولوا أيش، حبوا أعداءكم وصلوا لهم. فرحت لعندها كلمتها وكذا، وشفت ان هي طلعت مكسورة، ابوها وامها يظلموها وزعلة وكذا. ففرحت ان انا وقعت صاحبتها.
0: الحمد لله. وانا قد قلت لها المرة الاولى يا ليان، قلت لها لما ذكرتي انت الآية حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، قد قلت لها يعني انه لو حاولتي تقربي لها اكيد هي عندها مشكلة، اكيد ولو يعني ولو زعلتش ولو يعني حاولت انها تأذيش، وانتي ايش تقدمي لها؟ قلت ايش قدمي لها؟ محبه، هذا افضل. يعني انت شايفه نفسك الان انش مرتاحه احسن
1: بكثير. ايوه،
0: وقعتي نصحبات وكل شيء ماشي. ما رايك يا غسان؟
3: اول شيء انا كثير فخور في بش فكرتي بهذه الايات وكل شيء، و اكيد الايه اللي قريتيها انه نحب اعدائنا، يعني وكيف كيف فكرتي في بها، انه فرحتي في بها وكذا عشان معاها مشاكل مع امها وابوها. انت بالبدايه قلت اني ما كانت كويسه لجهتش، وهذا الشيء المفروض احنا دائما لما نشوف في انسان مش كويس لجهتنا، بالعكس بدل ما نكون يعني بدل ما نتصرف معاهم مثل ما هم تصرفوا معانا، بالعكس لازم نشوف ايش في يعني أشفي بهم. يعني لأنه في كمان آية ثانية تذكر إنه المسيح يقول معنى إنه الأمراض ما يحت الأمراض اللي يحتاجوا دكتور، مش الأصحاء. فتصرفش كان جدا كويس، أكيد هي تصرفت هكذا لسبب، فأنا فخور جدا بردة فعلش.
0: انتو دارين يا جهال ان هي المحبة دواء لكل مشاكلنا داخل البيت وخارج البيت، على مستوى الأسرة، على مستوى الفرد، على مستوى حتى الدولة. ما بش يعني ما بيطفي، على ما يقولوا قد بصرتم نار تطفي نار يا ليان، قد بصرتي نار تطفي نار ولا المال اللي يطفي النار؟
1: لا، المال اللي يطفي النار.
0: وهذا هو أي فعلا. أنا حتى احنا قد يعني ما أظن ان في إنسان ما مرت في حياته موقف انه عالج اي مشكله بالمحبه وانه ما لقاش الثمره. حتى انا يا ليان قد وقع لي موقف مثل الذي قلتي، وفعلا لما جيت يعني احاول اقدم محبه، طبعا في البدايه ما قدرت، هو صعب، انا بالنسبه لي كان بالبدايه صعب، لكن انا بعدين دعيت الله وصليت وقلت يا رب يعني انت اشتغل فيني، انا اشتي افعل مثل ما انت علمتنا، لكن في صعوبه. وبعدين مجرد ما تسامح بتحس ان المشاكل كلها يعني خلاص زالت والحواجز زالت وقعت الحياة كلها سلام. حتى سلمان اليوم أخوكم الصغير يشتي يجي يتحاكى والكل اليوم. أيش تشتي يا سلمان؟ قول.
4: هو يقول يعني أنه أنا صغير وهو كبير. يعني
0: من هو يا سلمان؟ صاحبك؟ أيوة.
4: هو يعني هو صحيح أنا صغير وهو كبير. وأنا سامحته أنه الرب قال
0: قال الرب انكم تسامحوا بعض وتحبوا بعض، صح؟
4: ايوه صح.
0: شاطر يا سلمان، شاطر.
1: ايوه كويس ان انت سامحت صاحبك، ومره فخوره بك لانه انت قلت لما هو دائما يضحك عليك ان انت نوو كبير وطويل وانت صغير، وانت ايش قلت؟ قلت انه عادي فشي كويس، لانه حتى الكتاب المقدس يقول انه احنا بهذا العالم ليش؟ عشان الرب. وكثير نهتم اوف انا دوب ولا انا نحيف ولا انا طويل ولا قصير، لا احنا هنا عشان الرب، والرب يهتم باللي داخلنا مش اللي بالخارج.
3: شاطر سلمان، اكيد ضروري تسامحه وتكون انت مثال لحتى لو اكبر منك.
0: وكلنا بنكون يعني كأسرة، أنا أمكم أنتم الجهال، كلنا نتواصل على المحبة داخل البيت خارج البيت وين ما سرنا. فهو المسيح جاء لهذا الأرض، هو جسد المحبة وإحنا لازم نتبع. ربنا يبارك فيكم يا جهال ويخليكم لي، ويلا كل واحد يسير على غرفته فوق مذاكرته. يلا الله معكم.
5: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: أهلا وسهلا بيكم إخواتنا وأخواتنا في كل مكان. في سؤال يهمك النهاردة هنسمع سؤال بالتليفون وبعدها هبدأ بإذن الله أجاوب على السؤال.
1: من هو هذا الإله الذي خلق آدم عليه السلام ومن ثم أوقع البشرية تحت لعنة الخطيئة المزعومة؟ وهل من محبة هذا الإله ورحمته أن يترك البشرية تتوالد تحت لعنة تلك الخطيئة؟
0: السؤال بيأكد على تصور ان اللي مقدم السؤال بيعتقد حاجة في الله هي الحقيقة مش موجودة في الله. الحاجة دي هو بيظنوا ان الناس غلطوا وبيبدأ ربنا يلعن الناس ويحطهم تحت لعنة ويورث اللعنة للناس وتفضل البشرية تحت لعنة جاية من ربنا عليهم. طبعا دي صورة انا مع بعت السؤال، لو كانت دي الحقيقة كانت يبقى شيء صعب جدا، ولكن الحقيقة الله ليس إله اللعن واللعنات. الله ده دايرة حب، دايرة بركة، دايرة حياة، دايرة مجد. الله عمره ما هيكون غير كده. لكن انتم محتاجين يا اخواتي نعرف ليه الإنسان، يعني ايه إنسان تحت لعنة. بنظن احيانا كأن الإنسان عمل غلطات لكن الغلطات دي ما لهاش اي تأثير، ولا الناس ليها اي تأثير عليهم، ولا الشيطان ليه تأثير، ولكن اللي هيحصل بعد ما يغلطهم هيبدأ ربنا من بره تأثير خارجي ويبدأ يأذي في الناس ويلعن في الناس. طبعا هذه الفكرة غير حقيقية وغير موجودة على الإطلاق. حقيقة الأمر إن اللعنة هي ثمرة طبيعية لتصرف الإنسان الغلط والخطية اللي بيقبلها. اللعنة جزء من الخطية، يعني أنا لما أعمل حاجة مؤذية هتأذيني، الخطية مؤذية فبتأذي، واللعنة هي اسمها يعني إيه لعنة؟ يعني الثمرة

للفعل، وليست ابدا حاجه خارجيه ربنا بيحطها على الناس. الله اله بركه بس. شوفوا النقطه بتبقى ازاي. النقطه بتبقى الانسان بيعمل خطيه، الانسان بيبدا يعمل ارتباط مع الشيطان والشيطان ده مؤذي، والانسان بيبدا يفتح علاقات ما بينه وبين الناس، العلاقات دي فيها خطيه وفيها غلط. نتيجه الحاجات ده هيد بيبدا الانسان يبقى موجود جوه دايره متعبه، دايرة الشيطان، دايرة ذاته اللي فيها شر، دايرة الناس اللي هو مفتوح عليهم فممكن يبدأوا يأذوه. هو ده سبب اللعنة. عشان كده يقول سبب لعنة بلا سبب لا تأتي، دي في سفر الأمثال 26. الله خلق الإنسان من البداية للبركة، والله قال لما خلق آدم وحواء قال لهم إيه؟ خلقهم على صورته ومثاله وقال لهم إيه؟ قال لهم وباركهما. الله إله بركة، ودي خطته من أول لحظة خلق فيها الإنسان، عايز يبارك الإنسان. والله لما يكون قصد حاجة يا إخواتي الأحباء عمره ما بيغيرها. خلق الإنسان عشان يباركه، الله إله بركة، الله إله حياة، فدي خطته وحينجح فيها مع كل واحد يخش جوه الدائرة بتاعته. عشان كده هو قال ان انا وضعت امامكم البركة واللعنة، الحياة والموت، ده سفر التثنية 11 وتثنية 30. حطيت قدامكم البركة واللعنة، اختار الحياة، الحياة والموت، اختار الحياة لتحيا. يعني ايه تختار الحياة؟ خليك في الدايرة بتاعتي. يعني لو انا مشيت مع حبيبي وسمعت له وعجبني توجيهه ووثقت فيه، هبص الاقي انا جوه الدايرة بتاعته. دايرته ايه؟ دايرته بركة، الله يبارك فقط. عشان كده قال ايه في افسس 1:3، دي خطته اللي عملها من البداية، بدأ بيسوع المسيح بموته وصلبه وفدائه ورجع لنا البركة تاني، ولك وباركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. ده هدف الله اللي مصر يعمله ومصر ينجحه. مفيش حاجة في الدنيا هتغير. حتى عايز اقول لكم حاجة، هدف الله للبركة اقوى من الخطايا واللعنات اللي عند الانسان. لو انت عايش في خطية، لو انت روابطك غلط، البركة بتاعت الله عايزة تخش جوه حياتك وتوقف هذه اللعنات وتملى حياتك بالبركات. عايز اختم باني اقول لك تتخلقت للبركة. ما تعملش حاجات تدخلك في دايرة اللعنة. قرب من يسوع عشان يدي لك تدخلك في الدايرة بتاعته. المسيح بيحبك وخلقك عشان تبقى العلاقة شخصية بيه وتعيش في البركة في النعمة وتعيش في مجده. ما تتأخرش من دلوقتي. ربنا يكون معاكم ونشوفكم في حلقة تانية.

سأكف عن الضجر وعن أني ضحية، سأكف عن قول ذلك لنفسي، أني ضحية لظروف المجتمع وخيانات الآخرين. سأكف عن الشكوى وعن الحزن وعن اللوم، وسأعيد ترتيب الأشياء داخلي. سأجعل من الألام التي سببها لي الآخرين جسراً لي وليس عقبة، وأدير ظهري للأشخاص السلبيين وأتجاهل كل رأي هدام. وأتخذ من نظرة الله لي مصدر للتفاؤل والإيجابية لأنثرها داخلي وللعالم حولي. سأثق بالله وأثق بحبه لي وأحب الجميع. يقول الكتاب المقدس: لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم فالرب نور لي. دعوة لك يا صديقي أن لا تدع اليأس يتملكك، بل تغنى بكلمات الكتاب المقدس وهو يقول: لأني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: هريدان، على فكرة إيش من تخصص شيء تدخل في الجامعة؟
1: ليش قدرت تسأل من الآن؟
0: كيف أسأل من الآن؟ بعد شهر تسجيل بيرتتح بالجامعة.
1: والله للآن ما نجد داري، بس يا أخي ممكن علوم سياسة، اقتصاد، أو ممكن حتى حقوق.
0: تخصصات قوية، بس المهم لازم تشعر أنك بتبدع في بهم.
1: ممكن للآن ما نجد داري بحاجة، بس أنت إيش تحب تدرس؟
0: والله يا أخي إيش تدرس نجارة؟
1: إيش تدرس؟ أنت بصدقك ولا تتهابل؟
0: أيوة من صدقي، لو مو في به.
1: يعني تشي تطلع نجار؟ ليش ما تدخل شباك أفضل؟
0: أيوة إيش يطلع نجار؟ فين المشكلة يعني؟ إيش في به؟ أنا مبدع بالخشب وبالعطلة اشتغلت مع خالي وعجبنا الشغل، وإيش تتخصص فيه أكثر؟
1: والله إنك مجنون، أول يوم بعقلك حاجة.
0: لا مجنون ولا بعقلي حاجة، نعم بالله ما في به.
1: من فين في كلية تدرس نجارة؟
0: صح إنه ما فيش كلية، بس في معهد تقني، وأنا أحب التصميم وشغل الخشب.
1: طيب طيب أنا بمشي الآن، ما بناقشك، يلا نتواصل بالليل.
0: خلاص تمام إن شاء الله.

0: هاريدان فينك؟
1: أنا بالبيت، ليش؟ إيش اشتي؟
0: كنت اشتي منك خدمة.
1: ها تفضل، مو تشتي.
0: يا أخي مي حجزت أمس تلاقاه عند محل عبدو عقلان اللي بالشارع جنب المدرسة، كنت اشتيك تجي تساعدنا عشان تتحمله معي.
1: والله اليوم مشغول ومعي امتحان قبول بالجامعة بكرة الصباح.
0: ليش؟ التسجيل لا بعد شهر.
1: يا أخي خلاص بدرس هندسة ولازم أنسق من الآن.
0: هندسة؟ مسرع غيرت رأيك بالتخصص؟
1: والله قصة طويلة، بس أحسن من تخصص السباكة.
0: يا أخي بطل حقك الاحتقار للوظائف هذا، خلاص يعني ما بتسجلش سياسة ولا اقتصاد.
1: إلا يمكن، بس بختبر اختبار القبول حق الهندسة، وإذا نجحت قد أنا بكمل، وإذا ما نجحتوش شدرس سياسة واقتصاد، بس مش نجارة.
0: خلاص تمام، الله يعينك.
1: اسمع، ما تروح تجيب الثلاجة اليوم، أجلها لبكرة، عشان قحنا نخرج سوا وقدوع على خرجة إحنا نجيب الثلاجة.
0: هو كذا، لأن أنا ما بقدرش أتحملها بنفسي.
1: خلاص يلا نتواصل بكرة.
0: يلا الله معك.

0: مالك اتأخرت؟
1: ليش؟ الساعة كم؟ زي ما اتفقنا 4:30.
0: اتفقنا 4 بالضبط، مش 4:30.
1: ما هيش نهاية الدنيا. هي فين المحل حق الثلاقات؟ ولا تشي تروح مكان ثاني؟
0: زي ما تشتي ولا اقول لك خلينا نتمشي وقضى على طريقنا، نروح نجيب الثلاقة بعدين.
1: لا يا اخي انا تعبان وجوعان، خلي احنا نروح الكافتيريا ناكل حاجة وبعدين نروح نجيب الثلاقة.
0: تمام، وايش رايك اتصل لاديب يخرج معنا؟
1: اديب اللي يشتغل في سوق السمك؟
0: ايوه.
1: تتهابت شي نخرج مع واحد سماك؟ هذا مش من مقامي يا عبد العزيز.
0: عيب هذا الكلام، وبعدين ايش في بي اذا يشتغل بسوق السمك؟
1: لو سمحت يا عبد العزيز، لما اكون مش موجود معاك روح اخرج معه، لكن انا معاك مشيش اخرج مع احد ثاني.
0: خير خير ان شاء الله، والله يهديك. بس
1: هي نروح ناكل حاجه، والله انا جوعان بفطس.

0: تجي تاكل حاجة؟
1: أنا شبعان، عاد أنا تغديت قبل شوية، بس بشرب عصير مانجا بعدين.
0: أما أنا جوعان، عاد أنا بجي أطلب 3 سندوتشات كمان.
1: بالصحة والعافية.
0: أنت الآن من جدك؟ تجي تدرس نجارة؟
1: أيوة، ليش؟ إيش في به؟
0: يعني تجي تشتغل نجار؟
1: الله على ذكى فيبك. أيوة بشتغل نجار.
0: مالك؟ قل لي عليك تجي تشتغل مباشر كمان.
1: يا ريدين الشغل ما فيه بوش عيب أبدا، بطل تحتقر بقية الأشغال. المباشر سمعك وأنت تقول كذا.
0: يا أخي حتى لو سمع يعني إيش بيسوي؟ ولا مباشر؟
1: والله تحرقنا معك، وعيب والله اللي قلته. روح بالله اعتذر منه.
0: استنى اعتذر منه؟ مالك ولا مباشر؟
1: يعني ما هوش إنسان، ما عندهش أحاسيس. حتى الحيوان لما تعامله شمات يحس، وكيف بالله بالإنسان؟
0: هذه حتى مش أشغال وما هيش محسوبة على المجتمع.
1: إيش تقول أنت؟ لولا الآن المباشر والطباخ ما كنتش تأكل في المطعم، ولولا النجار ما كنتش عندك طاقة أو باب في بيتك، ولا حتى تقدر تنام فوق السرير.
0: يا أخي هذه الوظائف ما يحتاج لهاش دراسة، واللي ما يدرس يروح يشتغل هذه الشغلات.
1: وأنت إيش عرفك كيف حالتهم وكيف ظروفهم وكيف يا أخي الشغل ما هوش حرام ولا عيب؟ بالله من فين تجيب هذه الأفكار وكيف تربت معك؟ والله أنا مش عارف.
0: والله إنه خزا تدرس نجارة، قالك نجارة.
1: خزا ليش؟ كل وظيفة مهمة في المجتمع، الله يحفظك يا ريدان، ولازم نحترمه ونقدره. وهذه الأفكار اللي فيه بنا هي اللي خلتنا فقراء وهمج، مش الوظائف يا ريدان. إحنا اللي خزا لو نفكر بنفس الطريقة اللي تفكر فيه به.
0: طيب خلاص كون أكبر نجار.
1: لا تكونش تغير الموضوع، تجعل كل حاجة مسخرة. والله إنك لازم تعتذر من المباشر وتتأسف منه.
0: خلاص أصاح، خلينا أكل بس.
1: يا أخي والله لازم تغير حقك النظرة هذه، وأنت ما شاء الله متعلم.
0: خلاص والفلسفة الزايد حقك. هي خلي إحنا نجزع الآن عشان أشتري روح البيت الساعة 9.
1: أنت دائما تزعل من الحق وما تشتيش تسمعه ودائما تتهرب. الآن أنت خلص حقك الأكل وبعد شوية بنمشي.

0: الان باكر هذه الثلاجه كلها.
1: ايوه ليش ايش في به؟
0: ما بنقدرش نتحمل الحال انا.
2: طيب كيف اسوي؟ امي اختارته وقالت قدير العمر
0: كبير مالك والله لا تكسر ظهورنا. شوف اي حمال.
2: طيب لحظه بسال صاحب المحل لو عنده اي حمال.
0: طيب يلا بنتظرك هنا. ها وينو
2: الحمال اللي عند صاحب المحل؟ ما هلوش اليوم، بس ذو واحد ثاني بيساعدنا نتحمل السياره.
0: طيب وبعدين مين بيحمل الزغط؟ وانت عارف ان السياره ما تدخلش لبيتكم
2: يا اخي. بعدين بنشوف لي حل، وكمان هناك عيال من حارتي ممكن يساعدونا.
0: امري لله، اليوم قدو شكله يوم عصيد من بدايته.
2: ما بيقع الا خير، وبعدين لا عصيد ولا يحزنون.

0: الآن كيف بنحمله؟
1: اصبر هنا، بروح أصيح العيال الحارة عشان يساعدونا.
0: هي بسرعة لا تتأخرش.
1: ما لك قلق وعقيل.
0: قلت لك أشتري روح البيت اليوم بدري.
1: بتروح البيت بدري لا تقلقش.

0: ها مالك رقد وحدك
1: يا أخي؟ ما حصلت أحد من عيال الحارة اليوم.
0: إيش من يوم نحس؟ طيب والحل كيف الآن؟
1: يا أخي نحمل أنا وأنت، البيت مش بعيد من هنا.
0: يا أخي ما معانا إلا هذا، إيش بسوي؟ يلا بعدك يا شيخ.

0: اقول لك لحظه لحظه، بروح اشتري ماء من الدكان هذا، والله ان انا عاطش.
1: بروح انا.
0: لا لا لا، بروح انا دقيقه بس.
2: لحقونا.
1: يا الله، فلا فلا فلس البالوعه،
2: ساعدنا وخلينا نطلع من هنا.
1: ها اخي، انت بخير؟ انت بخير؟
2: ايش شوف انا، قم ساعدنا بسرعه.
1: طيب طيب، ما لم مديدك.
2: ها لا تسحبش، شكلي رجلي حنبات.
1: يا ريدين الله يحفظك، حاول تطلع نفسك.
2: ما قدرتوش، ساعدنا، مالك انزل لهنا.
1: لحظه لحظه، ما بقدرش انزل لعندك. لحظه، بروح اشوف واحد يجي يساعدك.
2: بالله لا تتركنا هنا، انا بموت من رايحه، حرام عليك.
1: لحظه لحظه يا اخي، اصبر الله يحفظك، بتصل لبي الان. قدك تشوف ما حد رضي يجي يساعدك، كلهم يتقززوا من البلاعه.
2: من اسرع، قد انا ما اموت. اسرع، سالتك بالاسرع.
1: يا الله ايش اسوي، حتى بي ما يردش ولا رضى واحد من الناس ينزل للبلاعه. ها ما في الا اتصل علي ناجي من الضيف المقاري. الو علي ناجي، بالله تساعدنا وتجي الان. نبدالك

0: ها كيف حالك اليوم يا ريدان؟
1: والله الحمد لله أفضل من أمس.
0: الحمد لله، بس ليش صوتك كذا عادك مقهور؟
1: إيش أقول لك بالله عليك، اللي قرا فيه مش قليل، حتى أنت تقززت مني ما قدرت تنزل تساعدنا.
0: والله أنا أسف.
1: لا تتأسفش، أنت على حق، لو أنا بمكانك ما بقدرش حتى أقرب منك. أنت عادك قربت مني، وعادة كل الناس كانوا يتفرجوا لي، بعضهم كانوا يضحكوا علي، واللي خرج التلفون يصورنا.
0: والله ريدان مش عارف إيش أقول لك.
1: أنا عارف، لولا منظف المقاري والله ممكن كنت أموت فيه به. وبعدين هذا جزاء من ربك، لأن أنا دائما أستحق أصحاب المهن وما كنتش أقدر أي شخص.
0: الحياة دروس، والحلو أنه الواحد دائما يحاول يتعلم من الخطأ، وكل وظيفة مهمة في الحياة. واسمع مني هذه القصة اللي دارت بين صياد ودكتور. قال لك تقابل زميلان قديمان، وكان واحد منهم قد تخرج دكتور والثاني اشتغل صياد. وفي يوم كان الدكتور يشتي يعبر النهر، فشلوا الصياد بقاربه، وخلالهم يعبروا النهر جلسوا يتكلموا. سأل الدكتور الصياد: تعرف شي عن الفسلقة والتشريح والطب؟ فجاب الصياد: لا. فقال الدكتور: لقد ضاع عليك نصف عمرك. وبعدها هبت عاصفة شديدة، فجرى بينهم الحديث التالي. قال الصياد للدكتور: تعرف أي شيء عن السباحة؟ قال الدكتور: لا. قال الصياد: إذا لقد ضاع عليك عمرك كله.
1: والله صدقت يا عبد العزيز،
0: الحمد لله أنك تعلمت من خطأك.
1: يا أخي أنا برجع أدرس نجارة زيك.
0: يا أخي أكيد لا، مش لازم تدرس نجارة أو خراطة عشان تكون طيب. بالعكس، الحياة لازم يكون في بيت تعدد واختلافات، الدكتور والطيار، العسكري والخباز وهكذا.
1: يا أخي أنا ما فهمت.
0: العيب مش بالوظيفة يا ريدان، العيب باحتقار الوظيفة نفسه. وكل ما نحترم كل وظيفة ونحترم الأشخاص مهما كانت وظيفتهم، كل ما نكبر والمجتمع كله يكبر ويرتفع.
1: الحمد لله أنا تعلمت من اللي قرالي، الحمد لله.
0: ولازم يا ريدان الكل يحترم أصحاب المهن المختلفة، لأن إحنا بحاجتهم وهم مهمين بحياتنا. وقد شفت كيف توسخت المدينة وامتلت بالكداديف لما أضربوا عمال النظافة قبل شهرين.
1: أيوة أذكر يا عبد العزيز، وأذكر أن ما كنتش أرفع حتى قرطاس من الشارع، لكن الآن قد استوعبت الدرس وعرفت أنه ما حد أحسن من الثاني، وأنه لكل واحد له دور بالمجتمع.
0: واليد العاملة الله يبارك به، والمهم هو خدمة البلاد والعباد. والمناصب إذا ما كانتش بخدمة الناس ما منش فايدة. وكل عمل يا ريدان يكمل الثاني، ولو كل الناس اشتغلوا عمل واحد بنضيع. وبالتعاون فيما بيننا نقدر نبني مجتمعنا، وكلنا كالأعضاء في الجسد الواحد. لا العين تقدر تقول لليد مشتيكيش، ولا اليد تقدر تقول للعين مشتيكيش.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور التاسع والخمسون.

نجني من أعدائي يا إلهي، واحمني من الذين يقاومونني، نجني من فاعل الشر، وأنقذني من الذين يسفكون الدم، إنهم يكمنون لي، أقوياء يتآمرون ضدي دون أن أرتكب خطأ أو معصية. يا رب، لم أقترف إثما، ولكنهم يسرعون للهجوم علي. قم وساعدني وانظر حالتي يا ربنا الإله القدير. يا رب بني يعقوب، استيقظ وعاقب كل الأمم، لا ترحم هؤلاء الغادرين الآثمين الذين يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، تفيض أفواههم سوءا ومن شفاههم تخرج كلمات جارحة، ويقولون من يسمعنا؟ لكنك تضحك عليهم يا رب، تهزأ بجميع الأمم. يا قوتي إياك أنتظر، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم يسير قدامي، إلهي يريني هزيمة أعدائي. لكن لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، بل شتتهم بقدرتك واطرحهم إلى الأرض يا رب يا حامينا. بسبب خطيئة أفواههم وكلام شفاههم اجعلهم يمسكون في كبريائهم، بسبب اللعن والكذب الذي يقولونه أفنهم بغضبك، أفنهم حتى لا تبقى لهم بقية، فيعرف الناس حتى آخر الأرض أن الله هو الحاكم على يعقوب. يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، يبحثون هنا وهناك عن الطعام، يصرخون إن لم يشبعوا. أما أنا فأغني بقوتك، أرتل في الصباح عن رحمتك، لأنك حصني وملجئي في يوم الضيق. أسبحك يا قوتي، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم.

0: بعد ما سمعنا الحلقة اللي فاتت عن كلمة ربنا وعرفنا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله وعرفنا قد إيه الكلمة دي مهمة لحياتنا، النهاردة هنتكلم عن إزاي يكون لي علاقة يومية مع الله من خلال كلمته. هنجاوب على السؤال ده ونتناقش فيه أكتر في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انت كويس؟
0: انا كويس الحمد لله.
1: تمام.
0: احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا بشكل مستفيض قوي عن الكتاب المقدس وازاي هو كلمه الله، وازاي ان الكتاب ده على مدار التاريخ ثابت اصيل وحتى غير المسيحيين بيعترفوا بيه كمصدر تاريخي لا غش فيه.
1: تمام.
0: واحنا اتفقنا ان الكتاب بيشهد عن نفسه انه كلمه الله.
1: تمام.
0: وهنا يجي موضوع الحلقة بتاعت النهاردة دي، انه ازاي يبقى لي علاقة مع الله من كلمته.
1: ده موضوع جميل جدا بصراحة، انا احب اتكلم فيه لانه انا اختبرته بصورة شخصية في حياتي، وشفت ناس ربنا غيرهم من خلال علاقتهم بالكتاب المقدس. العلاقة المستمرة المستديمة، مش مجرد بيقراه في مناسبات والعياد او في الظروف والامتحانات او لوقت الدنيا تكون معاه صعبة شوية، لكن ازاي الشخص بيتغير وحياته بتنتقل بصورة افضل لما يبقى ليه علاقة بكلمة الله. وهنا عايز اطلق لفظ جميل قوي اسمه الخلوة. الكتاب المقدس بيتكلم دايما على فكرة الاختلاء، والاختلاء معناها انه الانسان بيخلي وقت معين عشان يختلي بحاجة معينة.
0: أقول تاني،
1: خلوة. خلوة جاية منين؟ جاية من حاجتين، إنه شخص بيخلي، يعني شخص بيشفي كده وقت، زي بنقول بالبلدي كده عندنا في مصر، بيسيب كده وقت معين، بيقول بخصص وقت دوت لحاجة معينة، وبيختلي بأمر معين. فأنا بنقطع عن شيء وبختلي بشيء،
0: اللي هو يعني بلغة بقى جينزي إحنا الكواليتي تايم.
1: بالظبط، برافو عليك. تمام. الوقت دوت احنا مش بيخترعه كمسيحيين، ولكن احنا بنشوف في الكتاب المقدس صور كتيرة جدا لأشخاص كانوا بياخدوا وقت كده يستقطعوه عشان يقضوه مع الله بصورة شخصية. فمثلا عندك في العهد القديم موسى لما اختلى بالرب مدة 40 يوم و40 ليلة عشان يستلم الشريعة ويستلم لوحي العهد من الرب نفسه. فده كان وقت اختلاء. بنشوف الرب يسوع المسيح برضو عمل كده في العهد الجديد قبل ما يبتدي خدمته.
0: صح.
1: بنشوف كمان بولس الرسول لما قعد 3 سنين في صحراء العربية قبل ما يبتدي خدمة في وقت من الخلوة والإعداد مع الله. بنشوف المسيح نفسه له كل المجد لما أرسل تلاميذه في أول إرسالة ليهم في مرقس 6، وبعد كده هم راجعين قال لهم تعالوا أنتم منفردين
0: إلى موضع خلاء واستريحوا
1: قليلا. فيسوع كان يحب فكرة الاختلاء، ويتقال عنه في الكتاب المقدس حوالي 7 مرات إنه كان في الصبح باكرا جدا كان بيخرج ويمضي إلى موضع خلاء لكي يصلي هناك. ليه بقول إنه دي حاجة حلوة في يسوع؟ لأنه يسوع وقته كان على الأرض قصير، يعني صح. شخص عاش 33 سنة، منهم 3 سنين فقط خدمة و30 سنة إعداد، فمفروض واحد زي دوت يكون جدوله مليان.
0: صح.
1: يكون شخص يعني عنده تسكات عايز يحققها كل يوم، عايز يخدم هنا، يعمل معجزات هنا، يكلم الناس هنا. بس يسوع المسيح كان حريص جداً على وقته، انه يبقى فيه وقت اختلاء، وقت بيقعد فيه مع الله بينه وبين الله بمفردهم. وكان حريص يعلم ده للتلاميذ لما قال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يسوع كان عارف ومقدر انه قوته في الخدمه وتاثيره بيستمدهم من قعدته وجلسته الشخصيه والفرديه مع الله. وده علمنا حاجه مهمه جدا، انه انا ما اقدرش اتحرك وما اقدرش اعمل اي حاجه غير لما اكون مخصص وقت فردي بتقابل فيه مع ربنا، بقعد فيه مع ربنا، بتكلم فيه مع ربنا.
0: صح.
1: مع دوشه الحياه ورتم الحياه السريع ما تعودناش ان احنا نعمل حاجه زي كده. ومع ان احنا كمان في ناس مننا ما تربوش في بيئه مسيحيه او ما عرفوش عن المسيح او ما سمعوش عنه كتير، فمش فاهمين ان واحده من اساسيات العلاقه الشخصيه مع الله
0: هي الخلوه.
1: بالظبط، انك تقضي وقت معاه.
0: صح.
1: انك تقضي وقت تستمتع بيه. لكن الحقيقه الحياه كلها بتقول لنا انه لو عايز اعرف شخص كويس، لو عايز اخش معاه في علاقه اعمق،
0: لازم اقضي وقت كويس معاه،
1: اقضي وقت كويس وقت طويل كمان.
0: صح.
1: بشكل او باخر مع هذا الشخص. وده اللي الكتاب المقدس بيقوله لنا، انك لو عايز تعرف الله بجد محتاج تقعد معاه وقت طويل وقت تستغله بشكل جيد. مش يكون وقت كده وخلاص، مش اسم انا اخدت خلوتي النهارده زي ما هنتكلم ناخدها ازاي كمان شويه وبس، انا قضيت وقت مع ربنا. طب عملت ايه يا حبيبي؟ ولا حاجه، انا قعدت بس قصاد ربنا وخلاص. بس لازم هذا الوقت يكون بيستغل بشكل جيد عشان يكون مؤثر وفعال في حياتي بشكل جيد.
0: الكلام جميل، بس خليني اقول لك تحدي شويه بقابله انا شخصيا.
1: اتفضل.
0: وقبل ما نتكلم على انا باخد الخلوه ازاي، بس باخدها ليه؟ بس مش ده سؤالي قوي، لانه مش ليه، لان انت قلت شويه حاجات مهمه، لانه دي العلاقه وما الى ذلك. بس انا سهل قوي تقول لي كريم اقعد معايا علشان انا وانت يبقى لينا علاقه قويه. ليه؟ انا شايفك وليه اتواصل معاك مرئي وجسدي فقادر اعمل ده. حتى ده احنا في جيلنا مش عارفين نعمله قوي، يعني ان انا حتى افضي وقت اقعد مع اصحابي حاجه صعبه جدا دلوقتي. فانك تقول لي بقى انك تقعد وقت مع كتاب، دي حاجه بالنسبه يعني بالنسبه لي انا لا لا لا، دي بعيده بعيده خالص.
1: طبعا عشان كده انه تكون الخلوه ناجحه لازم الاساس في الاول انه اكون متاكد ان انا شخص مليان بالروح القدس زي ما قلنا، وخدت الولاده الجديده زي ما قلنا، ونلت الخلاص. لان هذه الامور كلها هي اللي توصلني لحته ان انا قادر اشعر بحضور الله وتفاعل معاه، واكون عندي اليقين والايمان ان انا مش بضارب الهوى زي ما الكتاب بيقول، لكن قاعد مع شخص حقيقي بتكلم معاه. فبدون هذه الامور هيصبح الخلوه تحصيل حاصل بالنسبه لي. انا قاعد زهقان قرفان عايز اخلص، انا قاعد عشان حد طلب مني حاجه زي كده، او عشان اقول تفرق معاك في حياتك بشكل او باخر، فانا قاعد الخلوه تحصيل حاصل وملهاش اي قيمه. ولكن الشخص المؤمن الحقيقي اللي علاقه بالرب هو اللي بيقدر فعلا يستفيد من وقت الخلوه. عشان كده كلامنا من هنا ورايح بقى كريم هيكون موجه للناس اللي مشيوا معانا السكه جديدا من الاول.
0: صح.
1: فبشجع اي حد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا انه لو ما سمعتش الحلقات اللي فاتت اسمعها عشان يكون الكلام ليه تاثيره فعلاً في حياتك بشكل مختلف الوقت الجاي.
0: حلو قوي. طيب نخش بقى على الجد.
1: اتفضل.
0: دلوقتي انا سمعت كلامك او هسمع كلامك وهقعد اخد خلوتي.
1: اوكي.
0: هاجي اعصر على نفسي ليمونه واجيب كتاب وهقعد قدامه واشوف الدنيا هتمشي ازاي. واحده من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا بسمعها كتير وتحديتني كتير انه ماشي فتحت الكتاب قريت صفحه صفحتين 10 مش فاهم حاجه.
1: اوكي. خليني اقول لك على بعض الامور العمليه اللي هتساعدنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. الحاجه الاولانيه والمهمه بالنسبه لي انا على الاقل فكره الاولويه، انه هذا الوقت يكون اولويه في حياتك وفي يومك. يعني انا هخصص وقت اللي اقعد فيه. يعني مثلا اوقات كتير مثلا كريم ابعت لك واقول لك انا عايز اكلمك انت فاضي امتى متاح امتى، فتقول لي يا كيرو بص انا عندي مثلا موضوع هياخد ساعتين ومشوار، لما ارجع ابقى في البيت في وقت هادي ومركز اعرف اتكلم معاك فيه ناخد وندي.
0: تمام.
1: نفس الفكره في القعده مع الله، انت محتاج تكون مهدي نفسك ومهدي اعصابك ومهدي ذهنك وقاعد مع الرب في وقت خلوه حقيقي فعلا بتختلي وبتسيب كل حاجه. البابا شنوده كان ليه ترنيمه جميله اسمها قلبي الخفاق، كان بيقول للرب كده: هي ذي العين وقد اغمضتها عن رؤى الأشياء علي أن أراك، وكذاك الأذن قد أخليتها عن حديث الناس حتى أسمعك. ده شخص عنده أولوية. فيش حاجة اسمها أخد الخلوة والموبايل في إيدي وفتح الانستجرام وفتح الواتساب وفتح مش عارف إيه وبقلب والكلام ده كله وعايز أتكلم مع ربنا وربنا بيكلمني. أنا آسف طب أتهزر. فيش حاجة اسمها أنا باخد الخلوة وفي دوشة حواليا بشكل أو بآخر في البيت واتنين بيتخانقوا برا والشارع مش عارف فيه إيه. اختار المكان والتوقيت المناسب اللي تقدر تقعد فيه مع الرب وتسمع صوته بهدوء وتتكلم ليه بهدوء وتكون مركز ويكون بالك وذهنك صافيين جدا انك تستقبل حاجة من ربنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، قبل اي حاجة اطلب من الرب قوله انا جاي لك عشان خاطر اتقابل معك. في قديس اسمه مالي فرام السورياني قال لك لو لقيت نفسك متشتت تمام مش في وقت الصلاة ومش لاقي كلمات ومش عارف تستجمع ذهنك، غمض عينك في محضر ربنا وقوله حاجة واحدة: أنا مش جاي أعد كلمات قدامك، لكن أنا جاي عشان خاطر أتقابل معك. لأن الخلوة هي لقاء شخصي مع الله. ففي الأول صلي صلاة الهدوء، قوله يا رب فعلا زي ما داود قالك: هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، هدي وسكت كل حاجة وقوله يا رب أنا محتاج أن أنا أسمع صوتك النهاردة. الحاجة التانية إنه بنقول انه الله مش بيدور على الكم قد بيدور على الكيف. فانا مثلا قررت ان انا اخد خلوتي في جزء معين من الكتاب المقدس، فواحد مثلا يقول لك انا هاخد خلوتي في اول 5 مزامير النهارده، اللهم قوي إيمانك، بس خمس مزامير ده كتير. كتير يعني. الأفضل بتدي مزمور واحد تمام، ودايما بقول للشباب كده اختار مزمور، اختار إصحاح، اختار حتى باراجراف مش أكتر من كده، بتختار جزء كده بالنسبة لك وقعد اقراه كذا مرة، اقرأ وصلي، واقرأ قراية هادية بيسموها القراية الربانية، القراية الهادية في محضر الله تمام. إنه وقام يسوع من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان قد أصابت حمى شديدة فسألوا من أجلها. بعمل إيه؟ أنا بكتر وبقرأ كلمة الله بهدوء بهدوء واحدة واحدة. القراية الأكتر من مرة تخليك تركز أكتر
0: صح.
1: القراية الأولى مثلا ممكن أكون فهمت أو استوعبت النص بنسبة مثلا 20%، ولو أنا ذكي مثلا 30% مش أكتر من كده. لكن القراية التانية والتالتة والرابعة هتخليني أتعمق في النص أكتر، أدخل في النص أكتر، وتساعدني أكتر على الهدوء والتركيز في محضر ربنا. بعد كده بقول للشباب إنه عشان تكون الخلوة أكثر فعالية محتاج أحط لنفسي أربع أسئلة، ودي بقى سميها الطريقة المثالية عشان الواحد ياخد الخلوة. بعد ما أنا قريت النص وبعد ما صليت وبعد ما هديت بجيب ورقة وقلم، ويا رب كلنا نتعلم إن احنا نكتب الخلوة بتاعتنا، نكتب الطريقة أو الوقت اللي بنقعد فيه مع الرب، لأن ده مفيد جدا ليا أنا، إنه بعد وقت لو حسيت بجفاف روحي أو فتور روحي
0: أرجع
1: وقريت الكلام ده أقول ده ربنا كان بيكلمني هنا وربنا كان بيفهمني هنا. أول حاجة بقول له شوف حاجة ربنا شجعك فيها من النص، بعت لك فيها رسالة واضحة. أنت كنت داخل مثلا محبط، فشلان، مأزي في محضر ربنا، حاسس إن أنت متدمر، لكن في كلمة، آية، موقف نور في حياتك، واكتبه. اكتب رقم واحد اللي ربنا شجعني فيه، ودي اعتبره انه صوت ربنا ليك النهارده، ربنا بيشجعك في حاجه معينه في حياتك. لكن الحاجه الثانيه اكيد وانت بتقرا كلمه ربنا في حاجه انت مش فاهمها
0: صح.
1: في حاجه وقفت قدامك، فعلم على الحاجه دي مثلا في كتابك او في ورقه خارجيه، اكتب ان انا محتاج استفسر او اسال او اخش على جوجل بعد ما اخلص او على الاي اي برنامج او على او اشوف مثلا خادم مثلا واساله في حاجه زي كده، اشوف تفسير الايه دي ايه، ده بيخلق عمق اكتر وفهم افضل للنص.
0: يعني مش وقتها اسيب القرايه واخش ادور.
1: انت وقتها انت مخصص وقت لربنا 10 دقايق بقى، ربع ساعه، نص ساعه، بس المهم ان زي الكتاب المقدس بيقول انك بتدخل مخدعك وبتغلق بابك، وبقى وقت يعني خاص بينك وبين ربنا بشكل كبير. فانا بكتب الحاجه اللي انا محتاج استفسر عنها واستفهم عنها، اللي انا ما فهمتهاش وانا باخد خلوتي. وكان الحاجه الثالثه هتلاقي اكيد في حاجه بتتحداك في كلمه ربنا
0: صح.
1: بقول ان كلمه ربنا دايما بتشجعنا، لكن من ناحيه تانية تتحدى حياتنا
0: اكيد.
1: فمثلا في موقف في حياتي انا حسيت فيه مثلا ان انا مش قادر اقدم محبه بشكل عملي، فلقيت مثلا ايه كتاب مقدس، المحبه فلتكن طاهره من قلب طاهر وبشده وللاخوه مش عارف ايه، فانا حسيت لا انا مش قادر اعيش الحته دي. هنا هقف اصلي بالكلام ده، هنا هقف اقول يا رب انا محتاج قوه ونعمه ومعونه ان اعيش الكلام ده. في وصايا كتير في الكتاب المقدس صعبه بس سهل، خلينا صراحه
0: صح،
1: وربنا بيتحدانا بيها بشكل كبير في حياتنا ومطالبين اللي احنا نطاعها، بس لازم افتكر زي ما قلنا قبل كده في روح القدس بيديني قوه ومعونه
0: أكيد.
1: في المسيح بيقويني في حاجه زي كده، فمحتاج اوقف بقى عند الحاجات دي اللي فيها تحديات، ممكن يكون تحدي او اتنين او تلاتة، واقول يا رب قويني، يا رب شددني، يا رب عزيني، يا رب فهمني، يا رب ارشدني، يا رب اديني زقه قدام، وهكذا. اخر حاجه ودي مهمه جدا، بقول انه المروي هو ايضا يروى، ما ينفعش اكون انا ربنا كلمني وما روحش اكلم حد بالكلام اللي ربنا قاله لي
0: اكيد،
1: فلازم اشارك، وده المسيح كان دايما بيقوله لاي حد بقى مع معجزه، اذهب واخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. فلازم بعد ما اخلص الوقت دوت يبقى عندي حاجه هشارك بيها الناس النهارده اللي قابلهم. فسي مثلا انا النهارده نازل شغلي، انا نازل كليتي، انا هقضي وقت مع العيله، فلازم يبقى في فكره مثلا طلعت بيها النهارده من الخلوه هشارك بيها مراتي، هشارك بيها عيالي، اقول لهم بصوا ربنا النهارده عيال كلمني في كذا كذا كذا، مراتي مثلا النهارده ربنا شجعني في كذا، ولا تخيل النهارده ربنا تحداني في الموضوع دوت، تخيل النهارده كريم مثلا انا كنت بصلي وفي امر مثلا كنت فاشل فيه بقالي وقت وربنا شجعني فيه النهارده بشكل او باخر، وهكذا. فانا بعمل اربع امور مهمين جدا، بشوف حاجه ربنا شجعني فيها، بشوف حاجه مش فاهمها محتاج ان انا استفسر واسال عنها، بشوف حاجه ربنا بيتحداني فيها فبطلب نعمه وقومه ومعونه، واخر حاجه بشوف حاجه هقدر اشارك بيها الناس. بعد ما خلصت انا بعتبر ده الجزء اللي انا بسمع فيه صوت ربنا لحياتي. فصوت ربنا ممكن يوصل لي بتشجيع، بتحدي، باستفسار، بان انا اروح للناس اشاركهم. بعد كده بيبقى الوقت بقى اللي انا بعبر فيه بقى عن بكلماتي انا الشخصيه ومشاعري في محضر ربنا.
0: طيب قبل ما نخش على الوقت التاني فضل. عايز اسالك على كام حاجه في النص الاولاني.
1: اتفضل.
0: اوقات كتير بيتقال انه انا قعدت وما خدتش حاجه، او قعدت وما فهمتش حاجه، او قعدت وما وصليش حاجه. هل ده لانه ممكن يبقى فيه اوقات الاربعه مش موجودين؟ وهل لازم كل مره اقعد اطلع الاربعه؟
1: سؤال جميل. اعتقد من الصعب، من الصعب انه تلاقي الاربع حاجات مش موجودين. يعني مش معقول اقعد قصاد ربنا وقصاد كلمته، على الاقل حتى يا عم حاجه مش فاهمها مثلا، دي مثلا حاجه هتشجعني ان انا ابحث وادور، هلاقي مثلا حاجه ربنا بيتحداني فيها. واوقات هلاقي تشجيع، واوقات هلاقي حاجات اشارك بيها الناس من حواليا. بس اعتقد من الصعب يا كريم ان انا ما الاقيش ولا حاجه من الاربعه. انا اسف يعني، سوري في التعبير ده، تلكيكه يعني فارغه او حاجه مش حقيقيه ممكن ما تحصلش مع اغلب الناس. فده رقم واحد. رقم اتنين، هل الاربعه لازم الاقيهم؟ ممكن او ممكن لا. بس مثلا بشجع الشباب، بخدمهم انه حاول. يعني لو مثلا مش لاقي ربنا بيشجعك في حاجه، حاول اقرا تاني وتالت. عشان كده بقول بنقرا الجزء اكتر من مره،
0: عشان كل مره بتركيز مختلف.
1: برافو عليك، واضمن ان انا استوعبت اكتر وفهمت اكتر كلمه الله. فانا بشجع الشباب اقول اقرا مره واثنين وثلاثه، واقرا ووقف، واقرا وصلي، واقرا مثلا وفي ايه مثلا لفتت نظرك اقف عندها شويه، وهكذا. فكل ما انا قعدت اكتر، كل ما انا نبشت في كلمه الله اكتر، كل ما الغذاء كان دسم اكتر وكان مشبع اكتر بالنسبه لي. طيب لو انا قعدت بقى وقفلت في وشي خالص، مش لاقي حاجه تماما، تمام، هنا اعتقد انه الله بيكون عايز يعلمني درس اسمه المثابره والاستمرار والاستدامه. ان انا هفضل اصلي مهما حصل لي، ان انا هفضل قاعد قدام كلمه ربنا حتى لو مفيش استفاده وقتيه دلوقتي. انا مثلا شخصيا لا ازعم اني في كل مره بعد قصاد كلمه ربنا، ربنا بيكلمني. ابقى كذاب لو قلت حاجه زي كده. في ناس غيري بتقول كده، ربنا يبارككم، ان في كل مره بيقعدوا قصاد كلمه ربنا، ربنا بيتكلم ليهم بشكل او باخر. طبعا يا بختهم. بس انا بقول انه انا بربي جوايا عاده، بربي جوايا ان انا القعده دي مهمه، اولويه بالنسبه لي. فانا هقعد حتى لو ما خدتش حاجه، لانه لو انا هقعد باستمرار عشان ربنا يكلمني ويشجعني ويدلعني، يبقى انا شخص اناني شويه ونفعي واستهلاكي. فانا هقعد قصاد ربنا لانه انا حاسس بمسؤوليه انه يكون في علاقه بيني وبين هذا الاله العظيم. فمش عايز اليوم يعدي غير لما يبقى فيه حوار بيني وبينه. اوقات لو انا قعدت معاك يا كريم مثلا، تبقى انت جاي من الشغل تعبان او زهقان، فانت مش مركز،
0: صح؟
1: بس القعده بتقول ان احنا غاليين على قلب بعض. ان انت رغم انك تعبان، ورغم انك انت مشغول، ورغم ان دماغك مش رايقه، بس انت قررت ان احنا نقعد مع بعضين. فوقات كتير الله بي بي بي بيحب قوي انه يشوف غلاوته في قلوبنا بالشكل ده، انه رغم ان انا تعبان ومشوش ومصدع وحالتي النفسيه صعبه، لكن انا اخترت ان الخلوه تفضل اولويه في يومي. فانا مش هعدي يومي من غير حاجه زي كده. واوقات الله يكافئ هذه الامانه الشخصيه انه يقول لك جود جوب، وبما انك كنت تأمين بالشكل دوت، فانا هعزيك وافرحك واشجعك، بس بشكل مختلف غير اللي انت متعود عليه. فتلاقي زيارات الهيه ومفاجآت ولمسات كده من نعمه الله، انا شخصيا ما اقدرش اعبر عنها لانه هي حاجه اختباريه ما تتشرحش. بس اؤكد لك انه الله، تمام، يعني مش ممكن انه ينسى انه يكافئ الامناء، لكن دايما بيشوف الامانه الشخصيه في قلب وسلوك كل شخص وبيكافئه من خلالها بشكل او باخر.
0: واعتقد كمان يا كيرو، حاجه من الحاجات اللي انا كنت بصارع فيها في وقت، انه اوقات كتير انا اقعد قدام الكلمه وعايز اشوف حاجه معينه، عايز اسمع حاجه معينه، فانا مستنيها. انا مش بدور على هو عايز يقول لي ايه النهارده.
1: برافو.
0: انا بدور على انا عايز اسمع ايه النهارده. فبفتح الكتاب مثلا على سؤال شاغلني، فها النهارده ربنا هيكلمني في السؤال ده، بحس انه فتحته وربنا ما كلمنيش في اللي انا عايزه، فطمس كأنه ربنا عايز يقولي انه كريم حبيبي انا مقدر سؤالك، بس انا عندي حاجة مهمة انا كمان عايز اكلمك فيها. فبالاولى تسمعني وما تقلقش، سؤالك انا شايله لك وهتلاقي في اجابة. فده واحد من التحديات اللي دايما بتوقف تفكيري وتوقف فهمي شوية لوقت الخلوة،
1: ان عايز طريقة معينة ربنا هو اللي اتعامل معايا من خلالها.
0: بالظبط. وخليني نكمل بقى على الجزء التاني. طيب انا بعد ما قريت وطلعت الحاجات اللي انا الاربع حاجات اللي اتفقنا عليهم، حاجه تشجعني وحاجه اسال عنها لو حاجه مش فاهمها، حاجه تتحداني وحاجه اشارك بيها، بعدين بقى
1: بعدين بيجي بقى دوري انا ان انا اقدم للرب كلماتي انا الشخصيه.
0: صح.
1: ان انا اتكلم معاه انا على راحتي، ان انا افعل بقى التشجيع اللي انا خدته او التحدي اللي قدامي او الحاجه اللي لفتت نظري بشكل او باخر، فابتدي بقى اعبر بكلماتي انا الخاصه متكلم انا بانشائي للملك. ابتدي انا اقول له بقى عن اشوائي، عن امور معذباني ومضايقاني، عن طلباتي، عن شكري، عن حمدي لي. ابتدي اتكلم مع الله بلغتي انا الشخصيه. الجمال بقى في حته لما بتيجي بعد قراءه كلمه الله بتكون نبعه من صوت ربنا لحياتي.
0: صح.
1: فالانسان محتاج انه الاول يسمع ويستجيب لصوت الله. عشان كده بنقول دايما اقرا كلمه الله في الاول في الخلوه، وبعد كده عبر عن مشاعرك الشخصيه في شكل صلوات، لانه من الصعب جدا انك تقلبها، لان اوقات بنخش فارغين قصاد الله، ما عندناش حاجه نقدمها، ذهننا مشتت. فلما هدي نفسي في محضر ربنا، ولما اقرا كلمه الله اكتر من مره، ولما اتشجع واطلع الامور اللي انا قلت عليها، الاربع امور اللي احنا اتكلمنا عنها دي، يبقى عندي ماده ان انا اعرف أتكلم. اصلي بيها واتكلم بيها مع ربنا.
0: وكاني لو هقول ترتيب حتى لو مش ثابت للخلوه، بس ان انا ببتدي بصلوه انا فيها بهدي نفسي وبقول ربنا انه هدي وداني واخلي كياني علشان يستقبلك، فعايز اهدى من افكاري، اهدى من كل دوشه حواليا واسمعك. ولما اقعد قدام الكلمه واحط الاربع نقط واتكلم مع الكلمه واطلع منها حاجات، اجي بعد كده في الجزء الثالث الحاجات اللي انا طلعتها دي ابتدي اكلمه، وزياده عليها كمان الحاجات اللي جوايا وشغلي كده. الترتيب
1: مظبوط. مظبوط يا كريم.
0: طيب، عشان في اوقات حته كده ايه بنعصلك فيها، ودي ممكن نقولها ونلف بيها الحلقه، يعني انه لو انا بعطل في حاجه زي ما انت بتقول، اوقات كتير احس انه لا، طب انا مش فاهم الجزء ده، فانا محتاج ادور علشان خاطر افهم بقيه النص. فاقوم فاتح بقى واقعد ادور على نفسي، سرحت بدل ما كنت المفروض اخد ربع ساعه مع ربنا، خدت ساعة عمال أدور، وفي الآخر أنا نسيت أصلا أنا كنت بعمل إيه. فهل أنا محتاج أعمل كده في خلوتي؟
1: اللي أنت تقول ده مهم جدا، وأنا محتاج أعمله بس مش في خلوتي. ليه؟ لأنه في طرق كتيرة جدا لقراءة كلمة الله، منها الخلوة اللي احنا قلنا عليها، منها مثلا مرة فاتت اتكلمنا عن التأمل شوية، إن أحط نفسي في مكان الناس اللي أنا بقرا الحدث فيهم، وعيش التجربة معاهم، وعيش اللحظة اللي هم كانوا عايشينها ومشاعرهم، ده التأمل. في تدريب تاني بنسميه اللهج بالكلمة، ان ردت كلمة الله باستمرار ولوقات طويلة، برضو ده ليه طريقة معينة ممكن نتكلم عليها بعدين. لكن تدريب الرائع اللي تتكلم عنه هو تدريب الدراسة. ان انا ادرس كلمة الله بشغف، ادرس كلمة الله من مصادر، ادرس كلمة الله من تفسيرات، وده اعتقد محتاجين نتكلم عنه في حلقة لوحده لانه مهم جدا. بس اللي عايز اقوله هنا، ما تسمحش انه تدريب الدراسة
0: يخش على
1: وياخدك على من تدريب الخلوة. ده مهم جدا. تمام، اعطي كل تدريب حقه، اعطي كل وقت بتقرا فيه كلمه ربنا حقه، لانه كلمه الله لانها غنيه قوي، فطرق دراستها وطرق قرايتها وطرق التعمق فيها
0: متنوعه ومختلفه،
1: كتيره ومختلفه جدا وحلوه جدا. فاللي انت قلت ده حلو، بس من فضلك ادي الخلوه وقتها، وزي ما قلت ده استفسار، حطه على جنب لحد ما اخلص. سواء بقى هسال سؤال سريع او خاطف، او لو انا بقى عايز ادرس بقى مثلا في بعض الامور في كتاب مقدس مش واضحه قوي، وفي بعض الامور محتاجه اسمع رايه واثنين وثلاثه، وفي بعض الامور محتاج ارجع للغه الاصليه وهكذا، وده اعتقد هنتكلم عنه باستفاضه في حلقه ثانيه.
0: يعني انا حاسس انت حمستني الحلقه الثانيه.
1: امين.
0: بس قبل ما نروح لها او نقفل دي ونستنى الحلقه اللي بعدها، احب انه تصلي ليك وليا ولكل حد بيسمعنا انه ربنا يدينا نعمه قدام كلمته، ان احنا نحبها ونقعد قدامها ونلاقي فيها نور وشبع.
1: امين. امين يا كريم. امين. يا رب، في وسط عالم مليان زحمه وفي وسط عالم مليان بامور يا رب كتير يا رب ممكن تشتتنا وتبعدنا عنك، بنيجي ونقول لك يا رب عايزين نتعلم ازاي نختلي بيك انت، ونخلي نفوسنا من كل امور يا رب ممكن نكون متعلقين بيها يا رب، واخدانا بعيد عنك يا رب باشكال كتيره. لكن يا رب خلي ودانا النهاردة تسمع صوتك وانت بتقول لكل واحد فينا، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يا رب نفوسنا بتدور على الراحة يا رب، عمرها ما تلاقي راحتها يا رب إلا فيك أنت. يا رب نفوسنا بتدور يا رب على الهدوء والأمان يا رب، وعندك يا رب أنت الأمان والهدوء والشبع يا رب. يا رب بنصلي يا رب أنه الوقت اللي جاي يا رب يحمل يا رب كده أوقات مميزة ومختلفة في حضورك يا رب وفي سماع صوتك وكلمتك في حياتنا. نباركك وبنشكرك يا رب لأنك متاح، لأنك موجود، لأنك حاضر، لأنك عايز يا رب تغيرنا وتصنع منا يا رب أواني لمجد اسمك أنت وحدك. أمين
0: أمين. شكرا جدا يا كيرو.
1: عفو كريم.
0: وشكرا جدا لكل حد بيتفرج علينا أنك كملت البودكاست للآخر. وحابب أشجعك في ختام الحلقة أنه اهتم أنك تقعد وقت يومي مع الله، تقعد قدام كلمته تقراها تتأمل فيها، حتى لو مش فاهم ثق ان هو امين انه يفهمك وكله في وقته. واشجعك انك تكمل معانا عشان تعرف طرق تانية مختلفة تدرس فيها كلمة ربنا. دي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه.

0: فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايماً بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا إحنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا أن يوحنا يبدو أنه أرسل الإنجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو أن في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا أنه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد إنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين إنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم، وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسناً إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقاً شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم. هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعاً إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تبتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي، يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما روح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس، أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من إنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريب فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الإنترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعاً في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها، هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس، وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل، بالذات لو ده متاح، إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: الماضي.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك
0: تصنع العجائب، أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة، ننحني عند رجلك نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما، فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من نصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل و

0: اسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
3: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
4: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
4: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
4: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
4: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره. فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له:
5: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
1: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم، سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليله.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ثم تركه ابليس، واذا ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا اخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليله كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليله؟ اخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه.
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له:
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو؟
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعدك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: الحجارة كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمي يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكره
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مشيت قلت لانه مكتوب برضو مكتوب. قال لي انه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتاكد يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال ايمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف انه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لانه عشان انت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الاساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها اكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لي لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قويا ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتي عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول أنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله، انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاعينه بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه
0: بيه. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحللها لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
4: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن.
5: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب سامحني، فأنا قصير النظر، أتطلع إلى المستقبل القريب، أريد أن أحمي نفسي من الأيام، أريد أن أضع قدمي فوق الأيام، ولذلك داستني أقدام الأيام. يا رب سامحني، فقد رأيت البشر ينفقون نصف العمر في التسلق ويهبطون في النصف الآخر إلى تراب الأرض، وبيد فارغة يرجعون إلى حيث كانت البداية، ولم أعتبر بخبرة الأيام، كنت قصير النظر. يا الله افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخل الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، ارفع بصري فوق المادة واجعل مستقبلي في رضاك. يا الله أعطني شفافية الروح، أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت الروح القدس، أنت صانع نفسي وحدك ضامن مستقبلي، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا للغد للأبد. يا رب آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة، ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا. بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: ثم قال الله لموسى: اذهب من هنا أنت والشعب الذي أخرجته من مصر، واصعدوا إلى الأرض التي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم، لما قلت سأعطيها لنسلكم، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إنها أرض تفيض لبنا وعسلا، لكني لا أذهب معكم لئلا أفنيكم في الطريق، لأنكم شعب عنيد. فلما سمع الشعب هذا الكلام القاسي أخذوا ينوحون، ولم يلبس أحد منهم زينته، لأن الله كان قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب عنيد، إن ذهبت معكم ولو لحظة واحدة أفنيكم، فالآن انزعوا عنكم زينتكم وسأرى ما أفعل بكم. فخلع بنو إسرائيل زينتهم عند جبل حوريب، وكان كلما نزل الشعب في مكان يأخذ موسى الخيمة وينصبها خارج المخيم بعيدا، وسماها خيمة الاجتماع. وكان كل من يطلب مشورة الله يذهب إليها خارج المخيم، وكان كلما خرج موسى إلى الخيمة يقوم كل واحد من الشعب ويقف على باب خيمته وينظر إلى موسى حتى يدخل الخيمة، فعندما يدخل إلى الخيمة ينزل عمود السحاب ويقف على باب الخيمة فيكلم الله موسى. وكان عندما يرى الشعب عمود السحاب واقفا على باب الخيمة يقومون كلهم ويسجدون كل واحد عند باب خيمته. وكان الله يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الواحد صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المخيم كان مساعده الشاب يشوع بن نون لا يفارق الخيمة. وقال موسى لله: أنت طلبت مني أن أقود هذا الشعب، ولكنك لم تعرفني من سترسل معي، ثم قلت: أنا عرفتك باسمك ورضيت عنك، فإن كنت فعلا رضيت عني علمني طريقك لكي أعرفك وترضى عني دائما، واذكر أن هذه الأمة هي شعبك. فقال الله: أنا نفسي أسير أمامك فأريحك. فقال موسى: إن لم تذهب أنت نفسك معنا فلا تصعدنا من هنا، فكيف يمكن لأحد أن يعرف أنك رضيت عني وعن شعبك إن لم تذهب أنت معنا؟ وكيف نتميز أنا وشعبك عن كل الناس الآخرين الذين على وجه الأرض إلا بهذا؟ فقال الله لموسى: هذا الأمر الذي طلبته أفعله، لأني رضيت عنك وعرفتك باسمك. فقال موسى: أرني جلالك. فقال الله: أمر أمامك بكل جودي وأعلن لك اسمي، وهو الدائم، وأرأف بمن أرأف وأرحم من أرحم. وقال أيضا: أنت لا تقدر أن ترى كل جلالي، لأنه إن رآني إنسان لا يعيش. ثم قال الله: يوجد مكان بالقرب مني تقف فيه على صخرة، فعندما يعبر جلالي أضعك في فجوة الصخرة وأغطيك بيدي حتى أعبر، ثم أرفع يدي فترى قبسا من جلالي، وأما كل جلالي فلا يراه أحد.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. اهلا يا ليان، كيف انتي؟ كيف المدرسة اليوم؟
1: اهلا يا ماما، الحمد لله. وانت كيف انت؟
0: الحمد لله، قد انا مريعه لكم الحين توصلنا المدرسه. انت دارين لنا بنفقتكم وانتم في المدرسه،
1: احنا كمان نفقت.
0: يا غسان تعال معنا نتكلم انا وانت واختك، ندردش شويه.
3: طيب يا ما تفضلوا.
0: كيف انت يا غسان اليوم؟ كيف وقعت؟ كيف وقع يومك؟
3: تمام، نشكر الرب.
0: يلا، وانت يا ليان قلتي شي، تكلميني حاجه، شو قعدت ليش اليوم بالمدرسه؟
1: أيوة يا ماما، اليوم بالمدرسة تذكر ذيك البنت اللي دايما تجلس تآذيني، تكلم الأستاذات على حاجات موقع عينش عشان يصحي فوقي. فبعدين اليوم شفتها زعلة، ما عندهاش أحد ولا أصحاب، فأيش يعني زعلت لها. فذكرت بالكتاب المقدس يقولوا أيش، حبوا أعداءكم وصلوا لهم. فرحت لعندها كلمتها وكذا، وشفت ان هي طلعت مكسورة، ابوها وامها يظلموها وزعلة وكذا. ففرحت ان انا وقعت صاحبتها.
0: الحمد لله. وانا قد قلت لها المرة الاولى يا ليان، قلت لها لما ذكرتي انت الآية حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، قد قلت لها يعني انه لو حاولتي تقربي لها اكيد هي عندها مشكلة، اكيد ولو يعني ولو زعلتش ولو يعني حاولت انها تأذيش، وانتي ايش تقدمي لها؟ قلت ايش قدمي لها؟ محبه، هذا افضل. يعني انت شايفه نفسك الان انك مرتاحه احسن
1: بكثير. ايوه،
0: وقعتي نصحبات وكل شيء ماشي. ما رايك يا غسان؟
3: اول شيء انا كثير فخور في بش فكرتي بهذه الايات وكل شيء، و اكيد الايه اللي قريتيها انه نحب اعدائنا، يعني وكيف كيف فكرتي في بها، انه فرحتي في بها وكذا عشان معاها مشاكل مع امها وابوها. انت بالبدايه قلت اني ما كانت كويسه لجهتش، وهذا الشيء المفروض احنا دائما لما نشوف في انسان مش كويس لجهتنا، بالعكس بدل ما نكون يعني بدل ما نتصرف معاهم مثل ما هم تصرفوا معانا، بالعكس لازم نشوف ايش في يعني أشفي بهم. يعني لأنه في كمان آية ثانية تذكر إنه المسيح يقول معنى إنه الأمراض ما يحت الأمراض اللي يحتاجوا دكتور، مش الأصحاء. فتصرفش كان جدا كويس، أكيد هي تصرفت هكذا لسبب، فأنا فخور جدا بردة فعلش.
0: انتو دارين يا جهال ان هي المحبة دواء لكل مشاكلنا داخل البيت وخارج البيت، على مستوى الأسرة، على مستوى الفرد، على مستوى حتى الدولة. ما بش يعني ما بيطفي، على ما يقولوا قد بصرتم نار تطفي نار يا ليان، قد بصرتي نار تطفي نار ولا المال اللي يطفي النار؟
1: لا، المال اللي يطفي النار.
0: وهذا هو أي فعلا. أنا حتى احنا قد يعني ما أظن ان في إنسان ما مرت في حياته موقف انه عالج اي مشكله بالمحبه وانه ما لقاش الثمره. حتى انا يا ليان قد وقع لي موقف مثل الذي قلتي، وفعلا لما جيت يعني احاول اقدم محبه، طبعا في البدايه ما قدرت، هو صعب. انا بالنسبه لي كان بالبدايه صعب، لكن انا بعدين دعيت الله وصليت وقلت يا رب يعني انت اشتغل فيني، انا اشتي افعل مثل ما انت علمتنا. لكن في صعوبه، وبعدين مجرد ما تسامح بتحس ان المشاكل كلها يعني خلاص زالت والحواجز زالت وقعت الحياة كلها سلام. حتى سلمان اليوم أخوكم الصغير يشتي يجي يتحاكى والكل اليوم. أيش تشتي يا سلمان؟ قول.
4: هو يقول يعني أنه أنا صغير وهو كبير. يعني
0: من هو يا سلمان؟ صاحبك؟ أيوة.
4: هو يعني هو صحيح أنا صغير وهو كبير، وأنا سامحته أنه الرب قال
0: قال الرب انكم تسامحوا بعض وتحبوا بعض، صح؟
4: ايوه صح.
0: شاطر يا سلمان، شاطر.
1: ايوه كويس ان انت سامحت صاحبك، ومره فخوره بك لانه انت قلت لما هو دائما يضحك عليك ان انت نو كبير وطويل وانت صغير، وانت ايش قلت؟ قلت انه عادي فشي كويس، لانه حتى الكتاب المقدس يقول انه احنا بهذا العالم ليش؟ عشان الرب. وكثير نهتم اوف انا دوب ولا انا نحيف ولا انا طويل ولا قصير، لا احنا هنا عشان الرب، والرب يهتم باللي داخلنا مش اللي بالخارج.
3: شاطر سلمان، اكيد ضروري تسامح وتكون انت مثال لحتى لو اكبر منك.
0: وكلنا بنكون يعني كأسرة، أنا أمكم أنتم الجهال، كلنا نتواصل على المحبة داخل البيت خارج البيت وين ما سرنا. فهو المسيح جاء لهذا الأرض، هو جسد المحبة وإحنا لازم نتبع. ربنا يبارك فيكم يا جهال ويخليكم لي، ويلا كل واحد يصير على غرفته فوق مذاكرته. يلا الله معكم.
5: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مره ثانيه 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

الحاجة دي هي بيظنوا ان الناس غلطوا وبيبدأ ربنا يلعن الناس ويحطهم تحت لعنة ويورث اللعنة للناس وتفضل البشرية تحت لعنة جاية من ربنا عليهم. طبعا دي صورة انا مع باعة السؤال، لو كانت دي الحقيقة كانت تبقى شيء صعب جدا، ولكن الحقيقة الله ليس إله اللعن واللعنات. الله ده دايرة حب، دايرة بركة، دايرة حياة، دايرة مجد. الله عمره ما هيكون غير كده. لكن انتم محتاجين يا اخواتي نعرف ليه الانسان، يعني ايه انسان تحت لعنة. بنظن احيانا كأن الانسان عمل غلطات لكن الغلطات دي ملهاش اي تأثير، ولا الناس ليها اي تأثير عليهم، ولا الشيطان ليه تأثير، ولكن اللي هيحصل بعد ما يغلطهم هيبدأ ربنا من بره تأثير خارجي ويبدأ يأذي في الناس ويلعن في الناس. طبعا هذه الفكرة غير حقيقية وغير موجودة على الإطلاق. حقيقة الأمر إن اللعنة هي ثمرة طبيعية لتصرف الإنسان الغلط والخطية اللي بيقبلها. اللعنة جزء من الخطية، يعني أنا لما أعمل حاجة مؤذية هتأذيني، الخطية مؤذية فبتأذي، واللعنة هي اسمها يعني إيه لعنة؟ يعني الثمرة للفعل، وليست أبدا حاجة خارجية ربنا بيحطها على الناس. الله إله بركة بس. شوفوا النقطة بتبقى إزاي. النقطة بتبقى الإنسان بيعمل خطية، الإنسان بيبدأ يعمل ارتباط مع الشيطان والشيطان ده مؤذي، والإنسان بيبدأ يفتح علاقات ما بينه وبين الناس، العلاقات دي فيها خطية وفيها غلط. نتيجة الحاجات ده هيد بيبدأ الإنسان يبقى موجود جوه دايرة متعبة، دايرة الشيطان، دايرة ذاته اللي فيها شر، دايرة الناس اللي هو مفتوح عليهم فممكن يبدأوا يأذوه. هو ده هو سبب اللعنة. عشان كده بقول سبب لعنة بلا سبب لا تأتي، دي في سفر الأمثال 26. الله خلق الإنسان من البداية دي البركة، والله قال لما خلق آدم وحواء قال لهم إيه؟ خلقهم على صورته ومثاله وقال لهم إيه؟ قال لهم وباركهما. الله إله بركة، ودي خطته من أول لحظة خلق فيها الإنسان، عايز يبارك الإنسان. والله لما يكون قصد حاجة يا إخواتي الأحباء عمره ما بيغيرها. خلق الإنسان عشان يباركه، الله إله بركة، الله إله حياة، فدي خطته وحينجح فيها مع كل واحد يخش جوه الدائرة بتاعته. عشان كده هو قال إن أنا وضعت أمامكم البركة واللعنة، الحياة والموت، ده سفر التثنية 11 وتثنية 30، حطيت قدامكم البركة واللعنة، اختار الحياة، الحياة والموت، اختار الحياة لتحيا. يعني ايه تختار الحياة؟ خليك في الدائرة بتاعتي. يعني لو انا مشيت مع حبيبي وسمعت له وعجبني توجيهه ووثقت فيه، هبص الاقي انا جوه الدايره بتاعته، دايرته ايه؟ دايرته بركه، الله يبارك فقط. عشان كده قال ايه في افسس 1:3، دي خطته اللي عملها من البدايه، بدا بيسوع المسيح بموته وصلبه وفدائه ورجع لنا البركه تاني، يقول لك وباركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح. ده هدف الله اللي مصر يعمله ومصر ينجحه. مفيش حاجة في الدنيا هتغير. حتى عايز اقول لكم حاجة، هدف الله للبركة اقوى من الخطايا واللعنات اللي عند الانسان. لو انت عايش في خطية، لو انت روابطك غلط، البركة بتاعت الله عايزة تخش جوه حياتك وتوقف هذه اللعنات وتملى حياتك بالبركات. عايز اختم باني اقول لك تتخلقت للبركة، ما تعملش حاجات تدخلك في دايرة اللعنة. قرب من يسوع عشان يديلك الايه؟ تدخلك في الدايرة بتاعته. المسيح بيحبك وخلقك عشان تبقى العلاقة شخصية بيه وتعيش في البركة في النعمة وتعيش في مجده. ما تتأخرش من دلوقتي. ربنا يكون معاكم ونشوفكم في حلقة تانية.

سأكف عن الضجر وعن أني ضحية، سأكف عن قول ذلك لنفسي، أني ضحية لظروف المجتمع وخيانات الآخرين. سأكف عن الشكوى وعن الحزن.

وعن اللوم، وسأعيد ترتيب الأشياء داخلي. سأجعل من الألام التي سببها لي الآخرين جسراً لي وليس عقبة، وأدير ظهري للأشخاص السلبيين وأتجاهل كل رأي هدام. وأتخذ من نظرة الله لي مصدر للتفاؤل والإيجابية لأنثرها داخلي وللعالم حولي. سأثق بالله وأثق بحبه لي وأحب الجميع. يقول الكتاب المقدس: لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم فالرب نور لي. دعوة لك يا صديقي أن لا تدع اليأس يتملكك، بل تغنى بكلمات الكتاب المقدس وهو يقول: لأني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: هريدان، على فكرة إيش من تخصص الشيء تدخل في الجامعة؟
1: ليش قدرت تسأل من الآن؟
0: كيف أسأل من الآن؟ بعد شهر تسجيل بيرتتح بالجامعة.
1: والله للآن ما نجداري، بس يا أخي ممكن علوم سياسة، اقتصاد، أو ممكن حتى حقوق.
0: تخصصات قوية، بس المهم لازم تشعر أنك بتبدع في بهم.
1: ممكن للآن ما نجداري بحاجة، بس أنت إيش تحب تدرس؟
0: والله يا أخي إيش تدرس نجارة؟
1: إيش تدرس؟ أنت مصدقك ولا تتهابل؟
0: أيوة من صدقي، لو مو في به
1: يعني تشي تطلع نجار، ليش ما تدخل شباك أفضل؟
0: أيوة إيش يطلع نجار، فين المشكلة يعني؟ إيش في به؟ أنا ببدع بالخشب وبالعطلة اشتغلت مع خالي وعجبنا الشغل، وإيش تتخصص فيه أكثر؟
1: والله إنك مجنون، أول يوم بعقلك حاجة.
0: لا مجنون ولا بعقلي حاجة، نعم بالله ما في به.
1: من فين في كلية تدرس نجارة؟
0: صح إنه ما فيش كلية، بس في معهد تقني، وأنا أحب التصميم وشغل الخشب.
1: طيب طيب، أنا بمشي الآن، ما بناقشك، يلا نتواصل بالليل.
0: خلاص تمام إن شاء الله.

0: هاريدان فينك؟
1: أنا بالبيت، ليش؟ إيش اشتي؟
0: كنت اشتي منك خدمة.
1: ها تفضل، مو تشتي.
0: يا أخي أمي حجزت أمس تلاقاه عند محل عبدو عقلان اللي بالشارع جنب المدرسة، كنت اشتيك تيجي تساعدنا عشان تتحمله معي.
1: والله اليوم مشغول ومعي امتحان قبول بالجامعة بكرة الصباح.
0: ليش؟ التسجيل لا بعد شهر.
1: يا أخي خلاص بدرس هندسة ولازم أنسق من الآن.
0: هندسة؟ مسرع غيرت رأيك بالتخصص؟
1: والله قصة طويلة، بس أحسن من تخصص السباكة.
0: يا أخي بطل حقك الاحتقار للوظائف هذا، خلاص يعني ما بتسجلش سياسة ولا اقتصاد.
1: إلا يمكن، بس بختبر اختبار القبول حق الهندسة، وإذا نجحت قد أنا بكمل، وإذا ما نجحتوش شدرس سياسة واقتصاد، بس مش نجارة.
0: خلاص تمام، الله يعينك.
1: اسمع، ما تروح تجيب الثلاجة اليوم، أجلها لبكرة، عشان قحنا نخرج سوا وقدوع على خرقة إحنا نجيب الثلاجة.
0: هو كذا، لأن أنا ما بقدرش أتحملها بنفسي.
1: خلاص يلا نتواصل بكرة.
0: يلا الله معك.

0: مالك تأخرت؟
1: ليش؟ الساعة كم؟ زي ما اتفقنا 4:30.
0: اتفقنا 4 بالضبط، مش 4:30.
1: ما هيش نهاية الدنيا. هي فين المحل حق الثلاقات؟ ولا تشي تروح مكان ثاني؟
0: زي ما تشتي ولا قل لك، خلينا نتمشي

لم أقترف إثما، ولكنهم يسرعون للهجوم علي. قم وساعدني وانظر حالتي يا ربنا الإله القدير، يا رب بني يعقوب، استيقظ وعاقب كل الأمم، لا ترحم هؤلاء الغادرين الآثمين الذين يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، تفيض أفواههم سوءا ومن شفاههم تخرج كلمات جارحة، ويقولون من يسمعنا؟ لكنك تضحك عليهم يا رب، تهزأ بجميع الأمم. يا قوتي إياك أنتظر، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم يسير قدامي، إلهي يريني هزيمة أعدائي. لكن لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، بل شتتهم بقدرتك واطرحهم إلى الأرض يا رب يا حامينا. بسبب خطيئة أفواههم وكلام شفاههم اجعلهم يمسكون في كبريائهم، بسبب اللعن والكذب الذي يقولونه أفنهم بغضبك، أفنهم حتى لا تبقى لهم بقية، فيعرف الناس حتى آخر الأرض أن الله هو الحاكم على يعقوب. يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، يبحثون هنا وهناك عن الطعام، يصرخون إن لم يشبعوا. أما أنا فأغني بقوتك، أرتل في الصباح عن رحمتك، لأنك حصني وملجئي في يوم الضيق. أسبحك يا قوتي، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس.